شعبنا اليوم يقول لأعدائه المستكبرين: إن إرادتنا لن تنكسر، وإن صبرنا لن ينتهي، وإن ثباتنا لا تراجع فيه، لأن مصدره هذا الإيمان. فنحن شعب قدوتنا وأسوتنا هو رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ومنهجنا وثقافتنا هو القرآن، ونستمد صبرنا من هذا المعين الذي لا ينضب، واعتمادنا هو على الله تعالى وهو خير الناصرين.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: كان الحضور متميزا بكل ما تعنيه الكلمة. لم يحضر من الناس في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان عليه الحضور لدى الشعب اليمني، والكل شاهد تلك اللوحة العظيمة والمتميزة التي يكاد الإنسان يبكي فرحا من هذا الحضور، من هذا التميز، من هذا الإقبال الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا. هذا الحضور حمل رسالات وكان آية من آيات الله، أعدها آية من آيات الله في صنعاء وفي بقية المحافظات، آية من آيات الله الكبرى. حين اجتمع الناس بمثل هذا الحضور وهذا العدد والكم الهائل الذي يعجز الإنسان عن حصره وعن عده وينقطع النظر عن الإتيان بطرفه، حضور لافت وحضور متميز وحضور يبقى كما قلت آية من آيات الله سجلها التاريخ عن أهل اليمن، والحمد لله رب العالمين. وقد حمل في طياته رسائل عدة، لا أبالغ إن قلت إن عدد هذه الرسائل بعدد كل من حضر هذه الفعاليات، لا نستطيع عدها ولا ذكرها ولا حصرها، غير أننا نذكر بعضا منها. منها إظهار حب أهل اليمن لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومدى شغفهم بهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومدى حبهم لهما، ومدى انصياعهم لأمر الله سبحانه وتعالى ضاعة لله وضاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما لم يظهر في بقية الشعوب. ومدى مصادقة هذا الحضور وهذا الحب لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، اللهم لا تحرمنا فضلك. ومدى ملائمة الواقع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، ولقوله أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأجد نفس الرحمن منها هنا، وأشار إليكم يا أهل اليمن. وهذا من فضل الله علينا يا إخوان، لا ينبغي أن تمر هذه الذكرى وهذا الحضور بعفوية دون أن يستفيد الإنسان من هذا الحضور ومن هذه المناسبة ما يثبت به قدمه ويرسخ الإيمان في قلبه ويزيده عشقا لله وعشقا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأمر ما أيها المؤمنون، قال نبيكم فيما رواه مسلم وغيره من أهل الحديث، والحديث صححه أهل الحديث: إني لبعقر حوضي أذود الناس عن أهل اليمن حتى يرفض عليهم إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم أذود الناس بعصاي عن أهل اليمن. لماذا يا رسول الله؟ لماذا الشعب اليمني بهذه الخصوصية تميزه عن سائر الشعوب؟ لماذا أهل اليمن يا رسول الله؟ فليشاهد المشاهد وليطلع المطلع لماذا قال النبي ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، لأنهم قابلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمحبة والوفاء منذ اليوم الأول، منذ يوم الأوس والخزرج والأنصار الذين قالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، الذين رحبوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآووه ونصروه وأعانوه ونصروا هذا الدين، وقام على أكتافهم ودمائهم وجماجهم رضوان الله تعالى عليهم، واستمروا على هذا الوفاء وعلى هذا العطاء وعلى هذا البذل والتضحية والفداء إلى يومنا هذا، وخرجوا هذا الخروج المشرف والمبهر والعظيم ليقابلوا وفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالوفاء، وليجددوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمعوا الحديث مجددا: إني لبعبر حوضي. قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الأولون والآخرون مجموعون يوم القيامة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخص أهل اليمن بهذه المنقبة وهذه المزية وهذه الخصوصية، ويضرب الناس: اذهبوا وانصرفوا حتى يأتي أهل اليمن ليشربوا من الحوض المورود. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عرض هذا الحوض، فقال: ما بين المدينة وعمان، هذا عرضه، ما بالكم بطوله؟ لبن ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أترون لماذا قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: إني لبعبر حوضي؟ وعبر الحوض المكان الذي ترد إليه الإبل وتتوقف عنده. إني لبعبر حوضي أذود الناس أضربهم بعصاي عن أهل اليمن حتى يرفض عليهم، حتى يسيل عليهم، حتى يشرب أهل اليمن، حتى يشرب أهل اليمن. وله ميزابان من الجنة يمدانه بالماء، أحدهما من الذهب والآخر من الورق، الورق الفضة. هذا فضل الله على أهل اليمن، لأنهم على هذا النحو من الإيمان، لأنهم على هذا النحو من الصدق مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرسالة الأولى. والرسالة الثانية التي لا ينبغي أن تمر علينا هو انضواء الناس تحت مظلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انضواء الناس تحت مظلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظتم كيف اجتمع الناس بذلك العدد الهائل والجم الغفير؟ تركوا الحزبية وراء ظهورهم، تركوا المذهبية والمناطقية والعرقية وراء ظهورهم، وانضووا تحت مظلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المظلة التي وسعت الناس جميعا، والتي يجب أن نؤكد عليها ألا ننضوي إلا تحت مظلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحت هذا العنوان، لا ننضوي تحت عناوين أخرى ولا مظلات أخرى، لأن كل مظلة غير مظلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي ضيقة ضيقة ضيقة. ولذلك كل من يدعو إلى حزبية أو مظلة غير مظلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يدعو إلى الفرقة والشتات والتمزق والاختلاف. لا ندعو إلا إلى مظلة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمعوا جيدا كلامي، لأننا سنسأل عن هذا الكلام يوم القيامة. إن من يدعو إلى الحزبية والتفرق والعصبية والمناطقية والجهوية والفئوية فإنما يدعو إلى الفرقة، ويدعو إلى التمزق، ويدعو إلى الضعف، ويدعو إلى الخروج عن مظلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن العجيب أنك ترى والمسلمون يحتفلون بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينضمون تحت مظلته، هناك من يدعو إلى مظلته الخاصة وفئته الخاصة وجماعته الخاصة، وهذا لعمري عين البدعة التي حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن المسلمين إخوة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وكما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أعيد على مسامعكم هذا الكلام وأؤكده عليكم عباد الله، فاسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا. لا مظلة غير مظلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حزب غير حزب الله سبحانه وتعالى، ولا أنصار غير أنصار الله سبحانه وتعالى، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شيطان أمريكا وإسرائيل بضرورة التحزب وضرورة التفرق. ثم ما الذي حصل؟ اختلف الناس، تحارب الناس، تنازع الناس، اقتدر الناس، ثم في الأخير يبحثون عن من يحل مشاكلهم ويسعون وراء المبعوث الأمريكي ومبعوث الأمم المتحدة ليصلح بينهم. وهل يرجى من يهودي أو نصراني خير للمسلمين أبدا؟ عباد الله، اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فاتبعوا. اضربوا بالحزبية وراء الحائط، اضربوا بالخلاف وراء الحائط، وانظروا إلى ذلك المشهد الذي شكله أهل اليمن في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واحرصوا على الأخوة والمحبة واليدين والصفاء والنجاة، وأن تكونوا أمة واحدة. إنما المؤمنون إخوة. ولا تسقوا بمسامع قلوبكم إلى داعي الشيطان، داعي الحزبية، داعي التفرق، داعي التشتت. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ومن الرسائل التي ينبغي أن ينظر الإنسان إليها في ذلك الحضور المبهر والمشرف عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. لاحظتم كم هم الأعداد الهائلة الكبيرة جدا جدا جدا. يقضي الإنسان من النظر إليها عجبا، ويلاحظ منها عجب العجاب، ليرى كيف عظمة الله وكيف قدرة الله. ما خلقكم، هذا الكم الهائل من الناس يقول الحق تعالى عنهم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ثم يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شاهدتم كم هم البشر، كم تلك الجموع الغفيرة التي حضرت في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي في اليمن فحسب، وهي نقطة قطرة من مطرة ومجة من لجة كما يقال. ولخلق الله أكبر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه واحدة. والثانية، ليعلم الناس مدى غنى الله تعالى عن هذا الخلق كله. هؤلاء الناس بأجمعهم وكثرتهم الله تعالى غني عنهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ومن الرسائل التي لا ينبغي أن يغفل الإنسان عنها أن هذا الكم الهائل والعدد العظيم من الناس ومن البشر في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينظر الإنسان عندما يرى ذلك ويشاهده مدى حقارته في نفسه، ومدى عجزه، ومدى ضعفه، وأنه هو المحتاج إلى الله، لا أن الله تعالى هو المحتاج إليه. ولأنه هو المحتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المحتاج إليه. وإن من يتباضى أو يتلكأ أو يتنصل عن المسؤولية، أو لا يصلي أو لا يصوم أو لا يزكي، أو لا يحضر فعاليات كهذه التي من شأنها إعلاء كلمة الله ورفع علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر. وأن المخذول من خذل نفسه، وأن البخيل من بخل على نفسه. هناك من حرموا أجر فضيلة الحضور والمشاركة في هذه الفعاليات وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى لغرض أو لآخر في نفوسهم، والعياذ بالله. ونسأل الله تعالى أن يتداركوا أنفسهم، ليعلم كل منا أن الله تعالى غني عني وعنكم وعن العالمين أجمعين. يقول الحق سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وجن لا يحصي عددهم إلا الله، وإنس لا يحصي عددهم إلا الله. وإذا تركى الإنسان فليتركى، وإن تركى فعلى نفسه، وإن بخل فعلى نفسه. ألا فعلينا أن نسارع في ضاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نسعى لنيل رضوان الله جل جلاله وعظم شأنه، وأن نسعى لنيل رضوان الله جل جلاله وعظم شأنه بالقيام بما أوجب الله تعالى علينا، وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المكروه. أيها المؤمنون، بارك الله تعالى فيكم وكتب أجركم وكلل بالنجاح مساعينا ومساعيكم، وأصلح نياتنا ونياتكم، وسبلنا وإياكم في سبل إحسانه، لنسلكها بفضله وجوده ومنه وكرمه إلى رضوانه. لاحظتم كيف كان حضور المسلمين في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعظيما لأمر الله وتعظيما لرسول الله، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. هذا الرسول وهذه الرسالة وهذا المرسل، يلاحظ كل منا مثلا في الرسول، عندما يأتي رسول ما مثلا من الأمم المتحدة لدولة ما، كيف يستقبلونه بالحفاوة والترحيب، والسيارات سيارات التشريف الرئاسية، ويسكنونه في أحسن المساكن، ويتعاملون معه بمنتهى اللطف والأدب، لأنهم يعرفون أنه رسول. قدر هذا الرسول من قدر المرسل، قدر هذا الرسول من قدر المرسل. عندما يأتي رسول دولة ضعيفة يتعامل معه الناس بالمقام الذي يليق به، وعندما تكون الدولة المرسلة دولة عظمى يتعامل الناس مع رسولها بمنتهى الاحترام والتقدير والتبجيل. عندما يقولون المبعوث الأمريكي أو مبعوث الإدارة الأمريكية أو مبعوث البيت الأبيض، ويتكوف أو غيره هذا من المبعوثين، عندما يأتون إلى الشرق الأوسط، إلى سوريا، إلى العراق، إلى لبنان، إلى السعودية، إلى غيرها من الدول، حتى إلى روسيا وحتى إلى الصين، كيف يتعاملون مع هذا المبعوث؟ يتعاملون معه بمنتهى الاحترام والتقدير والتبجيل. لماذا؟ لأنه يمثل دولة عظمى، يمثل دولة كبرى، هم يعرفون ما معنى هذه الدولة ومدى قوتها ومدى اقتصادها ومدى غنائها ومدى قوتها، ولذلك تعاملون معها مع هذا المبعوث بمنتهى الأدب والاحترام والتقدير. هذا الرسول والمرسل يعرفون من المرسل، من الذي أرسله كما قلت لكم على هذا النحو، ويعرفون معنى أو فحوى الرسالة التي جاء بها. قد تكون هذه الرسالة التي يحملها هذا المبعوث فيها المذلة والإهانة، وفيها مصادرة الحقوق والحريات والثروات لهذا الشعب أو غيره، وفيها من التهديد والوعد والوعيد ما لا يخفى على الناس، ومع ذلك تعاملون معه بمنتهى الحذر. أما رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الرسول الذي حكى الله تعالى عنه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يجب على الناس أن يعرفوا رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم معنى بحق المعرفة، حتى يتعاملوا معه بمنتهى الأدب والاحترام والتعظيم والإجلال والإكبار. رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصادق الأمين الذي عرف بالصدق والأمانة، والذي دعا إلى مكارم الأخلاق وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلوات الله وسلامه عليه. رسولنا هذا من الذي بعثه؟ من الذي أرسله؟ الإدارة الأمريكية؟ الأمم المتحدة؟ العالم؟ الذي أرسله رب العالمين، رب العزة جل جلاله وعظم شأنه، مالك الملك، خالق الخلق، الذي اصطفاه واجتباه واختاره من سائر البشر ليحمل هذه الرسالة، وليكون مبعوثا من جهة الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، حتى يعرفوا ما معنى هذا الرسول، ومن الذي أرسل هذا الرسول، وما هي الرسالة التي جاء بها هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جاء ليتمم مكارم الأخلاق، جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، جاء ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، جاء لينصر المستضعف، جاء ليفك الظلم عن المظلومين، جاء ليأمر الناس بالعدل والخير والرحمة، جاء كما قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. جاءنا بالصدق، جاءنا بالأمانة، جاءنا بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا رسول الله، وهذا الله هو المرسل، وهذه الرسالة التي تحمل في طياتها كل الخير للبشرية جمعاء. إنهم تمسكوا بهذه الرسالة، وإنهم عضوا بالنواجذ على هذه الرسالة، وإنهم أقاموا هذه الرسالة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها المسلمون، إنا حقيقة لن نعطي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقه، لا من الثناء ولا من الحمد ولا من الذكر له صلوات ربي وسلامه عليه، بيد أن الله تعالى قد رفع ذكره وأعلى مكانه، ولم يقبل شهادة به سبحانه وتعالى في توحيده إلا مقرونة بشهادة الناس لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، وأنه قد أداها كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه قد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فجزاه الله عنا وعن سائر المسلمين خير ما جازى نبيا عن أمته. عباد الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا: من كان منا يرجو الله واليوم الآخر فعليه أن يتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقتدي بالنبي في صدقه وأمانته. الصدق عباد الله السمة الباردة في هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصدق والأمانة، التعامل مع الناس، التعامل مع الناس والذي يوضح مدى ارتباط الإنسان بالله برسوله ومدى تخلفه عن الله ورسوله. الصدق والأمانة، الصدق والأمانة. كل منا مبتلى، هذا موظف في المحكمة، وهذا موظف في النيابة، وهذا موظف في الوزارة الفلانية، وهذا في الإدارة الفلانية، وهذا في الضرائب، وهذا في الجمارك، وهذا في السلك العسكري، وهذا في السلك الدبلوماسي، وهذا في المدني، وهذا في رئاسة الجمهورية، وهذا مواطن، وهذا مشارع، وهذا منازع، والكل مطلوب منهم أن يكونوا صادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق، الصدق عباد الله، تحرّوا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة، هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: تحرّوا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، واجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، هكذا ورد على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصدق عباد الله في التعامل، في الأمانة، في البيع والشراء. لستم بحاجة إلى أن تغشوا، لستم بحاجة إلى أن تخدعوا، لستم بحاجة إلى أن تنازعوا بالباطل، لستم بحاجة إلى أن تلتفوا وتغشوا وتكونوا وتزوروا وتلتفوا على الحقائق، على هذا القاضي أو على هذا المسؤول أو على هذا المحكم أو على ذاك أو على غيره. علينا أن نتحرى الصدق، لأن الله تعالى هو الذي يطلع على سرائرنا، ولأن في الحقيقة إنما نتعامل مع الله لا مع هذا ولا مع ذاك. هذا هو الإيمان الحقيقي، الصدق والأمانة. أدوا الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الأمانة الأمانة، المتولي عليه أن يؤدي الأمانة، المسؤول عليه أمانة، الأب عليه أمانة، أي مواطن عليه أمانة، الذي يتعامل مع الناس يجب عليه أن يتعامل بالأمانة، البائع والمشتري عليهما أن يتحرى الأمانة، كل شيء يجب علينا أن نتحرى الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الأمانة التي يجب أن يقوم بها الإنسان، الأب على أولاده والأولاد مع أبيهم يجب أن يكونوا أصحاب أمانة، لا يغشوا آباءهم، لا يخدعوا آباءهم، لا يأخذوا شيئا من أموال آبائهم من دون رضاهم وعلمهم، لا يتصرفون بشيء مما لغيرهم إلا بإذن من صاحب الحق وصاحب الملك. هذه أمور يجب أن يتحلى الناس بها حتى يكونوا حقيقة مقتدين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا كنا نرجو الله واليوم الآخر علينا أن نتأسى بالنبي في صدقه، في أمانته، في رحمته، في شدته، في جهاده، في عفته، في نزاهته، في عبادته، في تحريه للحق، في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، في إقباله على الله، في تسليمه لأمر الله، في خضوعه لله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يستعملنا أبدا ما أحيانا فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله، منتظرين قول الله تعالى إن الله وملائكته

0: البتول زهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قاما أو قعدا، أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته، ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعل كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهداءنا واشف جرحانا، وعاف مبتلانا وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين، وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأنصارهم وأشياعهم وحلفائهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، وخيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. واصرف عنا وعن عبادك المؤمنين أجمعين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا طارقا يضرب بخير يا رحمن، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
2: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام، ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يترك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه وأثافي الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيطها الواردون ومنازل لا يضل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون، وأكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماء، وربيعا لقلوب الفقهاء، ومحاج لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلمة، وحبلا وثيقا عروته، ومعقلا منيعا ذروته، وعزا لمن تولاه، وسلما لمن دخله، وهدى لمن ائتم به، وعذرا لمن انتحله، وبرهانا لمن تكلم به، وشاهدا لمن خاصم به، وفلجا لمن حاج به، وحاملا لمن حمله، ومطية لمن أعمله، وآية لمن توسم، وجنة لمن استلأم، وعلما لمن وعى، وحديثا لمن روى، وحكما لمن قضى.
1: آفاق FM.
3: الكون في القرآن.
1: الكون في القرآن.
4: التراب. التراب. التراب لفظ مفرد مؤنث جامد من مادة ترب، ويجمع على أتربة وتربان. تحدث الله في القرآن الكريم عن التراب في أكثر من سياق ومعنى، منها قوله تعالى:

أجرى العلم الحديث دراسات عن التراب، فوجد التراب أهم مادة بعد الماء للحياة على الأرض. والتراب الذي نراه جاء أصلاً من بقايا الصخور المتكسرة وتشكل على ملايين السنين، كما أثبت أن حفنة واحدة من التراب تجمع مئات الملايين من أنواع الكائنات الحية. ويرى العلماء اليوم أن التراب مادة مطهرة ومعقمة، فهو يزيل الجراثيم التي تعجز عن إزالتها كل المواد الكيميائية مثل لعاب الكلب، وهو مما يؤيد ما جاء في السنة النبوية من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وأن التراب أفضل وسيلة لتنظيف الماء، وهو المادة التي لا تتجدد مع الزمن، وأن معظم المضادات الحيوية التي تستخدم لعلاج الأمراض مستخرجة من الكائنات المجهرية في التربة. وقد جعل الله التراب بديلا عن الماء عند إرادة الصلاة وعدم الماء، قال تعالى:

كما أكد العلماء أن جميع العناصر المكونة لجسم الإنسان 21 عنصرا تقريبا موجودة في تراب الأرض، وهو ما يشير إلى التوافق بين العلم والقرآن الكريم. يقول الله تعالى:

0: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتن الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير.

من ربك هو الحق اهدينا صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى الله كذبا أم به جنة فللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن نشأ نخسف بهم

شهر ورواحها شهر وأثنى له عين البطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء

تأكل من سأته إلا دابة الأرض تأكل من سأته لما خف تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال

ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل

الزجاج إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال

حتى إذا فزع

إلا بعد إذ جاءكم فكنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا

ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن

من تقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا

ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم

رسولها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم

قد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ

0: عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

فإذا نفخ في الصور نفخة

خذوا

صدق الله العظيم.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا إلى الحلقة 99. توقفنا في الحلقة السابقة عند الآية 33 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قوامة الرجل على النساء، قوامة الرجال على النساء، وهذا من الله سبحانه وتعالى على سبيل الحكم، وجزء منه على سبيل الخلقة الإلهية الذي اختار الله سبحانه وتعالى أن يكون تركيب أجساد الرجال يختلف عن تركيب أجساد النساء، وصفات الرجال تختلف عن صفات، فجعل الله سبحانه وتعالى القوامة قوامة الرجل على المرأة، فقال تعالى: الرجال قوامون على النساء، لأن المرأة بطبيعة تركيب جسمها ضعيفة بالنسبة إلى الرجل، هذا من أصل خلقها وليس باختيارها، من أصل خلقها وطبائعها التي خلقها الله تعالى عليها، ومن أجل أنها تشتغل بالحمل والرضاع وحضانة الأولاد فهي محتاجة إلى قيام الرجل عليها لحفظها وحمايتها وصيانتها والإنفاق عليها والقيام بأمورها التي يقوم بها الرجال. فهنا الرجال قوامون على النساء من هذه الوجوه، فهنا مثال مبالغة لقائمين، قوامين، قوامين هو مبالغة في لغة العرب لكلمة قائمين لتكرر القيام من الرجل وتعدد جهات القيام التي يقوم بها نحو المرأة، فالمرأة تقوم على أطفالها والرجل قائم عليها وعلى أولادها، فهو بمثابة مدير الأسرة والقائم بأمورها. هذه المسألة بما فضل الله بعضهم على بعض، الرجال قوامون على النساء بسبب التفضيل والمفارقة والتي والاختلاف الصفات والأوصاف الجسمانية التي جعل الله الرجل يخالف فيها المرأة. بما فضل الله بعضهم على بعض أي على النساء، فالرجل أصلح للقيام، والله تعالى هو العالم بما يصلح أمور الأسرة، فالرجل أصلح للقيام بالأسرة وعليها لما عنده من الكفاءة لهذه الوظيفة، الكفاءة الجسدية والبدنية والعقلية التي خلقه الله عليها، وبما أنفق من ماله على زوجته وعياله، لأن الله جعل الإنفاق على الرجال دون النساء، فقد أغناها، فالرجل إذن بهذا قد أغنى المرأة عن السعي للمعيشة ومكنها من القيام بعملها في البيت لتحضن أولادها لشدة حاجتهم إليها ولتحفظ نفسها عما يؤدي إلى التكسب من مخالطة الأجانب في كثير من الحالات، لأن المرأة إذا أرادت أن تكسب على نفسها فقد تضطر إلى مخالطة الأجانب، فجعل الله الرجل هو المسؤول عن أمور النفقة والتكسب، فهذا فيه حياطة وفيه تعزيز وتكريم للمرأة أن تصانع عن التعرض لمجالس الرجال ومزاحمة الرجال، بأن أوجب الله تعالى على الرجل أن يكفيها وأن يكسب النفقة على وأن ينفق وجوبا على زوجته ومن يعول من نسائه. فالقيام على المرأة هو القيام بمصالحها، وهو يستلزم الأمر والنهي في هذا الشأن، وليس معناه مجرد ولاية أمر كما ذكر ونهي كيف شاء الرجل ولو خارج مصلحتها وحقه الواجب عليها له الذي ثبت بهذا بأدلة أخرى. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإتماما لفائدة التفضيل، عندما قال الله بما فضل الله بعضهم على بعض، هنا يجب على المرأة أن تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. الله هو الخالق للمرأة، وهو الخالق للرجل، وهو الخالق لجميع المخلوقات، وهو العالم بصفات كل مخلوق ومقدراته ومؤهلاته. فليس على المرأة غضاضة في هذه المسألة، فهذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، والله يختار بما يشاء ويحكم بما يشاء، وعلى البشر أن يسلموا لأمر الله وحكمه. وكما ذكرنا فهذا ليس فيه امتهان، لأن دعاة الآن، دعاة حقوق الإنسان ودعاة حقوق المرأة، يزعمون ويدعون أنه لا بد من المساواة بين الرجل والمرأة في كافة وفي جميع الحقوق والواجبات. هذه مسألة غير واقعية، ومسألة بعيدة عن الواقع، لأن واقع المرأة وتركيب جسدها وأوصافها مختلف تماما عن أوصاف الرجل وتركيب جسده، الذي هو باختيار من الله وليس باختيارهما. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم والعالم بما يصلح خلقه. فهذه الدعايات أو الدعاوى الباطلة من بشر لا يعلمون حقائق مخلوقات الله وحقيقة ما أراد الله سبحانه وتعالى من هذا التفريق، والحكمة الربانية من وراء هذا التفريق. إذن دعوى التسوية بين الرجل والمرأة دعوى باطلة وغير صحيحة ومجافية للواقع ومجانبة للواقع. وفي الواقع هي عبارة عن دعوة لامتهان المرأة، حينما يدعون إلى أنه يجب على المرأة أو لها أو حق للمرأة أن تمارس الأعمال ومختلف الوظائف، وأن تقتحم مجالات العمل. صحيح أن الإسلام لم يمنع المرأة من التكسب إذا احتاجت إلى ذلك، ولكن الله تخفيفا عن المرأة وتكريما لها وإعزازا لها لم يجب عليها، حتى إذا ملكت مالا لم يجب عليها أن تنفق على أولادها، بل النفقة واجبة على الوالد على الرجل. إذن فهو في حقيقة الأمر هو عبارة عن تكريم وإعزاز للمرأة، بأن الله لا يريد أن تتعرض إلى مخالطة الأجانب وإلى مزاحمة الرجال وإلى تحمل مشاق ومتاعب العمل. العمل له مشاق ومتاعب، وكذلك اختلاط النساء بالرجال له محاذير، له محاذير. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يصون المرأة وأن يبعدها عن هذه المحاذير. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذن قانتات الصالحات النساء المؤمنات هن قانتات مطيعات، مطيعات لله سبحانه وتعالى، مطيعات لأزواجهن فيما أوجب الله عليهن، لا يتكبرن عما يجب عليهن لأزواجهن. إذن هذا فيه مدح وثناء من الله سبحانه وتعالى للنساء، مدح للنساء الصالحات القانتات المطيعات لله ولأزواجهن فيما أوجب الله عليهن من حقوق أزواجهن. فهن يخضعن لأمر الله ويتواضعن لأزواجهن طاعة لله سبحانه وتعالى، وليس عبودية للزوج. ولا يختلط هذه المسألة بمسألة ما يعرف بالعبودية، لأن هنا عشرة وليست عبودية، طاعة في حدود ما أوجب الله عليها، وهي حدود معروفة ومعلومة متعلقة بأمر الزواج والعشرة الزوجية. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، والغيب هنا هو ما غاب عن الزوج من نفسها أو مسكنها وما بأيديها من ماله وأولاده. الرجل في غالب الأحوال يغيب في عمله ويغيب عن البيت وعن الأسرة في أعماله وشؤون حياته، فالمرأة هي المعهود إليها، هي من عهد إليها من الله سبحانه وتعالى في حفظ نفسها ومسكنها ومال زوجها وأولاده وحسن تربيتهم. إذن فهن أمينات، الصالحات المؤمنات أمينات على هذه الأمور، أمينات على ذلك، لا يقصر

0: وسيحصل عليه بعض ضياع لماله لأنه لا يستطيع أن يحوط ماله بقوته فقط، لكن القوة بيد الله، والله هو الحافظ والمعين في ذلك. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه المسألة أيها الإخوة والأخوات مسألة متعلقة بظرف معين من ظروف العشرة الزوجية، وهو حينما يقع من المرأة عدم صيانة وعدم قيام بحقوق زوجها كما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذه النساء هي خلاف الصالحات، يعني فالصالحات القانتات، وغير الصالحات اللاتي تخافون نشوزهن بسبب عدم صلاحهن وعدم قيامهن بحقوق أزواجهن كما أراد الله وأمر الله. فهنا دل الله وأرشد الأزواج إلى اتخاذ هذه الأساليب مع هذا الصنف من النساء التي لا تقوم بحقوق زوجها كما أراد الله سبحانه وتعالى. قال فعظوهن، إذن هذه المرتبة مرتب على هذه الترتيب، فعظوهن أي ازجروهن. ولذلك قال واللاتي تخافون، أي أنه هناك عدم هناك نزوع من الزوجة إلى النشوز، يعني قد دخلت في مقدمات النشوز وظهر عليها علامات النشوز وعلامات القيام عدم القيام بحقوق زوجها. فإذا أحس الزوج، وهذا معنى تخافون نشوزهن، أحس الزوجة بأن المرأة قد شرعت في هذه الحالة من النشوز، فعليه أن يمتثل لأمر الله وإرشاد الله وهديه. فعظوهن، إذن ازجروهن عن النشوز بتذكيرهن عقاب الله وشدة عذابه، وأن الله تعالى هو الذي أوجب حق الزوج عليهن، وليس مسألة خاضعة لمزاج المرأة، كما أوجب عليه أيضا كما أوجب على الزوج حقوق لزوجته، فعليها أن تراقب الله وتخشى. إذن يعظها ويخوفها بمثل هذه التخويفات، ويصح أن يخوفها أيضا بأنها إذا لم تتق الله وتقوم بحقوق زوجها فربما رغب الزوج واستخدم حقه من الله سبحانه وتعالى في أن يتزوج أخرى يدخل عليها ضرة. فهذه المسألة أحيانا قد تكون دافع لكثير من النساء أن تهتم بأمر زوجها إذا علمت منه أنها إذا لم تقم بحقوقه كما ينبغي فأنه سيطلب امرأة أخرى تقوم بحقوقه وستتزوج عليها. إذن الوعظ هنا زجر مقترن بتخويف من هذه الناحية التي ذكرناها. واهجروهن في المضاجع، بعض النساء قد لا ينفع فيهن المواعظ والإرشاد، فيتدرج الزوج إلى المسألة الثانية والدرجة الثانية وهو الهجر. واهجروهن في المضاجع، وهنا هجرها أي ترك وصلها والإعراض عنها في أماكن في مكان النوم، وليس المراد هنا إخراجها من داره أو تحول أو هو يترك البيت ويخرج من البيت ويعتزلها، لا، المضجع هنا مكان الجسد، مكان النوم، مكان النوم هو المضجع. إذن يترك مضاجعتها ويترك المنام معها حتى تعود إلى القيام بحقوق زوجها. فإذا لم تنفع هذه المسألة الثانية أو الوسيلة الثانية الهجر المضاجع لا ينفع معها، لم يبقى كما يقال إلا كما يقال آخر العلاج الخي، واضربوهن واضربوهن. وهذه مسألة تثور حولها كثير من التساؤلات، خصوصا في عصرنا الحاضر، في عصر ما يعرف بحقوق المرأة وإثارة هذه المسألة والبلبلة حولها. وقد أحيانا يدخل في نفوس النساء بعض الغضاضة وبعض الريبة حول هذه المسألة، واضربوهن، أن الله سلط عليهن الرجال لضربهن. الله سبحانه وتعالى هنا أعطى إذنا خاصا مقيدا للأزواج في إذا تدرجوا في هذه المسألة بالعظة ثم الهجر المضاجع، فإذا لم ينفع فإن الله أذن للزوج أن يضرب زوجته ضربا غير مبرع، ضرب تأديب برفق، لأن القصد من هذا أن تذكيرها بحق زوجها وأنها قد خالفت شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا الإذن من الله سبحانه وتعالى ليس بغريب، لماذا يستنكر الإذن من الله في هذه المسألة بضرب الزوج زوجته الناشز ضربا غير مبرح في أماكن لا يجرح ولا في أماكن محددة، وقد أذن الله سبحانه وتعالى لغير الزوج في أن يضربوا وأن يوقعوا عقوبات، ينزل عقوبات برجال مثلهم. لماذا الاستغراب في هذه المسألة؟ الله سبحانه وتعالى أذن للمعلم أن يضرب الولد المتعلم إذا لغرض التعليم والتأديب، أذن للزوج أن يضرب أولاده ضرب تأديب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هكذا: مروهم في تأديب الأولاد، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من إذنه هذا أو أمره هذا أن يوجعوهم، يوجع الأولاد ضربا، وإنما ضرب تأديب يدفع، لأن الإنسان بطبيعته في هذه الحياة إذا لم يكن هناك عقوبات وجزاءات لا يندفع، لا يندفع إلى فعل الواجبات ويمتنع عن الممنوعات أو المحرمات. الآن القوانين، قوانين الوضعية في أنحاء العالم، في مختلف بلدان العالم هناك قوانين عقوبات، لا يوجد بلد من بلدان العالم إلا وفيه قانون الجرائم والعقوبات. هناك جرائم إذا ارتكبها واقترفها المواطن فللدولة حق في أن توقع عليه العقاب الذي وضعته أحيانا لجنة تشريعية وضعت العقوبات، حبس أحيانا طويل سنوات أو ضرب تأديب أو نحوه أو قطع أو قتل، وهو حد مثل حد الحرابة الذي في دين الإسلام، وفي بعض الأنظمة القتل شنقاً، العقوبة قتل شنقاً في خيانة الأوطان وغيرها. إذن في دين الإسلام وفي شرع الإسلام كما أذن الله للرجال من الحكام والولاة أن يؤدبوا وأن يوقعوا العقوبات بحق من اقترف إثماً أو معصية أو أمراً في حد من حدود الله، أحياناً قاضي من القضاة إذا وصل إلى مرتبة القضاء وكان له ولاية القضاء فقد أصبح له إذن شرعي بإيقاع العقوبات على من يحكم عليهم، قد يحكم أحياناً على الآلاف بعقوبات مختلفة من حبس أو ضرب أو قطع أو في كما تتنوع العقوبات. فهو رجل يعني له، جعل الله له إذنا شرعيا في إيقاع عقوبات قوية، وسماها الله عذاب في بعض الآيات كضرب الزاني أو الزانية، وهو رجل سلطه الله وأذن الله له على أن يوقع عقوبة على رجل مثله. فما بال الناس في هذا العصر يستنكرون هذه المسألة التي هي في هذا السياق، في هذا السياق الذي ذكرناه: واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن هذا هنا المقيد بهذه المسألة، إذا حصل الاندفاع، لو بدأ يريد أن يستخدم الرجل هذه المسألة الأخيرة والضرب، وحين علمت منه أنه ربما يوقع هذا وارتدعت وعادت إلى امتثال أمر الله، فلا يجوز للرجل أن يضربها ولو أبسط ضربة. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهنا الطاعة أيضا، الطاعة من الزوجة لزوجها. قد يستغرب لماذا ليست أما وليست جارية لديه، هذا إذن من الله سبحانه وتعالى، ولا تستقيم الحياة إلا بمثل هذه المسائل. الله سبحانه وتعالى جعل ولاية لشخص واحد على ملايين البشر وأوجب عليهم طاعته، وهو ولي الأمر، من يتولى ولاية الأمر ولاية شرعية بالشروط الشرعية والأسس الشرعية، وهو شخص واحد جعل الله له ولاية على آلاف وملايين البشر، وجعل طاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه لماذا الاستغراب في هذا المكان والموضع فقط، ولا يستغرب ما غيره أو يقاس على ما هو غيره؟ لأن الحياة أيها الإخوة والأخوات لا تستقيم إلا بتطبيق قانون الله ونظام الله الذي منه هذه المسائل. فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا، ليس لكم سبيل في ضربهن ولا أذيتهن. ولعل هنا كما ذكر المولى بدر الدين سلام الله عليه ورضوانه، ولعل المراد الترتيب في هذه الأدوية، يعني العظة ثم الهجر في المضاجع ثم الضرب ضرب تأديب لغرض إصلاحهن، رتب الله سبحانه وتعالى هذه المسألة. ولكن لا يجوز السب بدون سبب من الزوج لزوجته، وهو أقسى من هذه المسائل حين يقول يا فاجرة يا عدوة الله، ثم لا بد من قول بكلام رقيق ولين عندما يعظها. إذن وهنا لا ينبغي الأزواج في نفس الوقت، لا ينبغي الأزواج المبالغة والاستقصاء في طلب حقوقهم من زوجاتهم، لا ينبغي استخدام هذه المسألة مدخل للمبالغة في طلب الحقوق. عليهم أن يلتزموا دين الله وشرعه، بل ما كان معلوما كالجماع إذا عرف أنها تمتنع هو الذي. فأما لعذر آخر كجوع أو تعب أو حزن فلا يصح أن يستخدم حقه بصورة ضارة للمرأة، بصورة فيها تضييق، بصورة لا يراعي فيها ظروفها. فهذه المسألة. أما مسائل الأمور الأكل والشراب وهذا مما ينبغي أن يتعاون فيه الرجال مع النساء، ولا ينبغي أن يشدد الرجل على المرأة في طاعتها في هذه المسائل، مسائل إعطاد الطعام والشراب واللباس وغيرها، عليه أن يتعامل معها بالحسنى وبطريقة مؤدبة، لأن المسألة فيها تشديد وفيها خلاف بين العلماء. العلماء يكاد يكون الإجماع بينهم أنه لا يجب على المرأة فيما يتعلق على سبيل الوجوب فيما يتعلق بالحياة الزوجية إلا ما هو متعلق بالأمور الزوجية. وأمور المعاش يعني ينبغي أن يلاحظ الزوج العرف والعادة بالتي هي أحسن وبالطريقة الحسنى، ولا يكون بطريقة القسوة والفظاظة والغلظة. إذن فلا تبغوا عليهن سبيلا أيها الأزواج عن أمر، إذا امتنعت المرأة عن أمر فيه خلاف بين العلماء في وجوبها عليها من عدمه، فينبغي أن يتحرز الإنسان ويحترز لنفسه عند الله سبحانه وتعالى، ويلجأ كما ذكر الله في مسألة أخرى في هذه المسائل التي فيها خلاف والتي تختلف فيها الأعراف، يلجأ إلى التحاكم والمحاكمة إلى حكم أهله وحكم من أهلها لسد الخلاف كما ذكرها الله في الآية التي بعدها. إن الله فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله علي لا على جهة العلو بل على جهة الكمال والعظمة، علي كبير كذلك لا على جهة الإحساس بل على جهة العظمة لله سبحانه وتعالى. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذا البرنامج المبارك ولهذه الحلقة، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. صلى الله على محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: كن جالسي مولاك في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذه الليلة المباركة في هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر التوبة والغفران. ونرحب بالأخوة الطلاب الذين سيكونون معنا في هذه الحلقة، الحلقة 14، والتي ستكون تلاوة الليلة من سورة الأنعام الآية 36، الصفحة 132 إلى الآية 110، الصفحة 141. وسنفتتحها مع الطالب عبد الصمد ليبدأ ليقرأ من قوله تعالى: أعوذ

بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون.

0: والضراء
1: والضراء
0: والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا

ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا

وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم.

0: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا
1: أنه من عمل منكم

قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.

0: ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق
1: يقص الحق
0: يقص الحق

0: بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين.
1: أحسنت بارك الله فيك. نرحب بالمتسابق أسامة السراجي، تفضل اتلو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته

0: هم الحق ألا له الحكم وهو أسرع
1: الحاسبين
0: أسرع الحاسبين.

خفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ومن كل كرب ثم أنتم تشركون

0: تحت أرجلكم من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبس
1: أو
0: يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ثم انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع

0: الهدى اتنا.
1: لا، لما تبتدئ لا تقول بعد إذ هدانا الله كل استوى، تقول ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. أعد من هنا.
0: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق.
1: لا تكون تتأخر في النطق. قوله الحق،
0: قوله الحق. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
1: أحسنت وبارك الله فيك، وعلى أن تركز فيما نبهناك. نبقى الآن مع الطالب.

0: الدين وكذلك نري إبراهيم ملكوت
1: لا تجد الباء إبراهيم
0: وكذلك نري إبراهيم
1: لا لا لا, لا.

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع

ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل

وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.

من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي

0: يزعمون.
1: حسبك. نبقى الآن مع الطالب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

له فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا

0: به انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض
1: أنى
0: بديع السماوات والأرض

0: خير من ربكم
1: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ
0: بحفيظ
1: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين
0: يا ضاد وليس الضاد
1: وأعرض عن المشركين
0: ولا تقلقلها وأعرض

0: تسبوا الذين
1: ولا تسبوا الذين
0: يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.

0: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
1: وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نتقدم للمستمعين الأكارم بالشكر على حسن استماعهم، وكذلك للطلاب المشتركين معنا في هذه الحلقة، والذي نرجو منهم الاستفادة مما نبه عليه، ونسأل الله تعالى لنا ولكم وللمستمعين العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وأن يجعلنا الله ممن أكرمهم باعتقابهم من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

0: أملا.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: أول ما تغلبون عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم، فإن لم ينكر القلب المنكر ويعرف المعروف نكس فجعل أعلاه أسفله. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يترك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه وأثافي الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردون ومنازل لا يضل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون وأكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وحبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وعذرا لمن انتحله وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومطية لمن أعمله وآية لمن توسم وجنة لمن استلأم وعلما لمن وعى وحديثا لمن روى وحكما لمن قضى.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد واحد. تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
0: وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الله الأساسية في دينه، وهذه مسألة معروفة في الدين الإسلامي ومعروفة عند كل المذاهب الإسلامية، مع أنها غائبة، فريضة غائبة عند أكثر الناس، وللأسف الشديد يعني مع أنه معروف عنها أنها من فرائض الله الإلزامية، لكنها غائبة عند أكثر الناس وخارجة عن إطار اهتماماتهم الدينية والتزاماتهم الإيمانية، ولا يحسبونها كمسؤولية من المسؤوليات الأساسية في دين الله سبحانه وتعالى. المعروف هو عنوان مهم يشمل كل ما أمرنا الله به ووجهنا إليه وأرشدنا إليه فيما يتعلق بأمور ديننا ودنيانا، فهو عنوان واسع جدا، وهو يعود إلى ما تعرفه الفطرة، لأن ما أمرنا الله به وشرعه الله لنا تعرفه الفطرة وتنسجم معه فطرة الإنسان، بينما المنكرات كذلك. المنكر هو عنوان واسع يشمل كل ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه مما له علاقة بالدين والدنيا، وهو كذلك يعود إلى إنكار الفطرة، تنكره الفطرة ولا تنسجم معه الفطرة.

0: كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. نحن في شهر كريم، شهر كريم بكل ما تعنيه الكلمه، شهر كريم، كريم يعني على من الفاعل، كثير الكرم، كثير الرحمه، كثير العطاء، كثير الفضل من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي علينا ان نغتنم فرصه وجودنا وابدائنا من الله تعالى في هذا الشهر لاغتنام فضيله هذا الشهر العظيم المبارك. كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وسلم من حرصه على الناس وهو مصطاد لقول الحق سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من حرص النبي بأمته صلوات ربي وسلامه عليه أن ذكرهم دبل مقدم رمضان بفضل شهر رمضان حتى يدركوه من أول لحظة من لحظات هذا الشهر الكريم، بأن يغتنموا هذا الشهر الكريم بأنه شهر الرحمة والمغفرة وشهر التوسيع في الرزق، السعة في الرزق، وشهر العفة من النار. وكلنا نسعى لأن تكون ربابنا جميعا من عتباء الله سبحانه وتعالى، نسأل الله تعالى ذلك. فكان يقول للناس: أيها الناس، أظن لكم شهر كريم، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، شهر يمشيكم الله تعالى فيه الرحمة ويفك فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى فيه إلى تنافسكم، يباهي الله تعالى بكم ملائكته، ينظر فيه إلى تنافسكم، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي كل الشقي من حرم رحمة الله عز وجل، الشقي من حرم رحمة الله عز وجل، الشقي بعد أن مدت له مائدة الرحمن، الشقي من حرم رحمة الله عز وجل. هذا فضل الله، وقد أمرنا الله تعالى بفضل العلي، قد تحدثت الجمعة الماضية عن هذا الأمر، ولكنه أيضا هو حبيب وحريم بأن يتكلم عنه وأن يحث الناس عليه حتى يكونوا من المغتنمين له. الإنسان لا يدري أين تكمن سعادته وراحته وبهجته وأين يكمن الفضل، لا يدري، لا يدري ذلك. بفطرة الإنسان دائما الإنسان يسعى إلى ما به دفع الضر وجلب ما به جلب النفع، هذا فطرة الإنسان تسعى إلى ذلك. ما فيه دفع الضر الإنسان يتوقع، ما فيه ضر يتوقع، وما فيه جلب نفع دائما يتعرض له ويلح أن يكون من أهله ويرجو أن يكون من أهل دائما النفع، ونسأل الله أن يكون من أهل نفع الله سبحانه وتعالى. ولا أنفع أبدا من رحمة الله أن تصيب الإنسان رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة، ولا أضر من سخط الله أن يلحق بالإنسان سخط الله وغضب الله سبحانه وتعالى في الدنيا أو في الآخرة. وها نحن في شهر رحمة الله سبحانه وتعالى، مر علينا عام كامل مليء بالأحداث، حافل بالمشاوي والأخطاء والذنوب والسيئات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين من التواب، كل ابن آدم خطاء. كتب الله تعالى لنا البدائل أن عشنا هذا الشهر الكريم نحن في أول لحظاته، ونحفظ الله يعلم من سيعيش منا حتى يتمه ومن سيذهب إليه سبحانه وتعالى. كثير من الناس تختلجوا دوننا فماتوا أثناء هذا العام الماضي، لا نستطيع أن نحصيهم أو أن نعدهم، سواء عندنا في اليمن أو في غير اليمن، لأنه نحن قدرنا بينكم الموتى، ما نحن مسؤولين على أن نبدل أمثالكم ونجيئكم. فما نحن فيه الآن فرصة متجددة بالنسبة لنا، بإمكاننا أن نفتح مع الله تعالى صفحة جديدة، وقد مد يد الرحمة إلينا. كان من دعاء الإمام علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه ما يسمى بدعاء الصباح، دائما ما يدعو بهذا الدعاء، وهو دعاء مهم جدا من أوله إلى آخره، لكن في أثناء هذه القدرة من الدعاء أحببت أن أمليها على متابعكم. إلهي، إن لم تبتغني منك الرحمة بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك بواضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد ركلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. هذه ثلاث فقرات في نفس الدعاء وهو دعاء طويل. إلهي، إن لم تبتدئني منك الرحمة بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. حتى لو كانت الطريق واضحة لن نستطيع أن نسلكها إلا بتوفيقك إلا بفضلك. ولذلك قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والله تعالى افتتح لنا باب رحمته، وهذا أنه ابتدعنا تعالى برحمته. هذا ابتداء. ما معنى ابتداء الرحمة؟ ابتداء الرحمة أن الإنسان بعد أن يسيء، بعد أن يذنب، بعد أن يخطئ، المفروض أن جزاءه باقي سيئاته وأخطائه أن يعذب وأن تنزل به العقوبة الإلهية. لكن الله تعالى مع ذلك فتح له صفحة جديدة ومد في عمره وأتاح له فرصة التوبة وأعطاه وقتا فضله تعالى على سائر الشهور وعلى سائر أيام السنة، وقال تعالى: هذه رحمتي ابتدأتك بهذا الجديد، تعال هذه يدي ممدودة إليك، مد يدك إليك ليتوب مسيء النهار وليتوب مسيء الليل، كما جاء في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرحمة ابتداء الحق سبحانه وتعالى منه ابتداء، عرضها علينا ابتداء قبل أن نسألها منه، ويعلم بحالنا. قال: جعلت لكم شهر الرحمة، شهر يغشيكم الله تعالى به الرحمة. يغشيكم، ما معنى يغشيكم؟ رأيتم الإنسان عندما يتغشى باللحاف؟ رحمة الله تغشى بهذه الصورة من كل جواره، من فوقه، من يمينه، عن شماله، من أمامه، من خلفه، تغشاه رحمة الله. نعم، بعض الناس يقترب هذا الغشاء، لا يريد هذا الغشاء، لا يريد رحمة الله، يريد أن يستمر في عصيانه، في كفره، في فسقه، في فجوره، في اليمين الفاجرة، في أكل أموال الناس بالباطل، في شرب المحرمات، في الخمر، في المخدرات، في الكذب على الناس، في النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، في أكل أموال الناس بالباطل، في الحيلة، في التدبير. كثير من الناس يعبى رحمة الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول: رحمتي وسعت كل شيء، لكنه قال: لمن سيكتبها؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي نزل معه أولئك هم المفلحون. ونسأل الله أن نكون من المفلحين. فرحمة الله واسعة، واسعة جدا، لكنه قال: سيكتب هذا المتقين. ولا شك أن العاصي ليس من المتقين، ولا شك أن من يشرب الخمر ليس من المتقين، ولا شك أن من يتعاطى المخدرات ليس من المتقين، ولا شك أن من يعصي والديه ويدخل القربة إلى ذبيهما ليس من المتقين، ولا شك أن من يقطع رحمه ليس من المتقين، ولا شك أن من يأكل أموال الناس بالباطل ليس من المتقين، ولا شك أن كثيرا من الناس إن صاموا وصلوا وعندهم حبوب الأرحام والمكارم، سواء كانت مواريث أو غير ذلك، أو عندهم زكوات، أو عندهم حبوب الأوقاف لم يخرجوها ولم يؤدوها، ليسوا من المتقين، وبالتالي ليسوا من أهل رحمة الله سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين ما يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغشيكم الله تعالى فيه الرحمة. معنى تغشية الله لنا برحمته أنه فتح لنا صفحة جديدة بإمكاننا أن نتوب إلى الله تعالى بها، بإمكاننا أن نسأل الله تعالى ما نريده، أن يغفر ذنوبنا، أن ينصرها، أن يكفرها تماما، أن يبتلعها تماما، أن يديلها تماما سبحانه وتعالى، أن يرحمنا، أن يتقبل منا صالح أعمالنا، أن يسبلنا بسبل إحسانه لنسلك بمنه إلى رضوانه. حتى مسألة السير إلى الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى توفيق، لأن الله تعالى يقول: ما توفيقي إلا بالله. في صلاة الإنسان بحاجة إلى توفيق، في صيام الإنسان بحاجة إلى توفيق من الله، في قراءة القرآن أحيانا الإنسان يأتيه ضيق في الصدر لا يتحمل مس المصحف، هذا معروف معروف. بعض الأحيان تفتتح نفسه لقراءة القرآن، يقرأ الجزء الأول والثاني والثالث، نفسه مفتوحة، هذا فتح من الله، هذا عون من الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا هناك فرق، هناك من يقرأ القرآن من أوله إلى آخره يهده هدا دون أن يتأمل لمعانيه ودون أن ينفد معنى القرآن العظيم إلى قلبه، فقد مجرد تمتمى باللسان. هناك أيضا من يفتح الله تعالى له مفاتيح رحمته وعلمه وفقه وجوده بمعرفة معاني كتاب الله سبحانه وتعالى والاستفادة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فقوله يبشركم الله في الرحمة على جهة الحقيقة، أن الله تعالى أمدنا برحمته، علينا أن نتعرض لرحمة الله. ولذلك ورد في الحديث الأخير والشقي، فإن الشقي كل الشقي من حرم رحمة الله عز وجل. نسأل الله أن لا يحرمنا رحمته ولا فقره. يبشركم الله في الرحمة ويحط فيه الخطايا، لأنه تعالى قد أخبرنا في قوله سبحانه وتعالى إذا استقمنا يقول إن الحسنات ما بعدها يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأي إنسان منا عدد أخطأ زلت به عينه هكذا، مالت عينه إلى شيء، فضل في قلبه شيء، زلت به لسانه بكلمة أو سب أو شيء أرضا ونحو ذلك. الخطايا واردة، كل ابن آدم خطأ وخير خطأ إلى التوابون، لكن الله تعالى بفضله وجوده مواسم الخير يصفرها، يصفرها مثل ما نقول ترمتها، يصفر هذا المهد ذنوب ويفتح صفحانه. طبعا إن كانت الكبائر والكبائر لا بد أن تبقى بادية، لا بد لها من توبة، ولم تصفر هذه الخطايا إلا من توبة والرجوع إلى الله ورد الحبوب إلى أهلها وطلب المسامحة من في بعض اجتراع السيئات والاعتداء على الغير، لا بد من طلب الصفر والمغفرة والاعتذار من الناس في هذه الحبوب. لكن ما علينا به من السيئات الصغار، لأن الله تعالى يقول في محكم كتابه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والحسنات ستة سيئات، لكن في الكبائر لا بد من التوبة، والحسنة التي تجب هذه السيئة هي التوبة. التوبة هي حسنة، التوبة تجب ما قبلها، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى خير الخطاء إلى التواب، لأن الله تعالى يقول في موضع آخر ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا، بعض الناس مصر جالس المال عند حق الأرحام والمثالف 20-30 سنة ويسمع الخطبة اليوم ويسمع الجمعة الثانية ويسمعها ولا في ذهن، تدخل من أدري تخرج من أدري، وهو كاسي قال ولا يرضى ما قلبه ما لا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أما مع الإصرار، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، لا صغيرة مع الإصرار، ما تبدأش الصغير الصغير والإنسان مصر عليها، تبدأ كبيرة تصير كبيرة من الكبائر سواء، لكن مع التوبة الكبيرة تصير من صغيرة ويمحوها الله سبحانه وتعالى. إذا لا بد من التوبة. قال ويحط فيه الخطايا، وما أحرانا بأن تحط خطايانا منها، لقد أثقلتنا خطايانا، أثقلت كواهلنا خطايانا، وعندما تكثر خطايا الإنسان يعمى بصره، يعمى بصره. قال تعالى فأما من أعطى واتدى وصدق بالحسنى ما بعدها يا إخواني فسانو يسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ما بعدها فسانو يسره للحسرى. اليسرى لمن صدق وتصدق وآمن بالله واستغفر وأناب إلى الله، يسهل الله تعالى اليسرى حتى لو كانت الشهادة في سبيله، حتى لو كان قفلا يزينه الله تعالى في قلبه ويقول به هذا بالشهادة، مثل الإمام علي ما قصت ورب الكعبة عندما دار له النبي صلوات الله عليه وسلم تخطب هذه من هذا، فكيف صبرك إذن؟ أبشر فإن الشهادة من ورائك، فكيف صبرك إذن؟ قال والله يا رسول الله ليس ذلك من مواطن الصبر ولكنه من مواطن البشرى والشكر. يجي في من وهي شهادة تفل يعني تفل ضرب هامة، هذه ما يسمي الله أو يسر الله تعالى للعبد. إذا استقام مع الله كل شيء يصير سهلا بالنسبة في مسيره إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أنفق أنفق بسخاء، لأنه يعلم أن ما أنفقت من شيء فإن الله يخلفه.
1: إذا طلب الجهاد عنده يعني حاله مستوي في سراء وفي ضراء في شدة وفي رخاء مع الله مع الله كلنا لله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومأتي لله رب العالمين. لكن الذي ليس مع الله المئة ريال عذبة عليه لا تصدق بها، الرفعتان عذبة عليه لا صلى بها، الوضوء بحد ذاته دوم صلاة القيام لصلاة الفجر القيام في حد كبيرة من الخبائث، لكن أن يرقص طول الليل مع المزمار ومع الفنان الفلاني سهلة جدا. هذا ما نقول أما من أعطى واتبع وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تربى لا يصلاها إلا من إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. نرجع إلى نص الحديث، شهر يغشيه الله تعالى فيه الرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، فمن كان لديه حاجة عليه أن يضعها بين يدي الله. يعني الإنسان إذا كتب ورقة وصار عند الأمين يزكي وعند عامل الحارب يزكي وعند الشيخ الفلاني يزكي، لا تتعب في نفسك، لا تتعب نفسك أبدا، ضع أمرك بين يدي الله، إنما أجل بثي وحلمونا إلى الله. يخبرنا الحق سبحانه وتعالى في هذا الشيء الكريم إليه المشهور، إلا أن الآية وردت في سياق آيات الصيام، ثواب قال تعالى وإذا سألك عبادي في آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني ما بعد آيات فإني قليل قليل على وزن فعيل أي كثير البر، سواء ونحن أقرب إليه من حبل المه سواء ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون. الله تعالى قليل يسمع إذانا، قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت عائشة عندما قالت والله إني كنت أتسمع كلام المرأة ماذا تقول للنبي وهي تشتكي من زوجها لم أدري، فنزلت الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما، سبحان الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. الله تعالى دليل، فلا تتعب نفسك، لا تسأل المخدوم وسأل من علمنا الحق. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وهو أصدق الزائر صلوات ربي وسلامه عليه، إذا سألت من فاسأل الله وإذا استعنت من فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. عندما هذا الدعاء في حد ذاته يدل على مدى إيمان العبد بربه، إن دعا الله وحط شكواه ورجاءه وما حل به من بلاء بين يدي الله واطمأن لوعد الله، هذا هو المؤمن. والذي قال هذا ربما هو صدق، خلينا ننشر عند الثالث يقسم من ألف ألف من ألف ألف، هذا خلونا جراد في يده ولا جراد في المسف ولا عشر في الهواء، عدالة يعني ما ليس بيدين بما عند الله سبحانه وتعالى، لا توجد ثقة لدى هذا الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وهذا خلل في إيمانه، هذا خلل في إيمانه. الخلل هذا لن يرفع عنه الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة، في دنيا سيبقى على هذا النحو، لأن الله تعالى يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وقال في موضع آخر ومن أعرض عن ذكري ما بعدها هذا المعيشة الضنكة التي تهرب منها سيدع فيها، فإن له معيشة الضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حسرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فهذا شهر قال النبي بحقه ويستجيب فيه الدعاء، بعد مرض في غير بوساوس مرض نفسي أولادك هذا زوجتك مريضة أولاد ما بسمعك، كل ما يمكن أن يحصل لك من مشاكل وبلاء في الدنيا لن يحلها إلا من رب العزة جل جلاله وعظم شأنه. فما أحراب الإنسان وهو في مواسم الخير أن يضع بين يدي الله حاجته، لا يضع بين يدي المخلوق، هذه نصيحة للجميع، وعلى الناس على كل حال أن يتفقدوا أحوال الآخرين وهم ليسوا بمعد عن المسؤولية، لكن أهل من يخاطب قلب الإنسان إيمان الإنسان عديدة الإنسان بالله سبحانه وتعالى يخاطب الذي يقولي ويستجيب به الدعاء. يا ترى من سيصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويضع شكوى وبلوى ومحنته بين يدي الله حيث لا يراه أحد؟ كما قال يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إنما فقط أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله. أنتم لا تعلمون أن الله يستجيب الدعاء لكني أعلم أن الله تعالى يستجيب الدعاء. وصبر وصبر وصبر وصبر حتى استجاب الله تعالى له دعاء وعاش. هذا نحن عندما تحدثنا في سورة يوسف أكرمه الله بكرامة بعد أن ذهب إلى ابنه يوسف عليه السلام في وصف بقي كما جاء في الروايات وأخبار التاريخ أنه بقي 24 سنة في نعمة. 24 سنة لو ما توفى الله سبحانه وتعالى وفي نعمة عند ابنه يوسف عليه السلام. نسأل الله أن يرزقنا لما فيه الخير والصلاة. قال ويستجيب فيه الدعاء يستجيب فيه الدعاء. فلا بد أن يتعرض الإنسان لله وأن يسأل الله. والله تعالى يقول ادعوني وهذا تكليف من الله لنا. الأفخم ما بس واحد من الناس الأغنياء أو التجار يقول اسألوني أيها الناس سأعطيكم. افعل المشكلة ما بي عنده قدرة أصلا حتى لو ما معه ما يصدق ما يصدق. لكن الحق سبحانه وتعالى القادر على كل شيء سأل أحدهم كيف سأل الإمام علي بن أبي طالب كيف يحاسب الله تعالى أرسلت مع كثرتهم يوم القيامة؟ قال كما يرزقهم في الدنيا وحالب مثل ما رزق الخلق كلهم في الدنيا مع كثرتهم دون أن يحتاج إلى عمى سيحاسبهم يوم القيامة. كذلك إن الله سبيع المهد فإذا يعلمهم يوم القيامة مع كثرتهم كما علمهم في الدنيا. سبحان الله. وهذا يسر عظمة الله أنه ليس كمثله من شيء في عظمته في قدرته. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. من يكون بهذه الصفة بهذه المثابة إلا الله جل جلاله. ولذلك قلنا الله أكبر الله أعظم الله أجل الله عظيم جل جلاله وعظم شأنه. قال يبشر يغشيكم الله بالرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء. طبعا بشرط قبول الدعاء. ما هو شرط قبول الدعاء؟ أرد مطعمك تستجب دعوتك. عند قول المطعم معه حلال لأن الإنسان ذكر النبي عنه لأن رجل ذكر رجل يطيب السفر أشعث أكبر يقول يا رب يا رب ملبسه حرام مشربه حرام ملكحه حرام أن لا يستجاب له المياه الحرام وبدعو الله لم يستجيب الله تعالى لهما. دعاء لابد أن يكون حلاله أن يكون ماله حلالا وأن لا تكون من دعوة قطيعة رحم. الدعوة فيها صلاح له ولأهله وللمؤمنين أجمعين. نعم إذا كان في دعوة على هلاك الكافرين كأمريكا وإسرائيل من الواجب أن يدعو عليهم لأنه ظلم فسد ظلم العالم ظلم أدخلوا الإلحاد والفساد وبغوا وسعوا في الأرض فسادا.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
3: آفاق FM صوت الهدي النبوي.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

لقد جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد ترقب طويل، وبعد أن بشر الله به في كتبه السماوية السابقة، بعد أن أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الإنسان العظيم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، جمع الله به القلوب بعد شتاتها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذنا الله بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنقذنا وأنقذ آباءنا وأنقذ الأجيال من قبلنا والأجيال من بعدنا، أنقذها رجل واحد اختصه الله وبعثه إلى عالم مليء بالكفر، مليء بالظلم، مليء بالتناحر والنهب والسلب والقتل وقطع الأرحام وعبادة الأصنام. أرسله الله وحيدا إلى عالم قد عمته الظلمة وغشيه الظلم، ولكن ذلك الرجل، ذلك الإنسان الكامل بصبره وعزيمته وجده واجتهاده في طاعة ربه استطاع أن يخرج الناس جميعا من الظلمات إلى النور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ذلك النفر والفرد الواحد استطاع أن يغير العالم بأسره لما حمل الإيمان في قلبه، لما حمل العزيمة بين جوانحه، لما كانت ثقته بالله سبحانه وتعالى لا تتزعزع ولا تتضعضع حتى وهو في الغار والمشركون لا يفصله عنهم إلا أمتار قليلة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.

0: الصنعاء لابو القاسم معمار.
1: يقول مايكل هارت في كتابه 100 رجل من التاريخ: إن اختياري محمداً ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. مايكل هارت عن النبي محمد.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إلينا النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في آفاق الصحافة لهذا اليوم السبت 16 من ربيع الأول 1448 للهجرة الموافقة 29 من أغسطس 2026. والبداية من قراءة أبرز العناوين التي وردت في صحيفة الثورة الرسمية. في الصفحة الأولى وردت هذه العناوين: في ذكرى استشهاد الرهوي ورفاقه، الحكومة تجدد العهد بالسير على خطى شهداء القادة. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الفرح قال: أنا لمن يراهن على إخضاع اليمنيين أن يعيد حساباته. قوات سعودية تقتحم حي السحيل بسيئون وتختطف قياديا في الانتقالي. تدمير الطرق والجسور سلوك إجرامي أظهر الوجه القبيح للعدو السعودي. مشاركة نسائية واسعة حولت الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف إلى مساحة للتربية وتعزيز الهوية الإيمانية. من العناوين أيضا في الصفحة الأولى من صحيفة الثورة: قصف مدفعي سعودي يستهدف قرى آل ثابت في صعدة. فورين بوليسي قالت: أمن السعودية يتطلب معالجة حرب اليمن. إيران تدين الإرهاب الاقتصادي الأمريكي وقالباف بشأن صادرات النفط، إما الجميع أو لا أحد. ننتقل إلى الصفحة الأخيرة من ذات الصحيفة من صحيفة الثورة، وطالعتنا بهذه العناوين: بعد 3 أيام من الاختطاف والتعذيب 26 صيادا يعودون إلى الحديدة من سجون إرتيريا. كيف صار اللعب في غزة رحلة بين الحياة والموت. من أيضا ضمن ما نقرأه مستمعينا في هذه الفقرة من آفاق الصحافة، ننتقل من الثورة إلى صحيفة أو إلى المسيرة نت. الشيخ نعيم قاسم يدعو إلى وحدة إسلامية على نهج الرسول الأعظم في مواجهة الطغاة والمستكبرين. الأم اليمنية أم عمار من الحضور الواسع بالكلية الحربية، رسالة صمود وولاء للرسول الأعظم. الرئيس الإيراني: فتح مسار مضيق هرمز مرتبط بوفاة واشنطن أو بوفاء واشنطن بالتزاماتها. السيد الخامنئي: الحكومة والرئيس قاما بإنجازات رغم الحصار، وأي شيء يضر بوحدة إيران أمر ممنوع. ننتقل المستمعين من المسيرة نت إلى موقع الميادين نت. السيد خامنئي: ممنوع المساس بالتماسك الاجتماعي وللدفع نحو إيران أكثر قوة. الشيخ نعيم قاسم يقول: نحن بحالة مواجهة وسنظل في الميدان، والأعداء لم ولن ينجحوا. الضفة الغربية شهداء بقصف إسرائيلي استهدف سيارة غرب جنين. من العناوين أيضا: إسبانيا تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة الهجرة في سبتة. وحماس تنعي شهداء حرش السعادة بالضفة الغربية وتؤكد لتصعيد كل أشكال المقاومة في الضفة. ننتقل المستمعين من الميادين نت إلى جريدة الأخبار اللبنانية. من ضمن العناوين التي وردت في الشأن العربي: قالباف مكلفا بمنع الانفجار نحو رسمنة السلاح لا تسليمه. من الطائرات الورقية إلى معبر إيرز غزة ملعبا للمزايدات الانتخابية. في الشأن السوري: دروس دمج قسد، أين الطريق نحو التسوية الوطنية. ننتقل المستمعين في ختام هذه الجولة الصحفية من إلى وكالة التسنيم الدولية للأنباء. قائد الثورة الإسلامية في الجمهور الإسلامية في إيران يمنع ارتكاب أي فعل يضر بالانسجام الاجتماعي. الحرس الثوري يقول سيطرتنا على الممر المائي الاستراتيجي لمنطقة هرمز حاسمة. بزشكيان العدو سعى لزعزعة استقرار البلاد لكننا صمدنا بفضل توجيهات القيادة وإيران الرابح في تفاهم إسلام أباد. الخارجية الإيرانية جميع الدول ملزمة بالامتناع عن تنفيذ العقوبات الأمريكية. إلى هنا وصلنا مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه الجولة الصحفية عبر أثير إذاعة آفاق FM. دقائق من الآن وسنكون معكم بمشيئة الله في فترة صباحية لهذا اليوم تماما عند 8:30.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

0: إذاعة آفاق فم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.
1: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع أحمد الصنعاني.
2: صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، لقاء جديد اجمعنا بكم على الهواء مباشره عبر اثير اذاعه افاق اف ام، وهذه الفتره الصباحيه المباشره وعلى الهواء في تبدا من الان بمنشاه الله حتى قرابه العاشره من عمري هذا الصباح، وفيها ما فيها من مواضيع ومن فقرات ايضا. لازلنا نتحدث في أجواء المولد النبوي وما يتصل به أيضا من مواضيع ومن محاور ومن تفاصيل، واليوم أيضا سنشير إلى جانب من هذه التفاصيل. كل يوم نحاول أن نضيء على زاوية جديدة من زوايا الاحتفال والاحتفاء اليمني غير المسبوق بهذه المناسبة العظمى، هذه المناسبة الأكدس وهي أم المناسبات. نتحدث عن أسطى احتفال اليمن بالمولد النبوي، نتحدث أيضا عن رسائل وصور خالدة لا زالت حاضرة في الوجدان وفي الذاكرة ولا يمكن أنها تمحى، وهي من أجواء المولد النبوي. بالنسبة للفكرات نبدأ بكنوز الهداية، ونختار جانب من وصية الإمام علي عليه السلام لابنه الحسن عليهم جميعا السلام، فقرة صحة وعافية، نتحدث عن أضرار الزيوت المهدرجة وبدائلها من الزيوت أو من الزبدة الحيوانية لمن يسعون إلى أن تكون صحتهم أفضل وأجود. في فقرة جرائم لا تنسى، هذه الفقرة التي تأتيكم ضمن فقرات الفترة الصباحية اليوم السبت، جرائم العدو نتناول فيها اليوم جرائم العدو السعودي الأمريكي التي حدثت في مثل هذا اليوم في 29 من أغسطس خلال الأعوام الماضية. والفقرة الأخيرة ضمن الفقرات قبل أن ندخل في الموضوع الرئيسي، فقرة أو قصيدة مختارة أدبية طبعا، وفيها قصيدة أنصارك الميامين سنستمع إليها بمشيئة الله بصوت الشاعر عبد السلام المتميز، قصيدة بديعة هي التي ألقيت في منصة ميدان 70 يوم الاحتفال الكبير.

0: رموز الهداية.
1: إذن نقترف من المعين الذي لا ينضب من وصية الإمام علي بن الحسن عليهم جميعا السلام، وهي وصية لنا جميعا، وكل يوم في الفترة الصباحية اليوم السبت نختار جانبا من هذه الوصية ومن تعليق ومن تعقيب السيد القائد يحفظه الله في إحدى محاضراته الرمضانية خلال الأعوام الماضية. يقول عليه السلام هو يخاطب الإمام الحسن: وارضى من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. سنتحدث مستمعينا حول جزئية من هذه الوصية: ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم. قال السيد القائد يحفظه الله: قال سبق الحديث عن أهمية الكلام وما يقوله الإنسان، والمسؤولية الكبيرة علينا فيما نقول. ما يقوله الإنسان مكتوب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وعليه مسؤولية كبيرة. كما قلنا من أكثر الاستخدام في واقع الإنسان في جوارحه هو الاستخدام للسان للنطق بالكلام. جزء كبير من أعمال الإنسان المحسوبة هي كلامه، ما يقوله، والبعض من الناس أيضا كثير الكلام جدا، وقد تجره الرغبة في الكلام أن يتكلم في الأشياء التي لا يعلم عنها، لا يعلم عن حقيقتها، لا يعلم عن أساسها. مثلا قد يتناول مواضيع ليس له أي خلفية علمية عنها. البعض من الناس قد يصل به الحال إلى أن يتكلم في أمور الدين بما لا يعلم له أو بما لا علم له به، ويطلق الأحكام: هذا حلال، هذا حرام، هذا حق، هذا باطل، هذا واجب، هذا لا يجوز، هذا وهكذا، أو يطلق التصنيفات بناء على ذلك، ولكن من واقع الجهل وليس من واقع العلم والمعرفة الصحيحة. في الدعايات في الكلام عما يجري في واقع الناس، البعض قد يتكلم بدون علم، ليس متأكدا من صحة ما يقول، مجازفة، ويتكلم بدون تأكد ولا تثبت، وهي حالة خطيرة على الإنسان. وقلنا فيما سبق أن من بلايا هذا العصر مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتحول الكثير من الناس من خلالها إلى عمل إعلامي، وهم ليسوا حتى أصحاب معرفة إعلامية ولا اختصاص، إنما قد يجازف فيما يقول، فيما يعلق، فيما يكتب، فيما يتبنى من توجيهات أو مواقف، وهي حالة خطيرة على الإنسان. ولذلك يجب أن يكون الإنسان معتمدا على ما يعرف فيما يقول، وغير مجازف حتى لا يكون متقولا أو مفتريا يتقول على الآخرين أو يتقول على الله أو يطلق الأحكام الخاطئة أو يسيء إلى نفسه عندما يجازف بالكلام، فيقول كلاما إما سخيفا، إما كلاما سيئا، إما كلاما لا أصل له، لا حقيقة له، يكون مسيئا إلى نفسه بذلك. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في آية مهمة جدا، يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تتبع، ولا تتبنى، ولا تدعي ما ليس لك به علم. في آية أخرى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كما جاء في سورة الإسراء. يقول السيد: فيقتصر الإنسان فيما يقوله بحسب ما يعلم، وإن قل ما تعلم أو ما يعلم أو ما تعلم، لأنك يخاطب الإنسان لست بحاجة إلى الكلام الكثير، فتخرج عن نطاق ما تعلم إلى القول فيما لا تعلم وليس لك به معرفة أصلا، أنت مجرد مجازف بذلك. وهذا أيضا مهم حتى في التعامل مع الناس، وكثير من الإشكالات التي تحصل في واقع الناس هي تعود إلى المجازفة بالكلام. هذا يقول على هذا ما لا يعلم صحته ولا أساسه، وهذا يقول في المواضيع ما ليس أو ما ليس بصحيح، وهكذا، حتى يكون لذلك تأثير سلبي على علاقات الناس، على تعاونهم، على تفاهمهم إلى آخره.

0: صحة وعافية.
1: أهلا بكم في هذه الفقرة الصحية التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي والثقافة الصحية بشكل عام. في مطابخنا قد يكون نوع الزيت الذي نستخدمه في إعداد الطعام قد يكون تفصيل صغير أو اعتيادي، اعتدنا أن نشتري زيت معين من بهارات من بقالة من مكان معين، وفي الحقيقة وفي الواقع مستمعينا هو يفرق استخدام الزيت وطريقة استخدام الزيت يفرق كثيرا في جودة الغذاء وجودة وما له أيضا من انعكاس على مستوى الصحة. اليوم في هذه الفقرة في صحة وعافية نتحدث عن الزيوت المهدرجة، لماذا ينصح بالتقليل منها وما البدائل التي يمكن أن نستخدمها في عملية الطهي أو في الطباخة، ومنها من ضمن البدائل الزبدة الحيوانية. الزيوت المهدرجة يعني موجود بكثرة في البقالات ومعروفة، هي زيوت نباتية. لابد أن نعرف أن هذا الزيوت التي نستخدمها هي زيوت نباتية خضعت لعملية صناعية للتغيير أو تغيير طبيعتها وزيادة صلابتها أو إطالة مدة صلاحيتها. يعني المشكلة الصحية هي ترتبط خصوصا بالدهون المتحولة التي قد تنتج عن الهدرجة الجزئية، إذ يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار LDL وتخفض الكوليسترول النافع HDL، وترتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية. ولهذا الأمر لا يتعلق يعني باسم منتج معين يعني أو كونه زيتا نباتيا، وإنما بنوع الدهون الموجودة فيه وطريقة تصنيعها. لذلك من المهم قراءة حاجة اسمها موجود البطاقة الغذائية، ولذلك يعني يفترض تجنب المنتجات التي تحتوي على عبارة زيوت مهدرجة جزئيا أو دهون متحولة، والزيوت النباتية أغلبها في هذا الإطار. أما بالنسبة للبدائل استخدام الزيوت الطبيعية غير المتحولة بحسب نوع الطبخ والكمية المستخدمة، ومن هذه الخيارات الزبدة الحيوانية تقريبا مشهورة ومعروفة، وبدأ الناس الآن يتجهوا نحو ثقافة استهلاك الأشياء الصحية، من ضمنها ربما يعرفوا هذه الجزئية الزبدة الحيوانية. لمن لا يعرفها بالإمكان يسأل يبحث عنها، يعني لمن لا يعرف. وهي طبعا يمكن أن تكون يعني مناسبة لبعض الاستخدامات في المطبخ، لكنها يعني كما تتحدثون المصادر الصحية ليست غذاء بلا حدود، فهي غنية بالدهون المشبعة، والاكثار منها قد يرفع الكوليسترول الضار لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض. يعني ما أحلى من يكون حالة وسطية في كل شيء. كما أيضا يمكن الاعتماد على زيت الزيتون أو زيت السمسم بالأصح، زيت السمسم وأفضل للطبخ، ويمكن أيضا زيت الزيتون، لكن للطبخ تحديدا وفق ما تتحدث التجارب زيت السمسم قد يكون جيد في كثير من الاستخدامات، إلى جانب زيوت يعني إذا كان موجود نباتية غير مهدرجة فهي قد تكون مناسبة للطهي، مع مراعاة عدم الإفراط في استخدام أي نوع من الدهون. والقاعدة الأهم هنا وفق المصادر الصحية، ليست كل الدهون عدوا وليست كل الدهون متساوية، المهم هو اختيار الدهون الأقل ضررا وتجنب الدهون المتحولة والاعتدال في الكمية مع تنويع مصادر الدهون ضمن نظام غذائي متوازن. ونتمنى لكم الصحة والعافية. لمن يريد أن يبحث أكثر يعني ويعرف أضرار هذه الزيوت المهدرجة التي يعني هي قد تكون الفائدة الوحيدة فيها المهدرجة النباتية الذي احنا نتكلم عنها على أنها سيئة على مستوى صحة الإنسان، الفائدة الواحدة فيها أنه سعرها رخيص، لكن الإنسان أحيانا قد يدفع أثمان باهظة يعني نتيجة علاجات ومن صحته وما إلى ذلك، فواحد يستثمر في صحته ويشتري الأشياء الصحية أفضل بكثير. نتمنى لكم الصحة والعافية، وننتقل إلى الفقرة التالية بعد الفاصل.

0: جرائم لا تنسى.
1: جرائم لا تنسى كل يوم يمثل ذكرى لعدد كبير من الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي الأمريكي خلال السنوات الماضية في عدوانه وحربه وحصاره على اليمن. 29 من أغسطس كان أيضا يوما بالنسبة للعدو حافل بارتكاب المجازر، كان يوم دموي، أكثر من 41 شهيدا وجريحا بجرائم العدوان في مثل هذا اليوم، أكثر من 41 شهيد وجريح في جرائم العدوان. هذه الجرائم لا تنسى ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مثل هذا اليوم في 29 من أغسطس. استشهد على إثرها 14 شخص وأصيب أكثر من 27 آخرين، غالبيتهم أطفال ونساء. في 29 من أغسطس 2015، يعني على مستوى طبقة التفاصيل، في مثل هذا اليوم شن طيران العدوان 5 غارات على منزل المواطن قاسم علي أبو حجوم في قرية حجر النواب بمنطقة مران في حيدان في صعدة، وقد نزحت 4 أسر كانت تتواجد بالمنزل قبل أيام من هذا الاستهداف. الأمر الذي حال دون أن تكون هنا أن يكون تحت الركاب، وقد تسببت هذه الغارات بخسائر فادحة في ممتلكات المواطنين وأضرار بالغة في المنازل المجاورة. في 29 من أغسطس 2016 كان في مثل هذا اليوم طبعا استشهد 4 أطفال و3 نساء كانوا على متن سيارة بانتظار رب الأسرة، فيما أصيب 10 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال. استهدفهم طيران العدوان بغارتين وهم في سوق ذهبان في مديرية بن الحارث في صنعاء. غارات العدوان على السوق تسببت في دمار مهول لحق بالسوق وبمرفقاته ومحلات تجارية ومخازن غذائية وعيادات ومغاسل والقائمة تطول. في صنعاء أيضا استهدف العدوان بشكل ممنهج مصنع الوفاء لصناعة البلاستيكية في منطقة جدر شمالي العاصمة، ما تسبب في إصابات العمال التي لم تكن نهاية

مديرية سحار في صعدة ما أسفر عن استشهاد 5 أطفال في عمر الزهور. في صعدة أيضا شن طيران العدوان في مثل هذا اليوم سلسلة غارات هستيرية استهدفت سوق كتاف ومزارع المواطنين ما أسفر عن استشهاد مواطن وعدد من الجرحى، فيما دمرت محلات تجارية في السوق بالكامل، ما يعكس الإجرام الأمريكي في أبشع صوره. ختاما، في مديرية سحار في صعدة أيضا قصف طيران العدوان السعودي الأمريكي بغارتين منزل فارس مناع وما وكذلك محطة للوقود، الأمر الذي تسبب في استشهاد أم وإصابة طفلها وطفلتها بجروح، كما تسبب في دمار منزل مناع ومحلات تجارية قرب محطة الوقود. ونحن اكتفينا فقط بسرد العناوين الرئيسية، والتفاصيل هي موجعة مؤسفة ومؤلمة، وتأكيد منا اليوم وكل يوم أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وسنقتص ونثأر بمشيئة الله من العدو السعودي الأمريكي.

0: مختارات أدبية.
1: ولدت هدما على كسرى ونيروني، فاطلع بهدم على إيوان صهيوني. يا رحمة الله فاضت في خليقته، خذنا إلى النصر من حين إلى حين. فنور منهجك السامي سنبعثه، من قول لبيك في كل الميادين. من كل صرخة حق حرة صعدت، من كل جبهة إعزاز وتمكين. من كل ساحة عز أو فعالية، من كل ورشة تصنيع وتعدين. من كل جرح بطيب المصطفى عبق، من كل آهة مظلوم ومحزون. من كل دمعة يتم لا يكفكفها إلا حبيب اليتامى والمساكين. مما إلى الله قربنا من الشهداء، وليس أقدس من تلك القرابين. جئناك شدوا وتغريدا وتلبية بعشق أنصارك الغر الميامين. جئنا وحبك عنوان يوحدنا بالحق في عصر تزييف العناوين. وقد جعلناك ميزانا لموقفنا في عالم صار مختل الموازين. جئنا بحبك أفواجا يمانية فجلجل الكون بالحشد الملايين. فانظر إلى ساحة السبعين مائجة وضعف أضعافها في ألف سبعين. انظر لهم باسمك ازدادوا هدى وسنن، تعنوا لهيبتهم شم العرانين. بهم تباهت ربى أرضي على زحل، والشمس تحسد منهم موطئ الطين. من ذا سيقدر عنك اليوم يفصلنا، والله آواك في موروثنا الجين. في حمضنا النووي اسم النبي وفل دي إن إيه هوى طاها وياسيني. أن تكسو جين رئات الشعب بلسمنا عطر العطور وريحان الرياحين. وإن مدحك في أفواهنا نغم نشدو به بين منثور وموزون. إن لم أسخر لطاها شعر قافيتي فليخرس الشعر ولتحرق دواويني. لا أسرجن له الدنيا بمولده ولو مددت سلوكا من شراييني. فلا فتاوى عبيد القصر ترهبني، ولا فتات ولي الخمر يغريني، ولا حسابات عصر الزيف تخدعني، ولا المذلة في عرفي وقانوني. ما دام فوق الجبين اسم النبي على، فتحت أقدامنا أعتى السلاطين. تطل فينا فتخضر الدنا فرحا كالغيث تحيا به خضر البساتين. حتى إذا اخضر شعبي في محمده قامت قيامة أذناب الصهاين. ونجد قد طلعت فيهم مغنية تسيء لله والقرآن والدين. واستنكروا أن أرض اليمن قد خضرت بحب أحمد في سعد وتزيين. أعطوا ترنبا تريليونات أمتهم ووفروا ليهود كل مخزون. واستنكروا عندنا شالا بألف ريال بالهوى لرسول الله مسكون. إحياء شعبي لذكر المصطفى مدد وقوة وثبات في الميادين. وإن كوفية باسم النبي خضرت أعلى وأشرف من أعلى النياشين. في الجاهلية الأولى كان مبلغهم أن توأد الطفلة الغراء في الطين. وجاهلية هذا العصر قد أكلت أطفالها بين مشوي ومدهون. وكسوة الكعبة العظمى تداس لدى طقوس حفلة عباد الشياطين. فليلعن الله أبواق الحياد ومن ما زال يهتف هذا ليس يعنيني. وقبح الله أفكار الحياد فلا حياد ما بين ديني ولا ديني. هل بين طه وبين ترامب من وسط، أو بين أنصار طه والصهاين؟ هل بين نمرود وإبراهيم من وسط، أو بين منهج موسى والفراعين؟ خطان في عصرنا لا ثالث لهما، إما النبي أو الحلف الإبستيني. يا نجد فلتشتري مسترزقين إلى تلك الفنادق بل تلك الدكاكين. وأرسليهم لقتل الشعب واختبئي خوف الطوافين منا والبراكين. لن تشعلينا بصرصور هنا وهنا، لنركعنك يا أم الثعابين. كم أضرم النار في شعبي فقال لها رب العباد سلاما باردا كوني. إن ردد الكون إنا مدركون نقول كلا فإن معي ربي سيهديني. من أبشع الظلم يا مولاي حين نرى جوع الملايين في أرض الملايين. وهل سنسكت والأطفال قد نشبت حواثر الجوع فيهم كالسكاكين؟ ونحن منك التمسنا عزة وهدى حتى غدونا رجوما للشياطين. فإن عادتنا تأديب من ظلموا، وإن عادتنا قلب الموازين. وإن يك ابن سعود للجنون مضى، فنحن نتقن تعقيل المجانين. ليعلمن بأن في الوغى صدق، جنوبنا قد جفت عن مضجع الهون. وكل ما ذاقه للآن ليس سوى بعض البروفات أو بعض التمارين. قالوا سيشرب في صنع العصير، فلم يشرب سوى كأس زقوم وغسلين. أين البطولة يا أين الرواتب؟ قم هيا لننزعها من كرش قارون. فلن تتم صلاة بالنبي لنا إلا بإتمام تأديب الملاعين. ولن تتم صلاة بالنبي لنا إن لم تعد بسمة الطفل الفلسطيني. ولن تتم صلاة بالنبي لنا إن لم نكسر بها قرن الشياطين.
2: إذاعة آفاق فهم، من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: من كل مثل، من كل مثل، برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة في مناهج التفسير التي تتجدد بالتدبر وبمزيد من النظرة اللغوية العميقة ومواكبتها لكتاب الله المعجز لبني الإنسان في نظمه وترتيبه وتربيته. من كل مثل، برنامج يأتيكم على إذاعة آفاق FM مع الأستاذ الأديب عبد الحفيظ حسن الخزان.
8: تستمعون الآن إلى البث المباشر من إذاعة آفاق FM 98.7 و 98.5.

صلوات الله على محمد وعلى آله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سمعنا الكرام من جديد عبر أثير إذاعة آفاق FM، ونحن معكم على الهواء مباشرة في هذه الفترة الصباحية المباشرة، والحديث لا زال مستمر حول المناسبة الأقدس الأكبر الأعظم، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف واحتفال أبناء اليمن وإحيائهم لهذه المناسبة بالشكل المنقطع النظير، بالشكل غير المسبوق كما لاحظناه وعشناه ونقرأه أيضا في ردود الفعل. وهذه الفترة أيضا ستسلط الضوء على هذه الجزئية على مستوى ردود الفعل، وهنا أقصد أنا حينما أقول ردود الفعل على مستوى الـ يعني وسائل الإعلام عربية ودولي أيضا تحدثت حول الموضوع، وأيضا على مستوى الداخل، وكيف أن يعني ونحن في ظل العدوان ونحن في ظل الحصار المستمر والتصعيد القائم، أيضا العدو حاول في وقت سابق حاول بكل الوسائل، سخر يعني إمكانات مهولة مالية ومادية في سبيل ثني اليمنيين ودفع بهم نحو أنه عدم المشاركة في هذه المناسبة، ومع ذلك العدو فشل. فلذلك بعد أن رأى هذه الحشود ما كانت ردة فعله، ما هي كيف تصرف ويعني وكيف أصيب بهستيريا حقيقة، لأن المشهد يعني والحب المحمدي في أبناء اليمن المزروع في أبناء اليمن جيلا بعد جيل منذ عهد الأجداد الأنصار إلى اليوم شيء يعني عصي على الانكسار وصعب التغيير أو تبديله، وهذا كان يعني واقعا وتمثل عمليا في الخروج المليوني الكبير وغير المسبوق سواء في العاصمة صنعاء أو في مختلف المحافظات. وأبدأ بالحديث حول هذه الجزئية يعني على مستوى ردة فعل المرتزقة وكيف تناولوا وكيف حاولوا أن يحجموا سابقا يحجموا من من من من من المناسبة ومن أهميتها، وثني الناس عن أن يحضروا في الساحات من جهة، من جهة ثانية حاولوا أن يقدموها بصورة يعني طبعا بعد أن فشلوا في تبديع المناسبة وأنها بدعة وأنها مدري إيش وأنها كثير من الخزعبلات. رأى العدو قبل الصديق، رأى ذلك الحشد، رأى ذلك الحب المحمدي الذي لم يتمثل فقط على مستوى الخروج المليوني في ميدان 70، وإنما أيضا سبقه طقوس وتفاصيل وأشكال من الاحتفاء وأشكال من الإحياء. قبلها مثلا بليلة، ليلة 12 من ربيع الأول، حينما اشتعلت الألعاب النارية والأضواء في سماء العاصمة وسماء المدن والمحافظات اليمنية ابتهاجا وفرحا بقدوم هذه المناسبة، وكان هذا مشهد نوعي يعني يعني المرتزقة ابتلعوا ألسنتهم، كانوا يقولوا شوفوا مرتبات الناس تقرح، وساعة بيقولوا أجبروا الناس، وساعة يعني كل يوم يقولهم دقة. اليوم الثاني كان الحضور غير المسبوق في الساحات والمدن في الميادين الرسمية بشكل مذهل وبشكل لا نظير له يعني وغير مسبوق. وكل سنة بنقول هكذا، موش فقط لأنه اعتدنا أن احنا نتحدث عن المناسبة بهذا الشكل، لا، ولكن بالفعل أنه الحب المحمدي يزداد أكثر فأكثر في نفوس أبناء اليمن والحضور أوسع، وهكذا هي الصورة وهذا هو هذا هو المشهد. والمشهد بدأ منذ شهر صفر من شهر السابق، حينما بدأت الإضاءات الخضراء، بدأت الزينة، بدأت تتشكل في البيوت في الشوارع في المؤسسات الرسمية والغير الرسمية. هذا أيضا كان جانب من التعبير عن هذا الحب ومن التفويض المطلق اليوم للقيادة الثورية بأن تقود هذه المرحلة في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي اليهودي.
فعموما من ضمن ردود فعل المرتزقة وكيف جاء وكيف تناولوا هذا الجزئية وكيف حاولوا أن يشغلونا عن هذه عن أن نحتفي بالمناسبة وعن نتحدث وننشر الصور و يعني نعطي المناسبة حقها ونعطي الحضور غير المسبوق حقه من الحديث ومن النشر ومن ال ال ال يعني نشر الصور يعني أقصد والحديث عنها وعن أبعادها وعن دلالاتها وعن مضامينها مضامين ذلك الخروج وما جاء أيضا حتى في كلمة السيد القائد يحفظه الله في ذلك اليوم. المرتزقة استخدموا كل الوسائل لتحجيم والتقليل من حجم الحضور فشلوا فشلا ذريعا. كانوا سابقا يقولوا فوتوشوب وشوية، الآن في هذا الزمن بيقولوا ذكاء صناعي، لكنه يعني لا يمكن أن تكون ذلك أن تكون تلك الحجود وذلك الحضور ذكاء صناعي أو فوتوشوب أو من هذه الأدوات التلفيق يعني وأدوات التزييف التي هم يستخدمونها عادة ودائما. المشهد موثق ومصور بطائرات الدرون، بطائرات يعني مسيرة بعدسات مختلفة والناس حاضرين، ولذلك كان المشهد يعني لم يستطع أحد أن ينكره، ولذلك ذهبوا إلى أنه ما هو يركزوا على فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، يعني نشير فقط كيف طريقة تفكير المرتزقة وكيف حينما بيفشلوا في موضوع معين كيف بيحاولوا يبتكروا ويختلقوا موضوع معين جانبي هامشي والحديث عنه. انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للأمنيين أمني الساحة وهم يفتشوا المواطنين يعني الزوار وضيوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وظهر باديا في الصورة على أساس مفارقة. شوفوا المفارقة الجديدة ما هي، أنه الأمنيين بيفتشوا المواطنين والمواطنين هم لديهم أو لابسين البنادق يعني على أساس أنه كان يعني هكذا بيتسألوا الأمني إيش بيدور والسلاح موجود. طبعا المرتزقة مدركين وعارفين طبيعة أساليبهم القذرة التي كانوا يستخدمونها سابقا في استهداف الحشود والمتجمعين والمحتفلين. في إب مثلا قبل العدوان في المركز الثقافي جريمة بشعة أثناء الاحتفال بالمولد بذكرى المولد النبوي، كان في المركز الثقافي في إب تفجير انتحاري قبل العدوان على اليمن قبل 2015، مسجدي بدر والحشحوش، العرض حق ميدان 70، التفجير حق التحرير، والقائمة تطول، حق الطلاب الذي كانوا بيتقدموا في إحدى الكليات الحربية والعسكرية، والقائمة تطول. يعني من المعروف أن الأمني يبحث عن عبوة ناسفة أو قنبلة أو من هذا القبيل، يعني لأنه المرتزق هو أجبن من أن يستخدم، إذا أراد أن يرتكب جريمة مثلا أجبن أن يستخدم سلاح بندق، يعني لأنه عارف أنه الجميع مسلح، الضربة الأولى أو الرصاصة الأولى يخرجها الرصاصة الثانية في رأسه مباشرة. فعموما ذهب المرتزقة إلى أنهم ذهبوا إلى أنهم يتحدثوا على باستغراب كيف هؤلاء الحوثيين بيفتشوا مواطنين ويسمحوا لهم بالمرور وهم لابسين سلاح، كان على إيش بيدوروا من هذا القبيل. طبعا حاولوا بالفعل أن أن أن أن يعني أن يصوروا المشهد للإعلام العربي على أساس أنه حاجة مستغربة وحاجة جديدة تحصل يعني. لكن هناك من الأحرار، هناك ممن يعرفون الحقيقة وضحوا وبينوا من غير اليمنيين، أتحدث هنا على يعني بلسان غير يمني، وأذكر لكم هنا ما جاء على لسان

محاولة ثني اليمنيين، لمحاولة تحجيم المناسبة، لمحاولة تقديم من يحتفل بالمناسبة أنه متخلف وأنه يعني رجعي ومش مصطلحات هبلة وغبية، يعني لا تنم إلا عن طريقة تفكيرهم. فعموما ذلك لم يقف حائل أو لم يكن حائل دون أن يكون هناك حضور نوعي في إحياء هذه المناسبة كما هو المعتاد، كما هو المعتاد سنويا، وليس بجديد الجديد أن هناك حضور أوسع فقط. واللافت في الأمر أنه كلما حاول المرتزقة بالفعل يعني تشويه موضوع معين اليمنيون ينون الالتجاء إليه، كل ما كانت النتائج على العكس تماما. وهذا يعني يثبت مدى وعي الشعب اليمني ومدى إدراكه بطبيعة خطط العدو التي تستهدفه، وهذا يعني ينم عن الوعي والبصيرة ونعمة كبيرة.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

إذن نستمر معكم مستمعينا الكرام. لا زالت المناسبة هي التي تتسيد المشهد، لا زال الحضور اليمني هو الذي يتسيد المشهد، يعني على المستوى المحلي وعلى المستوى أيضا حتى على المستوى الدولي. هناك وسائل إعلام عربية تحدثت و يعني تحدثت بإنصاف عن هذا الخروج وعن هذا التميز، تميز الأبناء اليمن في إحياء هذه المناسبة العظيمة، وكيف أنها أن اليمنيين بيعطوها حقها، يعطوها حقها نظرا لقداسة ولأهمية ومستوى واعتبار صاحب المناسبة المتمثل في شخصية النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أيضا مجموعة من الصور، مجموعة من الثيمات، مجموعة من الـ من الـ الـ الـ الـ يعني السمات التي لا زالت حاضرة في الذاكرة وفرضت نفسها. وتحدثنا عن الصور التي يعني التقطت وتجسدت من هذه المسيرات والفعاليات. من ضمنها كلنا تابعنا مثلا تلك المرأة الحرة وهي تخاطب السيد القائد أول ما ظهر في المنصة وظهر على الشاشة، وكيف كانت كلمات الترحيب به، إذا سوسن، إذا صوتات تلك المرأة يعني موجود ممكن نسمعه، وكيف أنه يعبر أيضا عن وعي حرائر اليمن ومدى بصيرتهن أيضا وإدراكهن أيضا لأهمية المرحلة، ويعني شخصية السيد القائد وحضوره أيضا في هذه المناسبة وفي هذه المرحلة بشكل عام، لأنه هو من قادنا، هو من رسخ هذا الحب، هو من يعني من رسخ مسألة الوعي والبصيرة على مستوى المولد وعلى مستوى أيضا بقية التفاصيل الدينية والسياسية وبقية المجالات. فإذا هي جاهزة للصوت ممكن نسمعها. عموما كلنا تابعنا أيضا ذلك المشهد الذي حقيقة ما حدش إنسان يعني بيتابع المشهد هذا ولم يتأثر لم يكشعر جسمه وجسده منظر المرأة اليمنية الحرة، الأم اليمنية التي التقطتها على إحدى العدسات وهي تحث الخطى نحو ميدان ساحة الكلية الحربية، المكان المخصص لاحتفاء وإحياء النساء في ذلك المكان. يعني مرأة كانت تحبو حبوا على الأرض وبجوارها امرأة أخرى، يعني معها ترافقها نحو الساحة. البعض قد يقول إذا حتى في مزكم حاجة مشكلة بسيطة، يعني البعض قد يعتبرها عذر انه ما يسرش المناسبة انه مريض، لكن هذه المرأة الحرة لم تتوقف ولم تكن هذه الظروف بالنسبة لها عائق، كما بالنسبة لي كل من حضر، كل واحد له ظرف، كل واحد له موضوع ومشكلة لكن الجميع دعل وضع هذه الظروف جانبا وجهز وأعد العدة من اليوم الأول وكان حاضر وحرص على أن يكون أول الحاضرين والمشاركين في الساحة وفي الميدان. هنا قصة أم عمار اليمانية الأنصارية وكيف أنها جسدت المرأة اليمنية في موقفها الإيماني، ويعني ذلك يعكس مستوى التعظيم والإجلال لرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحضورها اللافت في الفعالية المركزية لذكرى المولد النبوي الشريف في ساحة الكلية الحربية في العاصمة صنعاء. هنا مادة صحفية بعنوان الأمة اليمنية أم عمار أو الأمة المؤمنة أم عمار من الحضور الواسع بالكلية الحربية، رسالة صمود وولاء للرسول الأعظم. هذه واحدة من الصور التي ظلت حاضرة ولها دلائل ورسائل كثيرة، وما أكثرها وما أكثر هذه الرسائل حقيقة، منها ما ظهر
يعني جانب بسيط جدا على وسائل الإعلام ومنها لم يظهر بعد. ماجد جدبان كتب هذه المادة، قال: جسدت المرأة اليمنية موقفا إيمانيا يعكس مستوى التعظيم للرسول. من إحدى القرى المجاورة كتب وقال: من إحدى القرى المجاورة للعاصمة صنعاء جاءتهم عمار اليمانية الأنصارية إلى فعالية المورد النبوي الشريف في الكلية الحربية، متوشحة بربطة لبيك يا رسول الله، حاملة معها مشاعر المحبة والوفاء للنبي العظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ورغم مشقة الطريق وعدم قدرتها على الوقوف طويلا، أصرت أم عمار على الوصول والمشاركة في الفعالية، متجاوزة ما ألم بها من تعب وإرهاق، موضحة أن محبتها وتوليها للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كانت الدافع الذي جعلها تواصل طريقها حتى بلغت مقصدها، مؤكدة أن حضورها بالنسبة إليها أو بالنسبة إليها لها كان تعبيرا عن الوفاء والتمسك بهذه المناسبة، وتقديرا لموقفها زارت اللجنة التحضيرية النسائية لإحياء المولد النبوي الشريف، وقدمت لها درعا تكريميا واحتفاء بمشاركتها وإصرارها على الحضور رغم ظروفها الصحية ومشقة الطريق. وعبرت أم عمار عن سعادتها بالوصول إلى الفعالية والمشاركة مع الحاضرات في إحياء ذكرى المولد النبوي، مشيرة إلى أنها لم تكن تنظر إلى التعب باعتباره عائقا أمام تحقيق هدفها، وأن غايتها كانت الوصول والمشاركة في المناسبة. كما عبرت عن شكرها للقائمين على الفعالية، داعية الله أن يحفظ السيد القائد واليمن وأهله، وأن يمن على الجميع بالصحة والعافية، وأن يعينهم على الطاعة والعمل الصالح. وأكدت أن المشاركة في إحياء ذكرى المولد النبوي تمثل بالنسبة لها مناسبة لتعزيز المحبة للرسول الأعظم والاقتداء بسيرته، إلى جانب تعزيز روح التآخي والتكافل بين أبناء المجتمع. واختتمت أم عمار حديثها بالتأكيد على أهمية وحدة الصف والتكاتف، معبرة عن أملها في أن يسود الأمن والأمان والاستقرار للسيدة، ودعت السيد القائد عبد الملك بالنصر والتأييد والرعاية الإلهية والتمكين والسداد. عموما، تحولت ساحة الكلية الحربية في 12 من ربيع الأول إلى ملحمة إيمانية تنبض بالولاء وتفيض بالحب المحمدي، حيث توافدت حرائر العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة للمشاركة في إحياء ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم في احتشاد مهيب. الساحة المخصصة طبعا للفعالية النسائية الكبرى في صنعاء أصبحت نموذجا إيمانيا تجمعت فيه القلوب تحت راية الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم، كما تجلت فيه أبهى معاني الوعي والتنظيم وسلاسة التدفق وانسيابية الحركة، ليقدم برهانا على ما تمتلكه المرأة اليمنية من قدرة وتحمل للمسؤولية.

0: جاءت أم عمار اليمانية الأنصارية إلى المولد النبوي الشريف، يحملها حبها ووفاؤها للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، تمشي على قدميها لكن جسدها لا يقوى على الوقوف، فأعياها الطريق وأثقلها التعب، لكن قلبها ظل متمسكا بالوصول، فلم تقطع الطريق بقوة الجسد بل بقوة الوفاء، فالقلوب المحبة لنبيها لا تعرف التراجع. وتقديرا لهذا الموقف، زارتها اللجنة التحضيرية النسائية لإحياء المولد النبوي الشريف وقدمت لها درعا تكريميا، تقديرا لامرأة أتعبها الجسد ولم يتعب قلبها الوفاء.
1: هذا حضر مولد رسول الله كيف ما وقعت، ولو سحب على أسناني ولو كيف ما وقعت. قالوا لي العربية حقي ما تخطى شيء في الباب ما يدخل هذا، وتسخ عاد اختار شيء كيف ما كان حاط وصل من أنا وصلها يكفيني حتى وصل لها ما وصلت. والباري سبحانه سهل وسخر من عنده، ودخلنا وسمعنا السيد الله يحفظه ويقطع عليهم ويجبرنا براسه وديها وعافية. إذا الله يحفظك الله يحفظك الله ينصر على هذا، الله يعينه ويشرح صدره. وإحنا بندعي له في كل الأوقة، وفي عن نقوم عن نصلي عن نسير ونجي، وإحنا بندعي له الله ينصر ينصر مجاهدي ويعيننا على طاعته ورضاه. ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله يحفظك من كل ما براسك، هو دخل العالم، هو سيدنا وعيننا كلنا، هو سيدنا وعيننا كلها. الله يحفظك من كل ما براسك.

0: أجلاء. الله يحفظك يا عبد الملك.
1: توكأت على العكازة مسرعة، بل أسندت ضعفها إلى النبي مشتاقة، وكيف لا تسابق الشمس وهو يوم سيدها الأول.
2: أدخلنا جنات النعيم، يشفع لنا ذلك اليوم العظيم، من معنا غير الرسول.
1: تزينت سندسا بل اخضرت روحا، وتبخترت بالرايات بل صدعت بالصلوات والتلبيات. أمسكت مسبحتها الخضراء في سكينة، وسكبت دموعها التواقة في طمأنينة. إلى النبي محمد هانت عليهن أوجاعهن، وبفخر العاشقين وكبرياء المستمسكين برسول الله ما أقعدهن حرج، بل استخدمن كل وسيلة للوصول. زحفن إلى طبيب القلوب يداوين آلامهن بساحته، ويسكبن من برد ذكره وصلاته على الفؤاد الملظى.
3: نقهر الأعداء ورسولنا به عزر فيه قرآننا، ضروري نثبات، ضروري نجاهد، ولو بأيدينا ولو بأرجلنا ولو نزحف زحف على أسناننا.
1: للأمهات وصغارهن فصل فرح آخر تقصدت فيه كل أم إحضار وليدها للتبرك بالنبي. تعي جيدا عناء الوصول، لكنها أوعى بأهمية أن يسكن في كل طفل حب الرسول.
4: عطيتهم كلهم بناتي والكل هن أنا وياهن علشان محمد رسول الله حبا به،
2: فداه روحي وقلبي وعيالي وأنا وكلي سيدي وعيني محمد الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: أي حرف قد يصف معجزة العشق الأنصاري للنبي، وأي عدسة قد تحيط بكل حبهم، بكل ولائهم، بعظيم انتمائهم. ومن ذا يدرك الأنصار ومحمدهم. سراء جمال، المسيرة، صنعاء.

هذا جانبا يعني من الصورة. وما أكثر هذه الصور، ما أكثرها سواء تحدث هنا عن الصور وعن المواقف الخالدة التي كانت تزامنت مع هذه الحشود في كل مكان، ولكل واحد أنا على يقين ربما لكل واحد له قصة وله يعني رسالة وله عبرة أيضا في كيف أنه فضل الحضور، فضل إحياء هذه المناسبة عن كل يعني عن كل المناسبات والظروف، كان أكبر من كل الظروف. يعني نذكر مثلا في ذلك اليوم وأنا كنت على الهواء مباشرة وغطي من الساعة الواحدة، وزملاء من محافظات إب مثلا قالوا هطل علينا مطر غزير، مطر كبير يعني مطر شديد، لكن هل ذلك يعني دفع المشاركين في ساحة إب إلى المغادرة؟ لا. في محافظة أخرى أيضا هطل عليها الأمطار أيضا بذات الظروف، في محافظة أخرى في الجوف مثلا أو في محافظة ومناطق أخرى كان هناك طقس حامي جدا، شمس حارقة. هل كانت حائل دون أن يحضر أحباب المصطفى وضيوف رسول الله دون أن يحضروا إلى الساحات ويوصلوا رسالة؟ لا. إذن كل الظروف الجوية والتضاريس يعني لم تكن عائقة دون أن يكون هناك حضور فاعل بذلك الشكل، يعني الذي نحن اليوم نتحدث عنه بفخر وباعتزاز، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. طيب أختم معكم هذه الفترة مستمعينا بقراءة هذه الرسالة. السلام عليكم. نعاهد الشهداء الرجال الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله من أجل حماية الأمن والوطن من ميدان العزة والكرامة، أبو الشهيد العبيدي والأخ أبو إدريس الموانس، تحيا لكما. شكرا جزيلا على هذه المشاركة.

0: قال نهنا السيد القائد يحفظه الله ونهنا كل محور المقاومة والمجاهدين في جميع الجبهات والثغور في فلسطين وكل المحور بمناسبة ذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم ولنا به حياة لإحياء إيش هذه الذكرى انتصارات بإذن الله على ما يسمى التحالف السعودي أمريكي بريطاني ونتمنى توحيد الصف الأمة العربية والإسلامية. أخوكم أبينا الذرحاني همدان. رسالة أيضا ليت. طيب إيش المشكلة يعني ما هي المشكلة ما الذي حصل؟ اكتبوا في رسالة يعني لمن أرسل هذه الرسالة يعني ما الذي ما هو الذي تتمنوه من إذاعة آفاق يعني كما قلتوا حبيتوها يعني بحيث تستمر هذه المحبة. عموما هذه رسالة أيضا من أمي تقية. السلام عليكم. كيف ندوك حالكم؟
1: الذي خرجوا في الميدان خرجوا من كل مكان خرج المسيرة اللي صورت العالم صورت اليمن. سلام الله عليكم يا نساء اليمن. سلام الله عليكم يا رجال اليمن الأحرار. أقسم بالله إننا تعجب نخرج الوالدة بأغاني نطبلة أصوات غيري نزوان عجائز ربي يرحمنا الله. أقسم بالله إني نستشرف ورجعت يا بس إننا فرحت بوها العظيم
0: ما شاء الله.
1: أحمد
0: ألا معاكم
1: أحمد معا أنت أحمد
0: ألا هو أحمد
1: تفاني حياك الله نور كنت الغالي
0: أهلا وسهلا بكم.
1: إذاعتكم إذاعت آسف والله إن إحنا نحتفي حضر الإسلام إن إحنا مع سيارة الله أنت جسدنا وعظمنا أنت أمات أنت أبونا وجدتنا وخالنا يا رب العالمين. سلام الله عليك نحتفي حضر ونستلم كلمة أنت وأهل بيتك العظيم الذي جاهدوا وانتظرنا عليكم الصابرين وسرعين وأمريكا بتضرب الإجلاء يا الله ما نخف قصدا بالله إني شهدتنا شهدة غزة جرعنا جرعة غزة إسلامنا صارت نصارة غزة بسم الله العظيم الذي بضربوا لبنان وغزة وهم صامتين بتموت الجبال الرابعة وهنا معهم قالب وقالبة لا نترك ثابتا. أشكر أنزيك لو كنت صاروخة
0: شكرا
1: أنزيك.
0: شكرا لكم يا ماتقي الله يحفظكم.
1: لا تقول بحية لا تبع الجوي لا نترك ثابتا من كينا هنا نتوضى وهنا السبب لهم المدد. سلام الله على الزباق والمزرعة الشارين
0: ها
1: سمعت رابط أبي هاشم في الإذاعة حطهم قال لك بيت وعلفوا إلى المخا فالإنه كنا إن شاء الله خلوا بغرب وعلفوا إلا بدت من صار وخنا عيتي حسو بدت من ما أمتنا إن بعد ما يكشرنا
0: يا الله
1: اليوم بشاء
0: إن شاء الله انتصارات ببركة المولد. شكرا لكم شكرا جزيلا شكرا وصلت الرسالة الله يحفظكم الله شكرا شكرا جزيلا الله يحفظ. طيب ما عرفش معنا وقت الوقت البرنامج كمل وشكرا لكم.
1: يلا الله الله اكبر الميت امريكا الميت
0: في امان الله مع
1: السلامه
0: يا الجميع في امان الله في
1: رعايه الله
0: حاضر شكرا في امان الله في امان الله.
2: حمقى من دخل في ضح ذباب المنايا والرجال الشداد.
0: إذن وصلنا إلى ختام هذه الفترة مستمعينا كنا معكم على الهواء مباشرة ولا زالت الصور الخالدة باقية في ذاكرة في ذاكرة اليمنيين وفي ذاكرة الأحرار من يتابعون المشهد اليمني وهذا هو الحب المحمدي الذي يتجدر عمليا في الميدان بلغة أو بالقول والفعل وسينعكس إن شاء الله انتصارات كبرى سيمن الله بها على أبناء الشعب اليمني في مواجهة وهم الذين يواجهون العدو السعودي ومن ورائه الأمريكي والصهيوني. شكرا لكم على الطيب الاستماع والمتابعة نلقاكم بمشيئة الله على خير بعد نحو 5 دقائق من الآن في برنامج آفاق الخبر.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في آفاق الخبر عبر أثير إذاعة آفاق FM. نبدا هذه الحلقة معكم بمحورها الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. جددت حكومة تغيير البناء العهد بالسير على خطى الشهداء القادة والاستمرار على نهجهم مهما كانت التضحيات. وأكدت الحكومة في بيان بذكر استشهاد رئيس الحكومة السابق أحمد غالب الرهوي وعدد من رفاقه الوزراء جراء عدوان صهيوني غادر أن استشهادهم كان تتويجا لمسيرة جهادية عظيمة. وأشار البيان إلى أن امتزاج دماء شهداء اليمن مع شهداء فلسطين ولبنان وإيران والعراق في مواجهة العدو المجرم، لافتا إلى أن القيادة الحكيمة أفشلت مخططات الأعداء ولم يحققوا شيئا من أهدافهم. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء شركة التأمين من الوقوع في فخ التطمينات الوهمية للنظام السعودي. وأكدت الوزارة في بيان أن اليمن مصمم على انتزاع حقوقه، مشيرة إلى أن النظام السعودي يستمر في حصار المطارات والموانئ ومصادرة الثروات لإنهاك الشعب اليمني، مشددة على أن هذه الأعمال ترتد عليه اليوم استهدافا لتحشيداته وحصارا لموانئه. تعرضت مناطق وقرى مأهولة بالسكان في عزلة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة لقصف مدفعي سعودي صباح أمس الجمعة. وأفادت مصادر إعلامية أن القصف الإجرامي تسبب في إلحاق أضرار بالمنازل والممتلكات، مشيرا إلى أن المناطق الحدودية تشهد اعتداءات سعودية متكررة تفرض واقعا من التوتر المستمر على السكان. سجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في خليج عدن. وأوضح المركز في بيان أن الزلزال سجل عند الساعة 12:07 مساء وأمس طبعا، وعلى عمق 10 كيلومترات ويبعد 173 كيلومترا من الشواطئ اليمنية. يتواصل التصعيد الشعبي والعصيان المدني في مدينة عدن المحتلة ومحافظات جنوبية أخرى وقع تحت سيطرة الاحتلال وسلطات الوصاية السعودية للأسبوع الثالث على التوالي. ودعت اللجان المنظمة والقطاعات النقابية إلى مواصلة الالتزام التام بالإغلاق خلال ساعات العصيان الصباحية، احتجاجا على تفاقم الأزمات المعيشية وانعدام الخدمات والغاز المنزلي وأزمة المواصلات الحادة وعجز حكومة الخونة عن تقديم الحلول. وفي السياق، احتشد عشرات المواطنين أو مئات المواطنين في مديرية سيرة أمام مبنى مؤسسة المياه تنديدا بتدهور الخدمة والمعاناة الجماعية التي يتعرض لها السكان. عربيا، دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى العمل من أجل الوحدة، مؤكدا أنه لا يصح أن يبقى أحد متفرجا وإخوانه يعانون. وفي كلمة بمناسبة المولد النبوي الشريف، أكد الشيخ نعيم قاسم أن القضية المركزية التي يجب أن تتوحد حولها الأمة هي قضية فلسطين. وفي الشأن اللبناني، أعلن قاسم رفض الحزب لما طرح بشأن المناطق التجريبية ولجنة التحقق ضمن مفاوضات السلطة اللبنانية مع العدو، مؤكدا أن خيار المقاومة هو هيهات من الذلة حتى تحقيق الأهداف، ومشددا على أن المجرم نتنياهو لم يتمكن من تحقيق أي من أهدافه رغم الدمار والجرائم ضد الإنسانية. إقليميا أعرب قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها الحكومة والرئيس الإيراني على الرغم من القيود والمؤامرات الأمريكية والصهيونية وتصاعد العقوبات والحصار. وأكد الخامنئي في رسالة بمناسبة أسبوع الحكومة ضرورة صون التماسك الاجتماعي، معتبرا أن ارتكاب أي شيء يضر بالوحدة الاجتماعية أو يضر بالوحدة الاجتماعية أمر ممنوع. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده لفتح مسار مضيق هرمز في حال أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها، بما في ذلك رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية. وشدد بزشكيان على أن موقف طهران من إدارة المضيق يأتي في إطار سياسة الدولة، وأن أي ترتيبات للملاحة فيه يجب أن تراعي الأطر التي تحددها إيران. نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهداء الأبطال الذين ارتقوا في المجزرة التي اقترفها العدو الصهيوني بقصف جوي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت حماس في بيان لها أن هذه الجريمة لن تقابل إلا بمزيد من الغضب والمواجهة، داعية جماهير الشعب الفلسطيني وسائر محافظات الضفة إلى تصعيد كل أشكال المقاومة لإرباك حسابات الاحتلال. كشفت صحيفة سول إيكونوميك ديلي الكورية الجنوبية عن تصاعد التداعيات الاقتصادية للحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على السفن المرتبطة بالعدو السعودي. وأكدت الصحيفة تزايد وتيرة تجنب شركات الشحن للمسارات المتجهة من وإلى المملكة وارتفاع أقساط التأمين، مؤكدة أن العثور على سفينة شحن متجهة إلى السعودية أصبح شبه مستحيل، مما يضع الاقتصاد السعودي أمام ضغوط متزايدة. أخيرا، أفادت مصادر إعلامية بارتقاء شهداء جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الصهيوني استهدف منزلا وسيارة في منطقة حرش السعادة غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وفي سياق الانتهاكات المتواصلة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير جرير ورام الله وعزبة الطبيب ودهمت منازل المواطنين وأعاقت حركتهم وسط دعوات فلسطينية لتصعيد المقاومة.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. نواصل معكم آفاق الخبر في محوره الثاني، محور اللقاء والتحليل. نناقش في هذه الحلقة ملف التطورات المتسارعة على الساحة الوطنية والإقليمية، حيث يواجه النظام السعودي العدو السعودي اختبارا متصاعدا لمصداقيته وتدابيره في البحر الأحمر تحت وطأة ضغوط معادلات الحصار بالحصار التي تفرضها القوات المسلحة اليمنية في صنعاء، وسط محاولات إعلامية للإنكار تذكر بسيناريو سقوط ميناء إيلات الصهيوني. في سياق متصل نتوقف عند الدلالات العميقة لذكرى السنوية الأولى لاستهداف الحكومة وفشل العدوان الغادر في كسر إرادة البناء والمواجهة، مسلطين الضوء على رسائل القوة والصمود التي حملتها الحشود المليونية في ذكرى المولد النبوي الشريف، والتي أكدت للعالم أجمع أن اليمن عصي على الانكسار والتبعية. في هذا المحور يسعدنا في هذه الأثناء مستمعينا الأكارم أن نستضيف الأستاذ القدير بالصوت المألوف أيضا والمعروف، الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي طالب الحسني. حياكم الله أستاذ.
1: مرحبا بكم وبالسادة المتابعين والمستمعين
0: الكرام. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. نبدأ أستاذ معكم بمحاولات الإنكار الإعلامي السعودي لتأثير الحصار على موانئ البحر الأحمر السعودية. هل ترون أن ذلك سيقود إلى أو يذكرنا طبعا بنفس مصير ميناء إيلات الصهيوني الذي حاول العدو الصهيوني إنكار عدم تأثر الميناء بالحصار البحري وانتهى في الأخير بالإغلاق التام؟ إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الاقتصاد النفطي تبعات الضغوط التراكمية على منظومة النقل وتبعات الحصار اليمني؟
1: نعم، في الواقع هي محاولة إنكار، لكن هي خجولة في نفس الوقت، لأنه مثل ما أشرتم يعني بالمقارنة بميناء إيلات ومحاولة الإنكار في البداية، ولكن في نهاية المطاف كان العدو الإسرائيلي مضطر أن يتحدث بصورة واضحة عن إيلات. هذا أيضا أصبح الآن موجود بالنسبة للسعودية.
0: نعم.
1: يعني محاولة إنكار في الإعلام وفي الاعتراف، ولكن والإقرار بأن هناك والإقرار بهذا المنحة، ولكن في الواقع يعني الإحصاءات يعني مواقع المراقبة البحرية الصحف الغربية كذلك تؤكد أن هناك يعني شبه جمود سعودي في استغلال البحر الأحمر، وكذلك في عملية تصدير النفط من مواد نفطية على البحر الأحمر بما في ذلك ينبع الشهيرة. أيضا انعكاسات ذلك على الاقتصاد السعودي، لن تستمر عملية الإنكار طويلا، وستكون هناك تداعيات أيضا ستظهر. بينما السعودية الآن هي تراهن أن يكون هناك يعني انفراجة تأتي من هرمز إذا كان هناك اتفاقا إيرانيا عمانيا، لكن في الحقيقة تظهر تعقيدات جديدة بالنسبة للسعودية في الرهان على الانفراجة من هرمز بسبب الاتفاق الإيراني العماني، لأن هناك شروط كثيرة. ورضائي بالأمس كان مفاجئا، وحتى قبل ذلك كاظمي وزير يعني نائب وزير الخارجية الإيراني عندما تحدث أن ميناء أن هرمز قد لا يفتح إلا إذا كان هناك التزاما أمريكيا بالاتفاق شامل بما في ذلك اليمن وغزة. هناك تعقيدات كبيرة أمام عودة مضيق هرمز. هذا يجعل السعودي أيضا تفكر الآن بطرق بديلة للخروج من هذه الأزمة، وقد تظهر خلال الأسابيع المقبلة أو الأيام المقبلة هذا الانعكاس بالنسبة للسعودية. لذلك اليمن أيضا هو غير يعني مستعجل في مسألة يعني أن تبدأ السعودية بالإعلان عن حلول. قد يكون هناك استخدام أيضا للمسار تحت الطاولة، المسار التفاوضي، لكن أيضا لا يمكن لليمن أن يقبل أن يكون هناك يعني حلول تشبه حتى خارطة الطريق. هناك من ينصح السعودية الآن بالبحث عن حلول، ليس هناك يعني مسألة في الاعتماد على الحل العسكري. من ينصح السعودية بذلك بما في ذلك الأمريكي، رغم أنه يريد أن يكون هناك يعني مواجهة، ولكنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تجد أنه قد تكون الحرب أيضا مسار يؤدي إلى التصعيد، والولايات المتحدة الأمريكية هي تريد أن يكون هناك تادية إلى حتى الانتخابات. بالأمس كان هناك مسألة هذه الصفقة مع فنزويلا، ولكن أيضا هي تحتاج إلى وقت حتى يكون هناك يكون هناك تعويض للنقص. أيضا يعني فنزويلا هي النفط الفنزويلي يذهب باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكنه أن يعالج إشكاليات لها علاقة بارتفاع أسعار الوقود، وكذلك حلول إشكالية عدم قدرة السعودية على تصدير النفط.
0: نعم. طيب، في محور آخر أيضا وفي موضوع آخر، في ذكرى استهداف واستشهاد رئيس الحكومة وأعضائها، نحن في الذكرى السنوية الأولى، وقرأنا بيان أيضا لحكومة التغيير والبناء في هذه الذكرى. يعني أسألكم، كيف تقرؤون رسالة الفشل التي يمثلها عجز العدو الصهيوني عن إضعاف جبهة البناء والمواجهة اليمنية، يعني وقدرة اليمن على المضي قدما في مشاريع الاستراتيجية مهما كانت التضحيات؟
1: الحقيقة أن الكيان العدو الإسرائيلي هو الذي يرد على نفسه في شق آخر. يعني هناك تحليل مستمر بالنسبة للعدو الإسرائيلي بالداخل. يتحدث هذا التحليل الدائم على المستوى الاستراتيجي أن جبهة اليمن كانت عصية، رغم أنه كان هناك قدرة مثلا على الوصول إلى اغتيال شخصيات بما في ذلك، وهي عملية غادرة في نهاية المطاف أن يكون هناك استهداف لحكومة مدنية في حالة يعني اجتماع. أيضا يظهر ذلك من خلال أن كيان العدو الإسرائيلي لا يرغب ولا يريد أن يكون هناك عودة إلى الجبهة اليمنية أو عودة إلى المواجهة مع اليمن. وغالبا ما يتجنب كيان العدو الإسرائيلي الحديث العلني عن ماذا يفعل بالنسبة لهذه الجبهة، على أن كيان العدو الإسرائيلي يعمل في الخفاء، يعني يتحرك مثلا في الصومال، في أرض الصومال، في بونتلان كذلك بالجوار من أرض الصومال، يتحرك أيضا على المستوى الاستخباراتي، ينسق مع السعودية، يحاول أن ينسق مع الأدوات المحلية المرتزقة الذين يعني مثلما كان يحاول عبر الإمارات مع الانتقالي، وكذلك مع مجموعة طارق عفاش. هناك عمل جدي، هناك أيضا يعني استراتيجية لترتيب مواجهة في المستقبل، لكن في نهاية المطاف كان عدو الإسرائيلي لا يرغب أبدا أن يكون هناك عودة للمواجهة مع اليمن، وهو يدرك إلى أي مدى هناك صعوبات في تحقيق إنجازات في هذه الجبهة، وصعوبة تحقيق إنجازات أيضا تعقيدات لها علاقة بالمسافة، ولها علاقة أيضا بعدم القدرة على التعافي مع جبهة بعيدة بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي.
0: نعم.
1: وكذلك وبحاجة إلى مساعدة إقليمية ودولية، وهذا في الليالي وهو كانت يعني كان الخروج الأمريكي صادم بالنسبة لكيان عدو الإسرائيلي في مسألة اليمن والبحر الأحمر وهذا التخبط الذي كانت الإدارة الأمريكية أيضا تحاول أن تقدم تطمينات لكيان عدو الإسرائيلي لكنها أصيبت بخيبة كبيرة جدا في يعني اتفاق ما تسميه هي اتفاق مايو
0: نعم
1: 2025.
0: طيب السؤال الأخير أستاذ طالب، يعني أسألكم على مستوى الحشود المليونية الأخيرة إحياء اليمن لذكرى المولد النبوي الشريف، ما دلالة هذه الحشود المليونية؟ يعني تحدثنا عن من يراهن على تفكيك إرادة اليمن وجبهة اليمن، ما هي الرسائل أيضا التي قد تترجم في الميدان يعني على مستوى مواجهة المحتل السعودي ومرتزقته، يعني ونحن اليوم مقدمين على معركة وتصعيد كما هو واضح؟
1: نعم، في الحقيقة بالإضافة إلى أن العالم أصبح الآن يعني يعرف هذا الاتجاه القوي للشعب اليمني في إحياء هذه المناسبة سنويا، وكذلك يعرف أيضا الحشد الكبير والمليوني، ولكنه في المقابل أيضا كل سنة ينظر إلى احتشاد أكبر وأوسع، وكانت دول كثيرة بينها السعودية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنه يمكن أن يكون للحصار تأثير، ويمكن أن يكون للتحريض الإعلامي تأثير، ويمكن أن يكون ل يعني ما تقوم به من يعني تحشيدات ومن محاولة استقطاب تأثير، ولكنها تجد أن التأثير هو معاكس في نهاية المطاف. يعني لو لم يكن هناك هذا الاحتشاد الكبير وهذا القدرة على القدرة وهذا القدرة بالنسبة لليمن على إظهار هذا التحشيد لكان الأمر مختلف على المستوى الإعلامي وعلى المستوى السياسي وعلى مستوى حتى مواقف الكثير من الدول. يعني في الحقيقة هناك يعني انعكاسات كثيرة قد لا تظهر من يعني لكن يمكن أن تظهر إذا كان هناك غياب لهذا الحضور. على سبيل المثال الاستصاف إلى جانب السعودية، قد تجد السعودية نفسها يعني أمام صعوبات بالغة في تحشيد يعني دولي وإقليمي في مواجهة اليمن، ولذلك هي في ما يسمى الآن بالتحالف البحر الأحمر بدأت وهي يعني كأنها تحاول أن تقدم أن ذلك ما التحالف دفاعي وأنه المسألة مرتبطة بباب المندب ومرتبطة أيضا بالأمن في منطقة باب المندب وهذا الممر، وكذلك التأخر في الترتيبات العملية لهذا، رغم أنه كان هناك وقتا يعني لا بأس به في الترتيبات التي يمكن أن تصبح عملية في مسألة التحالف البحري، وهذا نتيجة أن هناك دول كثيرة تنظر إلى أن اليمن بهذا الحضور واليمن وبهذا الاستفاف الشعبي واليمن بهذه الاستجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لن تصل إلى نتيجة، لأنها تنظر إلى أنها تواجه يعني ليس كتلة فقط، هي تواجه احتشاد والتفاف شعبي هائل وغير مسبوق.
0: نعم، شكرا لك. إذن الأستاذ القدير طالب الحسني، وأنت الصحفي والمحلل السياسي، كنت ضيف عزيز معنا عبر أثير إذاعة أفاق في أفاق الخبر. شكرا جزيلا.
1: شكرا
0: في أمان الله. ننتقل إذن وإياكم مستمعينا إلى المحور الأخير، نقرأ أبرز ما كتب أو جانب ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وأيضا سياسيين. نبدأ مستمعينا بما كتب
2: على
0: زكريا الشرعبي قال: نحن نتظاهر بأسلحتنا ونعتز بها، ولسنا نبحث عن مدنية زائفة في عالم يستكثر عليك حتى البكاء حين تقتل بعتى الأسلحة الغربية. وانظروا إلى عبث وجرائم الإسرائيلي في سوريا والضفة الغربية، ومجازر الجولاني بحق العلويين، وكل المجازر التي ارتكبت في العصر الحديث لم يتجرأ فاعلوها إلا حين وجدوا الضحايا أمامهم بدون أسلحة. هذه البندقية صدت بطش الغزو العثماني وهزمت الإجرام البريطاني وكسرت الغزو السعودي، وستبقى دائما مرفوعة. من يريدنا شعبا يحارب بالموسيقى فليبحث في غير هذه الأرض، كما كتب وقال زكريا الشرعبي. صالح العمدي، دكتور صالح العمدي، قال: المرتزق الذي باع وطنه وارتضى أن يكون مجرد أداة ومطية تحت حذاء الكفيل السعودي لا يمكن أن يرفع رأسه إلا في شاشات الحدث والعربية أو في ألعاب البلايستيشن. صنعاء العز والكرامة لا يدخلها إلا الأحرار الشرفاء، أما أنتم فموعدكم مع مزابل التاريخ، ولن تدخلوها إلا أسرى منكسي الرؤوس بعد أن يرميكم أسيادكم في أقرب مكب للنفايات.

كتب أيضا ذرار الطيب، قال: إصرار الأعداء على عدم فهم الموقف الشعبي اليمني الذي يتجسد كل عام بأوضح صورة في مناسبة أو في مناسبة المولد النبوي واحد من الأسباب الرئيسية لفشلهم. ما تشهدونه أو ما تشاهدونه في مناسبة المولد هو مظهر لثورة إيمانية جهادية تقدس الحرية وتحمل بوصلة دقيقة جدا، لا يمكن أن ينجح أي شيء في جعلها تخطئ تحديد الأعداء. ثورة تمضي بوعي راسخ وبخطوات عملية شاملة ومتراكمة نحو صناعة أو صناعة واقع جديد. من عناوينه الرئيسية الانتصار الكامل على كل من يريد إخضاع وإذلال اليمن والأمة. حشود المولد لا تخرج مرغمة ولا مخدوعة، بل تخرج مطمئنة بما تلمسه كل عام من شواهد وتحولات تؤكد صوابية موقفها وسلامة عقيدتها وحتمية انتصارها على الأعداء الذين تعرف جيدا قبحهم ووحشيتهم وشرهم. هي حشود يقين لا يتزعزع، ومنهج أثبت أنه لا يهزم أبدا، كما قال ضرار الطيب. عبد الله الفرح قال: أعتقد أن ترتيب الملفات في المنطقة قد يطول، وما هو ثابت أن ثمة مرحلة قادمة ستكون أقوى من أي مرحلة سابقة للمحور بدأت تتبلور وتتشكل. هذه المرحلة إن استغلها المحور جيدا ستكون نقطة تحول استراتيجي تشهد خلالها المنطقة مرحلة صعود في طريق الصراع مع العدو المؤقت إسرائيل. اليمن سيكون رأس السهم في هذا الصراع، خاصة في حال انتزع ما يريد انتزاعه، وإن تحقق ذلك بإذن الله فإن المحور سيتحكم هو في المنطقة برمتها، خاصة في ظل الدرس الصعب الذي تعرض له ترامب مع اليمن والدرس الأصعب الذي يتعرض له اليوم مع إيران. أمين الجرموزي قال: ما صنعته وجهزته صنعاء للسعودية ومن معها في حال لم يرفعوا أيديهم عن اليمن أكبر بكثير من أن يكون لمجرد جولة صراع محدودة، بل صنعت بفضل الله ما يكفي لخوض معركة كسر عظم طاحنة، معركة مصيرية لا يخرج منها إلا طرف واحد وهو اليمن بإذن الله. اليمن اتخذ قراره ولا رجعة عنه، إما أن نكون أو لا نكون، وسنكون بفضل الله وقوته. ختاما كتب عبد الملك العجري قال: مثل العدوان الأمريكي على إيران اختبارا أظهر مدى تراجع القبضة الأمريكية على العالم، فخلال 30 عام الماضية كانت أمريكا سياسيا قادرة على حشد إجماع دولي ضد أي دولة خصم، واقتصاديا فرض عزلة اقتصادية تحولها لدولة منبوذة، وعسكريا تفوق يساعدها على تحقيق حسم سريع كما حصل في العراق. في تغريدة أخرى قال: حرب ترامب أظهرت أن أمريكا فقدت أهم أدواتها، سياسيا فشل في حشد أقرب حلفائها أو حلفاء مع الأوروبيين، وعسكريا فشل في تحقيق حسم عسكري يسقط النظام أو يرغمه على الاستسلام، اقتصاديا فشلت في فرض عزلة على إيران وتحويلها لدولة منبوذة. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر، قدمناها لحضراتكم عبر أثير إذاعة آفاق فم. شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM. صوت الهدي النبوي.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: نستخدمه لدقائق لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك على
0: نصلي عليه، لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها، ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة.
6: الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.

ليس كل أخضر أو خضرار حياة، فقد تلمع أوراق الخضروات في السوق وتبدو طازجة ندية، بينما تخفي في عروقها أثرا من ماء ملوث. حمل إليها الجراثيم والطفيليات وبقايا المواد الكيميائية. تبدأ الحكاية من حقل يطارده العطش ومزارع أثقلته كلفة المياه والوقود، فيلجأ بعضهم إلى مياه الصرف الصحي هربا من الخسارة. ثم تصل الثمرة إلى مستهلك يشتري غذاء لا يعرف بأي ماء روي ولا أي طريقة سلك حتى بلغ مائدته. وحين تروى المزروعات بمياه الصرف الخام أو بمياه لم تستكمل معالجتها ولم تثبت سلامتها، لا يبقى الخطر محصورا في المزرعة، بل يمتد إلى يد المزارع والتربة ومياه الآبار والأسواق، ثم يجلس معنا إلى المائدة حاملا احتمالات العدوى والمرض ونفقات العلاج. في حلقة اليوم من برنامج قضايا مستمعين الأكارم، نفتح معكم ملف الري بمياه الصرف الصحي لبعض المحاصيل والخضروات. أين تنتشر الظاهرة في اليمن؟ ماذا كشفت الوقائع والفحوص؟ ومن يراقب مياه الري والمحاصيل؟ وما موقف الدين والقانون والصحة وحقوق المستهلك؟ ومن يتحمل مسؤولية المنع والمعالجة وتوفير البديل؟ تابعونا.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج قضايا. حلقتنا اليوم تبدأ من المزرعة، من أرض يفترض أن تمنحنا رزقا طيبا وغذاء آمنا، لكن قد تتحول حين تروى بمياه الصرف الخام أو غير المعالج معالجة كافية إلى بداية سلسلة من التلوث تمتد من الحقل إلى السوق وتنتهي عند مائدة المستهلك. والمسألة ليست مجرد ماء ملوث أو رائحة كريهة، فالمزارع يلامس الماء والتربة، والطفل قد يلعب قرب قناة الصرف، والحيوان قد يشرب منها، والتربة والمياه الجوفية قد تتأثران، ثم يصل المحصول إلى السوق من دون أن يعرف المستهلك مصدره أو المياه التي روي بها. وقد يظهر الضرر سريعا في صورة إسهالات وعدوى معوية وطفيليات أو يتراكم ببطء مع بعض المعادن والملوثات الكيميائية، وتزداد الخطورة في الخضروات الورقية. والجذرية أيضا، وما يؤكل نيئا كالخس والجرجير والكزبرة والبقدونس والفجل، لأنها تلامس الماء أو التربة ولا تمر بالطهو الذي قد يخفف بعض المخاطر الميكروبية. وهنا يجب أن نفرق بين 3 أنواع من المياه: مياه الصرف الخام واستخدامها في ري المحاصيل الغذائية خطر حقيقي، ومياه عولجت جزئيا أو خرجت من محطة متعثرة ولم تثبت مطابقتها، وهذه لا يجوز اكتراض أو افتراض سلامتها. ثم المياه المعالجة معالجة كافية التي أثبتت الفحوص مطابقتها للمعايير، ويمكن استخدامها ضمن ضوابط تتعلق بنوع المحصول وطريقة الري والرقابة المستمرة. إذن ليس كل ماء خرج من محطة المعالجة آمنا، ولو بدا صافيا أو خفت رائحته، فالحكم للمختبر والمعايير لا للون والرائحة. كما أن غسل الخضروات على أهميته قد يخفف بعض التلوث السطحي، لكنه لا يزيل بالضرورة ما امتصه النبات من مواد ضارة. وفي حلقتنا لا نحمل المزارع المسؤولية وحده، فشح المياه وارتفاع كلفة الوقود وضعف خدمات المعالجة حقائق لا يمكن تجاهلها، لكن حاجة المزارع لا تبيح تعريض الناس للخطر. كما أن حماية المستهلك لا تحقق بقرار منع من دون ماء بديل ومحطات كفؤة ورقابة تصل إلى الحقول والأسواق. دينيا القاعدة واضحة: لا ضرر ولا ضرار، وحفظ النفس واجب والغش محرم، وحقوقيا للمستهلك حق في غذاء مأمون، وللمزارع حق في البديل والدعم، وقانونيا المسؤولية مشتركة، تبدأ من محطة المعالجة وتمر بالمزرعة وتصل إلى السوق. نحن هنا لا نريد تخويف الناس من خضروات اليمن ولا اهتمام مزارع أو منطقة بلا دليل، بل نريد وعيا وفحوصا منتظمة ومعلومات شفافة ومسؤوليات لا تضيع بين الجهات. في هذه الحلقة مستمعين الأكارم نسأل: لماذا تتكرر المشكلة؟ من يفحص المياه والمحاصيل؟ من يمنع وصول المياه الملوثة إلى الحقول؟ ومن يوفر البديل للمزارع؟ ابقوا مستمعين الأكارم معنا، تقرير موثق وحوار مع الجهات المعنية ومساحة لشهاداتكم وأسئلتكم وصولا إلى حلول تحمي المزارع والمستهلك معاً.

0: في فقرتنا التالية تكرير إخباري لنستمع عليه.
1: في اليمن لم يعد ري بعض المحاصيل بمياه الصرف الصحي مجرد مخاوف متداولة، بل ظاهرة وثقتها وقائع ميدانية ودراسات علمية ومناقشات رسمية، خصوصا في الأراضي الزراعية المحيطة بالمدن ومحطات المعالجة. ففي بني الحارث شمال صنعاء وثقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2019 استخدام مياه غير مأمونة خارجة من منظومة معالجة متعثرة في ري خضروات يستهلك بعضها محليا ويباع بعضها الآخر في أسواق العاصمة. وتتفاقم المشكلة في بلد يذهب ما يصل إلى 90% من استخدام مياهه إلى الري، إذ تدفع ندرة المياه وارتفاع تكاليف الضخ بعض المزارعين إلى استخدام أي مصدر متاح حتى إن كان ملوثا أو غير معلوم الجودة. ولمواجهة الخطر أنشأت ألفاو بدعم ياباني وحدث

20 من يوليو عام 2024 أقرت وزارة المياه بأن محطات المعالجة في أمانة العاصمة أصبحت قديمة ولا تغطي الاحتياج الفعلي، ووصفت ري بعض المزارع بمياه الصرف بأنها مشكلة متفاقمة منذ سنوات. وفي الجلسة نفسها أفادت وزارة الصحة بأن فحوصاً أجريت على مياه سطحية وخضروات في مناطق عدة كشفت تلوثاً بجرثومة الكوليرا، وأن السقي بالمياه الملوثة كان أحد أسباب انتقال العدوى. ولا يعني ذلك أن جميع حالات الكوليرا في اليمن سببها هذه الخضروات، لكنه يؤكد وجود مسار حقيقي للخطر يستوجب الإغلاق والمعالجة، كما عرض تحقيق صحفي نشر عام 2016 نتائج دراسات جامعية سابقة رصدت تلوثا ميكروبيا ومعادن ثقيلة في المياه والتربة ونبات الخردل في بني الحارث، ونقلت تقديرا بأن مزارع المنطقة كانت تسوق آنذاك قرابة 3 أطنان من الخضروات يوميا، غير أن هذه الأرقام تظل مؤشرات تاريخية خاصة بمنطقة وفترة محددتين وليست إحصاء وطنيا حديثا. صحيا، قد تحمل مياه الصرف الخام بكتيريا وفيروسات وطفيليات إلى جانب مواد كيميائية ومعادن ثقيلة، خصوصا عند اختلاط الصرف المنزلي بمخلفات صناعية أو طبية، ويصل الخطر إلى المزارع وأسرته والسكان القريبين من القنوات ثم إلى المستهلك عبر المحصول الملوث. وتعد الخضروات الورقية والجذرية والمحاصيل التي تؤكل نية أكثر عرضة للتلوث بسبب ملامستها المباشرة للمياه والتربة، وقد يخفف الطهو بعض المخاطر الميكروبية، لكنه لا يزيل بالضرورة المعادن الثقيلة إذا امتصها النبات وتراكمت داخله. أما بيئيا فقد يؤدي الاستخدام المستمر للمياه غير المطابقة إلى تراكم الأملاح والملوثات في التربة وإضعاف خصوبتها وتلوث المياه الجوفية والأعلاف، كما يضر بثقة المستهلك في الإنتاج الزراعي المحلي، ويخضع تصريف مياه الصرف وإعادة استخدام المياه المعالجة وفقا لقانون المياه اليمني لشروط ومعايير محددة، غير أن الحماية الفعلية تتطلب تأهيل محطات المعالجة وفحص المياه والتربة والمحاصيل ومنع وصول المياه غير المطابقة إلى الحقول وتتبع المنتجات في الأسواق وتوفير بدائل مناسبة للمزارعين، ثم محاسبة من يصر على المخالفة. وبين ندرة المياه وحق الناس في غذاء مأمون تبقى الحقيقة واضحة، مياه الصرف الخام ليست موردا زراعيا آمنا، والمياه الخارجة من محطة المعالجة لا تصبح صالحة للري بمجرد مرورها فيها. السلامة لا تثبت باللون أو الرائحة أو الادعاء، وإنما بتحليل مخبري موثوق ومحصول مسموح بريه وطريقة استخدام مناسبة ورقابة مستمرة تمتد من مصدر المياه إلى مائدة المستهلك.

0: إذا للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد الزبير مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإسهالات بوزارة الصحة العامة والبيئة. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا وأسعد الله صباحكم ومرحبا بكم وبمستمعي إذاعة
0: الله. حياكم الله. أهلا وسهلا بك. كيف تنقل الخضروات المروية بمياه الصرف الصحي مسببات الأمراض إلى الإنسان، وما أبرز الأمراض المحتملة، وهل يقتصر الخطر فقط على الكوليرا؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين.
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
1: سعيد بالتواجد معكم في إذاعة آفاق. حقيقة الموضوع جدا في غاية الأهمية، وقد تم التطرق إليه في أكثر من مناسبة، ولأهمية الموضوع ما زلنا مواصلين في عملية طرح هذا الموضوع على في أكثر من جهة على مستوى القيادات العليا والوزارات المعنية لما يمثله من خطورة كبيرة على المجتمع، حيث ثبت وعملت وزارة الصحة على إثبات أن نري الخضروات بمياه الصرف الصحي أو مجاري الصرف الصحي هو طريقة غير صحية وطريقة خاطئة جدا.
0: نعم.
1: تتسبب في حدوث كثير من الأوبئة والفاشيات، ومنها الإسهالات المائية الحادة، الكوليرا، وكذا أمراض فيروس الكبد وأمراض التيبويد وغيرها من الأمراض. فقد عملت وزارة الصحة من خلال الأوبئة التي سجلتها في العام 24 وفي العام 25 على إثبات أن الخضروات المروية بمياه الصرف الصحي سواء كانت في منطقة الحارث أو غيرها من المناطق هي خضروات ملوثة ببكتيريا الكوليرا.
0: نعم.
1: ولا ينحصر تواجدها في أمانة العاصمة، فهذه الخضروات تتسوق إلى معظم أسواق محافظات ومديريات الجمهورية.
0: نعم.
1: في آخر زيارة للبرنامج الوطني لمكافحة الإسهالات والكوليرا بوزارة الصحة وبرنامج الوبائية الحقلية، والتي كانت متصفة لمحافظات الحديدة وحجة وعمران، تم الوصول من خلال النزول الميداني المباشر إلى الأسواق الأسواق المركزية بالمحافظات والمديريات، لأن مصدر هذه الخضروات الموجودة في هذه الأسواق مصدرها بين الحارث.
0: نعم.
1: وقد نبهت وزارة الصحة منذ وباء 24 إلى أن جهودها تظل ضعيفة إذا لم تتكامل معها جهود الجهات المعنية المتعلقة بمكافحة أو بالحد من انتشار هذه الظاهرة السيئة.
0: نعم دكتورنا العزيز، أشارت وزارة الصحة إلى أن فحوصا لمياه سطحية وخضروات أظهرت تلوثا بجرثومة الكوليرا. ما دللت هذه النتائج؟ وهل توجد بيانات تحدد حجم حالات الإسهالات المرتبطة بالخضروات أو بمياه الري الملوثة؟
1: حقيقة أن الإسهالات المائية الحادة هي مصدر العدوى، هو مصدرين، إما مياه ملوثة أو خضروات ملوثة.
0: نعم.
1: خلال السنوات الماضية والأوبئة السابقة في 24 و 25 تم إرسال فرق من مختبرات الصحة العامة في صنعاء وفي محافظة حجة بالنزول إلى مصادر هذه الخضروات، وتم أخذ عينات من مجاري الصرف الصحي.
0: نعم.
1: والخضروات التي تروى بهذه المجاري خضروات متنوعة، تم أخذ البيعة والكبزرة والنعناع والبقدونس والبيض والخس وغيرها من الخضروات. وخضعت هذه الخضروات للفحص المجهري الزراعي، وأثبتت النتائج بالدليل القاطع الذي لا يقبل التشكيك تلوثها ببكتيريا الكوليرا.
0: نعم.
1: ولهذا عملت الوزارة مع الجهات المعنية، وكان في مقدمتهم مشايخ بني الحارث ومزارعي بني الحارث.
0: نعم.
1: حيث أنه إذا لم تخن الذاكرة في يونيو 24 عقد اجتماع موسع في منطقة الروضة، ضم مزارعي بني الحارث ومشايخ وأبقال بني الحارث وجمعية بني الحارث إضافة إلى مكاتب الصحة في منطقة بني الحارث وأمانة العاصمة.
0: نعم.
1: فصل هذا الاجتماع لاستعراض نتائج الفحص المجهري والذي توصل إليه فريق المختبر الصحة العامة والتي أظهرت نتائجه أنها إيجابية، أي أنها ملوثة ببكتيريا الكوليرا.
0: نعم.
1: وتم استعراض النتائج من خلال الباوربوينت العرض المرئي لكل المحاضرين، وفي الاجتماع تم التوصل إلى نقطتين وهما العمل على منع ري القطروات من مجال الصرف الصحي، والعمل على منع تسويقها إلى أسواق الأمانة والمحافظات.
0: هل طبقت هذه النقطتان يا دكتور في الواقع؟
1: عزيزي،
0: هل طبقت يعني النقطتان؟ هل تم العمل على تحقيق هذا؟
1: أنا جاي لك بالطريق.
0: نعم.
1: الوزارة لم تكتفي فقط بعقد اجتماع مع المعنيين، كونهم هم المعنيين ضيفا، فعملت الوزارة في الاجتماع مع المعنيين في المقام الأول المزارعين والمشايخ في المنطقة. ولم تكتفي الوزارة بذلك، بل إن الوزارة عملت على مخاطبة دولة رئيس الوزراء بهذه النتائج، والرفع بها إلى وزارة المياه، والرفع بها إلى وزارة الإدارة المحلية، والرفع بها إلى وزارة الزراعة، والرفع بهذه النتائج إلى كل الجهات المعنية. وتم تحديد مصفوفة من الأدوار والمسؤوليات التي تحدد دور كل جهة بغرض القيام بالتدخلات المناسبة والعاجلة والفورية للحد من هذه الظاهرة، حيث أنه اتضح كما أسلفت أن هذه الخضروات لا يقتصر وجودها في أمانة العاصمة، فقد وجدت في أسواق مديرية المحوي، ووجدناها أيضا في أسواق مديرية محافظة حجة، وأيضا من خلال التتبع وجدناها في أسواق محافظة صعدة وكثير من المحافظات. لهذا خطرها ليس محصورا أو مقتصر على منطقة الحارث أو أمانة العاصمة. وزارة الصحة لن تفقد الأمل بقيام الجهات الأخرى المعنية بمسؤوليتها في محاربة مثل هذه الظاهرة، حيث أنه وزارة الصحة لن يقتصر دورها فقط على معالجة الحالات وكشف المصدر، وإنما عملت على تحفيز الجهات الأخرى على أن تقوم بمسؤوليتها في مكافحة هذه الآفة الكبيرة أو هذا المهدد المجتمعي، أنا أعتبره مهدد مجتمعي.
0: نعم.
1: والإجراءات هي بسيطة جدا، فقد حددت ما هي الإجراءات، فقد حددت وزارة الصحة ما هي الإجراءات المطلوبة من وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، والمتمثل بإيجاد مصادر مياه آمنة للمزارعين لري القطروات، وحددت أيضا ما هي المسؤوليات والأدوار المطلوب تنفيذها من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمتمثل بإيجاد بدائل زراعية أخرى لا تدخل في الاستخدام الآدمي، كما عملت وزارة الصحة مع أمانة العاصمة وخاصة الدكتور عبد الوهاب شرف الدين المكلف من أمين العاصمة.
0: نعم.
1: بإيجاد حلول لهذه الظاهرة، عملت على أن تساعد في ما يمكن تنفيذه من إجراءات. نحن ندرك أنه معالجة المشكلة من الجذور هي تحتاج إلى خطة طويلة المدى، لكن هناك معالجات يمكن أن تتم في الوقت الراهن، والتي قد تكون عامل مساعد في الحد من انتشار العدوى.
0: نعم دكتور، عند ظهور حالات السالات أو الكوليرا في منطقة معينة، كيف يقتضي البرنامج أو يتقصى البرنامج مصدر العدوى؟ هل بتشمل عملية تقصي مياه الري والخضروات المتداولة إلى جانب مياه الشرب؟
1: حقيقة وزارة الصحة لديها برنامج ممكن يعمل على كل المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات وعلى مستوى مديريات المرافق الصحية. يوجد في كل مرافق صحي ضابط اسمه ضابط ترصد أو ضابط إبلاغ. ضابط الترصد في المرافق الصحية يقوم بالإبلاغ الفوري عن حالات الاشتباه الكوليرا، والتي على ضوء هذا الإبلاغ الفوري الذي يرد من المرافق الصحية يقوم فريق الاستجابة على مستوى المديرية بالنزول إلى منازل هذه الحالات والتقصي عن مصادر العدوى المحتملة، حيث يعمل على البحث عن مصادر، هل مصدر العدوى هو المياه المستخدم من قبل الأفراد الأسرة، أم أن المصدر هو تناول أفراد هذه الأسرة أو الشخص المصاب بالكوليرا لنوع معين من الطعام أو لنوع معين من الخضروات. وعلى ضوء ذلك يتم التدخلات. وزارة الصحة تعمل وبالتنسيق جوي مع وزارة المياه، مع وزارة الكهرباء والطاقة والمياه، على وزارة الصحة تشارك وزارة الكهرباء والطاقة والمياه البيانات المخبرية المؤكدة تشاركها مع وزارة المياه بغرض أن تقوم مؤسسات وزارة المياه في المحافظات والمديريات بالتدخلات لمعالجة مصادر مياه الشرب للحالات التي ظهرت أنها إيجابية، وكذا العمل على تنفيذ تدخلات بما يخص مجاري الصرف الصحي إن كان هناك تلوث مشترك لمياه الشرب من خلال مجاري الصرف الصحي.
0: نعمل
1: فعلا نصل إلى أنه نقضي على هذا المصدر، ومثل ما قلت بإمكاننا وبتعاوننا جميعا أن نصل إلى أن نمنع حدوث أي إصابة كتصل إلى مريض آخر
0: بإذن الله. دكتور أحمد، هل يكفي غسل الخضروات أو طهوها لإزالة الخطر؟ وما الطريقة الآمنة للتعامل مع الخضروات الورقية والجذرية، خصوصا ما يؤكل منها نيئا؟
1: أحسنت، سؤال ممتاز. وكما قلت وكما أثلت أن المشكلة في مصدر العدوى هي المياه والخضروات. المشكلة تكون محدودة في موضوع الطعام المطبوخ، خاصة إذا تم طبخ الطعام جيدا فإنه لا يشكل أو لا يكون مصدر محتمل للعدوى. الإشكالية في مصدر الخضروات التي لا يتم طباختها. نحن نتكلم هنا عن الكراث أو البيعة، وله عدة مسميات في أكثر من مكان، والكبزرة والبقدونس والخس وغيرها من الخضروات التي لا يتم طباختها. هنا يكمن الخطورة، لهذا ننصح دائما أن يتم التحري عن مصدر هذه الخضروات والتأكد، وننصح إخواننا المستمعين أن يتم التأكد من مصدر هذه الخضروات. وفي كل الحالات ننصح دائما أن يتم التعامل مع هذه الخضروات بأنها مصدر محتمل للعدوى، لهذا دائما ننصح ونوجه أن يتم غسل هذه الخضروات بمياه نظيفة بعد تفكيكها كأوراق متفرقة، ومن ثم يتم نقعها بمحلول خل لمدة 15 دقيقة بمياه نظيفة، وأيضا بعد انتهاء 15 دقيقة يتم أيضا غسلها بمياه نظيفة. في هذه الحالة قد يكون هناك تخفيف من نسبة التعرض لعدوى القرية.
0: بالنسبة لتأكد المصدر دكتور، كيف يتأكد المستهلك من مصدر هذه الخضروات؟
1: هذا هو سؤال صعب، لأنه نحن وجدنا أيضا صعوبة أثناء نزولنا للأسواق، لكن من خلال السؤال ليس أمام الأخ المستمع الكريم إلا أن يسأل، وليس له إلا ما أدلى به صاحب الخضروات ورقيبه رب العالمين. قد يكون هناك يعني نوع من المعلومات المغلوطة، الخاصة إذا سألته هل هي من مصدر الرحلة يقول لك لا هي من مكان كذا، لكن عندما تلح على السؤال فربما تصل إلى إجابة. لكن نحن ننصح أنه خلال فترة التفشي وباء الإسهال المائية الحادة الكوليرا، وخاصة في فصل الصيف، ننصح أن يتم التوقف ولو لفترة معينة عن تناول هذه الخضروات وتعويضها إن شاء الله في فصل الشتاء البارد التي قد تأتي من مناطق آمنة مثل تهامة وغيرها، حيث تروى بمياه صالحة للري.
0: دكتور أحمد، ما الأعراض التي تستدعي التوجه العاجل إلى المنشأة الصحية، ولا سيما لدى الأطفال وكبار السن، وما هي الإسعافات المنزلية الصحيحة عند الإصابة بالإسهال؟
1: أي شخص تعرض لنوبة إسهال، نوبة إسهال شديدة احنا نسميها إسهال مائي حاد شبيه بماء الأرز، إذا تكرر نوبات الإسهال أكثر من 3 إلى 4 إلى 5 مرات خلال الساعة الواحدة، فهنا يجب التفكير الفوري بالتالي. أولا، كيف يتم التعامل مع حالة الإسهال في المنزل؟ هناك طريقة وهناك إجراء بسيط يمكن لربة الأسرة أو لربة الأسرة أن يقوم به في المنزل من خلال تعويض السوائل لهذا الشخص الذي يفقد سوائل من خلال عملية الإسهال المتكررة. ودائما ننصح بأن يتم التعامل مع الحالة التي تصاب بالإسهالات بالمنزل، أن يتم التعامل معها بتعويض السوائل الفوري، وهنا نقصد بتعويض السؤال الفوري هو إعطائها محلول الأروى إذا كانت قادرة على الشرب. إذا لم يتوفر محلول الأروى الأكياس اللي متوفرة في الأسواق، إذا لم تتوفر في المنزل أثناء نوبة الإستالات، فإننا ننصح دائما بأن يتم عمل محلول أروى مشابه لمحلول الأروى الموجود في الصيدليات من خلال المقادير التالية. دائما ننصح بأن يتم إضافة 6 ملاعق سكر، الملاعق الصغيرة المستخدمة في مقياس الشاي اللي تستخدم المرأة، في مقياس الشاي نستخدم منها 6 ملاعق سكر، إضافة إلى 0.5 ملعقة ملح نضيفها إلى 750 ملي لتر من الماء اللي علبة الصحة، علبة ماء نظيفة. إذا لم تكن هناك علبة ماء نظيفة أو علبة ماء صحة، فبالإمكان أن يتم تعقيم الماء وتركه يبرد ونضيف عليه هذه المقادير اللي هي 6 ملاعق سكر صغيرة، إضافة إلى 0.5 ملعقة ملح صغيرة تضاف إلى 750 ملي لتر من الماء، ويعطى هذا المحلول للشخص الذي يعاني من الإسهال، وهذا مهم جدا لتعويض ما يفقده هذا الشخص، وخاصة الأطفال وكبار السن وغيرهم ما يفقدوه من سوائل نتيجة عمليات التبرز المتكررة. كما ننصح أنه وهذا النصيحة دائما نقدمها، وقلت أنه لابد أن نفكر بهذا الإجراء قبل أن نفكر بالتوجه إلى المرفق الصحي. التوجه إلى المرفق الصحي مهم، لكن قبل أن نتوجه إلى المرفق الصحي والذي يستغرق مننا عدة ساعات، يكون قد فقد كمية كبيرة من السوائل التي قد تؤدي إلى فقدان كثير من الأملاح والبوتاسيوم، والذي قد من خلال يرتفع لديه نسبة الكرياتين وتنخفض لديه نسبة البوتاسيوم، ويؤدي إلى سمح الله إلى فشل كلوي. فالتفكير الأول هو كيف نعوض السوائل في المنزل، ومن ثم التوجه الفوري إلى أقرب مرفق صحي. بالمرفق الصحي يتم فرز الحالات وتصنيفها من خلال التعريف القياسي الذي اعتمدته وزارة الصحة، والذي تم تعميمه على كل المحافظات، وزراء الصحة في المحافظات، الهيئات، المراكز الصحية، المراكز الصحية، والذي من خلاله يتم التعرف على حالة اشتباه كوليرا، والذي ممكن أنا أذكره لكم الآن، وهو أي شخص يعاني من إسهال مائي حال 3 مرات أو أكثر خلال 24 ساعة مع شبيه بماء الأرز، مع وجود أو بدون وجود جي، مع وجود علامة أكثر من علامة الجفاف في هذا الحالة. الكادر الصحي في المرافق الصحية يتمكن من خلال هذا التعريف القياسي من فرز وتصنيف الحالات، والذي على ضوء الفرز والتصنيف للحالات تتم عملية المعالجة. وبحمد الله أن هناك نسبة 20 إلى 30% فقط من الحالات التي تصاب بالإسهالات المائية الحادة هي التي تحتاج إلى التدخل أو التعويض الطوائل من خلال المحاليل الوريدية، وبقية 70 إلى 80% من الحالات فقط هي تحتاج التدخل بالتعويض من خلال محلول الإروى.
0: دكتور،
1: المرافق الصحية
0: تفضل أكمل.
1: المرافق الصحية لديها كوادر مدربة ومؤهلة، تم تدريبها خلال 24 و 25، ومن خلال الزيارات المتعاقبة والتواصل المستمر والتدريب الأونلاين عبر التلفون أو وإرسال دليل البرنامج والتعارف القياسية، يتم من خلال تعزيز مهارات هذه الكوادر وتعريفهم بكل ما هو حديث وجديد في موضوع التعريف القياسي وخطة المعالجة. وزارة الصحة حريصة أن تقدم الخدمة العلاجية والتشخيص لكل الحالات، وهذا هو دورها، حيث عملت منذ بداية 26 كما هو دابها بأن تغطي احتياجات المحافظات بالمحاليل الوريدية ومحل الأروى ووسائل التشخيص، وعممت على كل المرافق الصحية بفتح أبوابها واستقبال كل الحالات. ونحن نتابع الوضع الوبائي، ولحد الآن أطمئن الجميع بأننا بمقارنة مع وباء 24 وباء 25 الفترة الحالية، نحن الآن في أغسطس، نحن الآن في وضع آمن مقارنة بالعوام السابقة، ولكن لا نريد أن نطمئن ونضع رؤوسنا على المخدة وننام. نريد أن نكون في جاهزية، ونريد أن تكون المحافظات في جاهزية، ونريد أن تكون بقية الجهات في جاهزية، وتنفذ ما هو مطلوب منها من تدخلات بحسب مصفوفة الأدوار والمسؤوليات التي تم تعميمها وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب، وتعميمها على كل الوزارات. كلنا ثقة أن هناك استشعار كبير من كل الجهات في تمثيل مصفوفة الأدوار والمسؤوليات، وإدراك كل الجهات أن مكافحة الإسالة والكوليرا ليست جهد وزارة الصحة فقط، إنما تكامل كل الجهود مع جهود وزارة الصحة.
0: بحسب ما طرحته أخيرا دكتور، وحسب التنسيق ما ذكرت من تنسيق مع الجهات الأخرى في المياه والزراعة وأيضا الأسواق، الإجراء الصحي الأكثر إلحاحا الذي ينبغي أن يتم تنفيذه الآن؟
1: الإجراء الصحي الأكثر إلحاحا هو إضافة إلى معالجة الحالات التي تكون بوزارة الصحة حاليا، يجب أن تتم معالجات فورية لمخاطر الانتشار. حددنا مصادر الانتشار وأكدناها وأثبتناها بالبحث المجهري أن محطة الصرف الصحي ومياه ومجالس الصرف الصحي بمديرية الحارس مصدر انتشار مؤكد يصل ضرره إلى كل المحافظات. وفي الفترة الأخيرة ظهر مصدر انتشار آخر هو في محافظة إبت من خلال قيام بعض المزارعين أيضا بري الخضروات بمجاري الصرف الصحي. لهذا قيام هذه الجهات بمعالجة هذه المصادر سيكون لها أثر كبير في قطع سلسلة العدوى أو في الحد من انتشار العدوى. وزارة الزراعة تقوم يجب أن تقوم بدورها في إيجاد البدائل للمزارعين. أيضا على وزارة الزراعة أن تعمل على معالجة الكرفانات التي يتم استخدامها في ري المحاصيل الزراعية. على سبيل المثال في العام 25 تم التأكد والتأكيد أن المياه التي يتم استخراجها من الكرفانة الموجودة في نهاية السائل عند الرئاسة هي ملوثة بكتيريا الكوليرا، ويتم من قبل المزارع للأسف استخدامها في ري الخضروات. وتم التخاطب وعقد اجتماع مع وزارة الزراعة وتم عمل معالجتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونرجو أن تستمر هذه المعالجة
0: بإذن الله تعالى. نشكركم شكرا جزيلا الدكتور أحمد الزبير مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإسهالات بوزارة الصحة العامة والبيئة، شكرا جزيلا لكم.
1: أهلا وسهلا وسعيد بتواجدي معكم،
0: شكرا جزيلا. في أمان الله.

0: إذن ومن جانب آخر في مناقشة حول الموضوع معنا الدكتور عبد الوهاب شرف الدين الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة الطوارئ بأمانة العاصمة. أهلا وسهلا بكم دكتور.
1: حياكم الله.
0: بداية دكتور العزيز، بداية كيف تصغون أو تصفون حجم ظاهرة ري بعض المحاصيل بمياه الصرف الصحي في أمانة العاصمة، وما المناطق والمحاصيل التي رصدتها أو رصدتها اللجنة؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إجلال وإكبار لمنبر إذاعتكم الرائدة والرائعة، وهي أيضا للإخوة المستمعون.
0: نعم،
1: لجميع الأخوة المستمعين. وفي كل الأحوال عندما نتكلم على موضوع البيئي في منطقة الرحبة في مديرية بيت حارث، هو طبعا موضوع مقلق وتراكمي ويحتاج إلى خطوات مرحلية من الأعمال الدؤوبة وأيضا تكاليف مالية وجهد مجتمعي وجهد أيضا أو تنسيق بين السلطات المحلية والسلطات المركزية. كل هذا يدخل في سياق العمل المطلوب لمعالجة الوضع البيئي في تلك المنطقة. طبعا كما تفضلت فيما يتعلق بالسؤالين، السؤال الأول حول الوضع البيئي كما ذكرت لكم، أما بالنسبة للمزروعات فأعتقد أنه كل المزروعات التي يتم ريها أو سقيها من مياه الصرف الصحي هي في كل الأحوال هي موبوءة وغير مقبولة ولا تصح لاستخدام الآدمي.
0: نعم، من هي الجهة الفعلية المسؤولة عن هذا الملف بشكل أساسي؟ وقد سمعنا أنك رئيس لجنة خاصة بهذه المشكلة، الجهات المشاركة في اللجنة وما الصلاحيات الممنوحة لكم أو لهذه اللجنة؟
1: طبعا هو شكلت اللجنة بقرار من معالي من العاصمة من أجل أن تقوم اللجنة بتوحيد مسارات العمل الميدانية وأيضا إجراءات التنسيق اللازمة مع الجهات المركزية والجهات المجتمعية وأيضا القطاع الخاص.
0: نعم.
1: أستطيع أقول أن اللجنة هي مشكلة من يعني أطراف رئيسية في الموضوع وأطراف ثانوية. يعني بالنسبة للأطراف الرئيسية هي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومكتب الزراعة ومكتب الصحة وكذلك مكتب الصناعة كمكاتب أساسية.
0: نعم.
1: وتأتي المكاتب الثانوية المساعدة بشكل مباشر هي الأمن بطبيعة الحال والأجزاء التابعة له وأيضا مشروع النظافة، نستطيع نقول صندوق النظافة، ويدخل أيضا في هذا السياق المديرية باعتبارها هي السلطة المحلية المباشرة على تنفيذ العمل في تلك المنطقة.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى الجمعية التعاونية باعتبارها يعني مكون مجتمعي يستطيع أو نستطيع من خلاله التحرك في هذا السياق، وكذلك القطاع الخاص مثل الغرفة التجارية والصناعية.
0: نعم.
1: وهناك أدوار أخرى قد تأتي الأدوار بعض المكاتب التنفيذية المساعدة في هذا السياق. نستطيع نقول أن مكتب الأشغال هو أيضا سيكون له دور في مرحلة التنفيذ، و أيضا هناك الحضور البارد سيكون للوحدة تمويل المشاريع الزراعية وهي أيضا جهة ممولة.
0: نعم.
1: تأتي أيضا معنا الأخوة في الأراضي وإدارة الدولة وهيئة الأوقاف وكذلك هيئة الزكاة كجهات ممكن أن تكون داعمة بالإضافة إلى القطاعات الحكومية المختصة في هذا السياق.
0: نعم. أنتم كلجنة كما ذكرت لك سابقا أنك أنت وسمعنا عن ذلك أنك رئيس لجنة خاصة بهذه المشكلة، هناك جهات مشاركة ربما ما ذكرتها سابقا، هل تملكون صلاحية اتخاذ أو صلاحية اتخاذ إجراءات ميدانية مباشرة أم يقتصر دور هذه اللجنة على التنسيق ورفع التوصيات فقط؟
1: اللجنة تجمع بين الأمرين، يعني الأمر التنسيق وأمر التنفيذ الميداني.
0: نعم.
1: لكن هناك ما بين الأمرين نقطة جوهرية هي التي تتحدث عن متطلبات التنفيذ.
0: نعم.
1: هذه اللجنة هي تقوم بها، يعني إذا أردنا أن نرتب مراحل التنفيذ في الميدان فسيكون هناك حضور متنوع لأكثر المكتب، ليس متخطر على جهة معينة. فالمؤسسة مثلا المحلية المياه والصرف الصحي سيكون دورها في محطة المعالجة بشكل مباشر. مكتب الزراعة سيكون له حضور مباشر فيما يتعلق بمزروعات ومبيدات وما شابه ذلك. ومكتب الصحة سيكون له حضور أيضا فيما يتعلق بالأوبئة أو ما هو الناتج عن عملية السقي والمزروعات وما تسببها من أوبئة. سيأتي أيضا دور الدور البارز للوحدات التنفيذية في تقديم التمويلات اللازمة لهذا العمل من خلال دعم المشاريع. وسيأتي هنا دور الأخوة في وزارة الداخلية للإجراءات الأمنية اللازمة فيما يتعلق بعملية المنع والدخول للأسواق. ويأتي دور أيضا مكتب الصناعة فيما يتعلق بتحديد المنشآت التي موجودة في أمانة العاصمة والذي ينبغي أن تكون لها محطة معالجة خاصة وهي طليعة في هذا الموضوع. أيضا الأخوة في مشروع النظافة لهم دور بارز فيما يتعلق بتنظيف الأماكن أو المربع أو المحيط الذي تمر منه مياه الصرف الصحي. وأستطيع أن أقول للمجتمع ولكم أن المشكلة هي مشكلة تراكمية، ولا بد أن نفهم أن محطة المعالجة هي فكرة بدأت في منتصف الثمانينات وبدأت التخطيط لها في بداية التسعينات وصممت أو طرح المشروع أو وضعت الملامح الأولى للعمل في منتصف التسعين وافتتحت في بداية الألفية. فعندما ترى الدراسة الواقعية بين الفكرة والتخطيط والتنفيذ ستجد أن هناك مراحل كبيرة جدا. هذه المراحل نقول أن المحطة قد ربما أنها صممت في بداية الأمر على مجتمع سكاني لا يزداد عن 500,000 مواطن من سكان العاصمة. الآن تتكلم على أن الرقم مضاعف بما نعتقد أن يصل إلى 10 مرات يعني نفس الرقم. فلذلك إذا تكلمنا على محطة المعالجة، محطة المعالجة لا تستطيع أن تتحمل كمية المياه المتدفقة إليها من شبكة الصرف الصحي، وهي تشكل شبكة الصرف الصحي في العاصمة تقريبا 80 إلى 75% فقط. وما زالت هناك احتياجات كبيرة للشبكة، يعني كمية المياه التي تخرج من المحطة تصل أو التي تصل إلى المحطة تقريبا في وقت الذروة إلى 93,000 متر مكعب. هذا رقم كبير ومخيف يعني في نفس الوقت. فلذلك الآن أمانة العاصمة وصلنا في بعض التنسيقات والإجراءات إلى اتخاذ خطوات عملية. أولا كانت الخطوة الأولى ينبغي على الأخوة في الأجهزة المركزية أن يعوا أن المشكلة ليست مشكلة محلية وإنما هي مشكلة على مستوى أكبر، فلا بد أن تكون هناك تدخلات. وتم الاجتماع لأكثر من مرة بالتنسيق جابها معالي أمن العاصمة مع الأخوة الوزراء المختصين. وأقول بصراحة يعني في
0: هل حصلت التدخلات
1: قبل أن يستهدف الوزراء من قبل العدوان الصهيوني الأمريكي؟ كان هناك مصفوفة طرحات لتطرح أمام مجلس الوزراء لإقرارها من قبل رئيس حكومة التغيير والبناء رحمة الله تكشا ورحمة الله على الوزراء وكل الشهداء. فلولا هذا التدخل الظالم والجائر من العدوان لكانت المصفوفة هذه قد رأت النور واستطعنا أن نعمل بشكل سوي. عموما كانت المصفوفة هذه تتكلم وهو من باب المعرفة وأيضا والبيان للمستمعين ولحضرتكم أنه المصفوفة كانت قسم الأدوار، ما هو دور كذا، ما هو دور الجهة الفلانية، ما هو دور الوزارة الفلانية، ما هو دور أمانة العاصمة والمؤسسات التابعة لها. وفعلا في خطة 48 أمانة العاصمة بتوجيهات من الأخ الأمين وأيضا من الأخوة في الاجتماعات مع الأخوة في الهيئة الإدارية والمجلس المحلي وقرروا أن تكون هناك تدخلات. يعني حدد مبلغ تقريبا في حدود 500 مليون من ضمن مبلغ تدخلات المعالجة. قامت المؤسسة المحلية بعمل وضعية جديدة أو رفع ما تحتاج إليه المحطة من ترتيبات، ووجه الأمين إلى الأخوة في الوحدة الزراعية بتقديم تمويل بالتشارك مع المؤسسة المحلية من أجل معالجة وضعية البحيرة المائية داخل محطة المعالجة. وتم أيضا التنسيق مع منظمة دولية بشأن الطاقة الكهربائية، والآن العمل تقريبا في 70-75%، وتأخر وإن شاء الله يعني تستأنف المرحلة ونخلص من موضوع الكهرباء. هناك أيضا لجان نزلت من المؤسسة لحفظ الآبار وكذلك من الزراعة، ويعني هناك خطوات عملية قامت بها الجمعية التعاونية في مديرية بلد الحارث بغرس أشجار البابونية. تقريبا كانوا مرتبوا على غرس 2000 شجرة في المرحلة الأولى، وكانت هناك مشاركة يعني مشهودة من دولة القائم بأعمال رئيس الوزراء، وأيضا الأخوة من وزارة الكهرباء ووزارة الزراعة كانوا يعني حاضرين، وكان أيضا نائب رئيس الوزراء وزير إدارة التنمية المحلية أيضا كان مطلع على الموضوع. في كل الأحوال هناك مصفوفة، وهذه المصفوفة هي طبعا مصفوفة مقترحة وهي قابلة للنقاش، ولا بد أن يكون هناك حضور متميز لكل الجهات المعنية. أستطيع أقول أن أمانة العاصمة أوفت بالزامات في إطار المصفوفة، ونحن إن شاء الله على لقاء قريب مع القيادة في الأمانة لترتيب الوضع القادم وما نستطيع القيام به، ونرجو من الجهات المركزية أن تواجهنا.
0: نعم، في 2024 دكتور عبد الوهاب أقر رسميا بأن محطات الأمانة قديمة ولا تغطي الاحتياج. ماذا نفذ منذ ذلك التاريخ؟ صيانة، توسعة، تمويل أو عقود؟ وما الجدول الزمني المتبقي؟
1: طبعا ربما أستطيع أن أتكلم بلسان الأخوة في المؤسسة وليس بلساني، أن هناك مشروع تحصل في 2011 وكانت مرتبطة بأعمال توسيع في المحطة وواجه إشكالية، والآن أعتقد أن هناك إشكالية في يعني مع المداول، وأنهم يظهرون مقترح أنهم يسحبوا عليها الضمان أو من هذا القبيل. عموما هناك
0: من 2011 من 2011 إلى اليوم
1: أعتقد على حد علمي، لا أستطيع أني أجزم القول، لكن على حد علمي، وبالإمكان أن توجه هذه الأسئلة للأخ المهندس محمد المدعال كده ربما سيكون له شافي. أنا دوري في كرئيس اللجنة هو دور ترتيب يعني عمل جدول الأعمال الميدانية، ترتيب الخطى المطروحة مع المؤسسة المحلية والمؤسسة المركزية.
0: نعم،
1: هذا هو الدور الذي أنا منوط به.
0: حسب دوركم أنتم دكتور عبد الوهاب، هل توجد خريطة معلنة للمناطق والمزارع التي تصل إليها المياه الخارجة من المحطات؟ وكيف يبلغ المزارعون فورا بأن الماء غير صالح؟
1: والله يا أخي لا أخفيك أنه البقعة الجغرافية كبيرة جدا وتصل إلى 700 هكتار، وهو رقم كبير جدا، ولابد أن تكون لدينا رؤية ثاقبة لمعالجة هذا الوضع. هناك أيضا إشكالية حاصلة من المجتمع نفسه، لأنه المكان الذي كان يمر منه المياه الصرف الصحي في بداية الأمر ما كانش أحد يعني يحتاج أنه يستعمله للاستخدام في ري المزروعات، مع أن في تلك المرحلة كان الماء يعني قد يعني حصل له معالجة داخل المحطة، وبعد أن تعثر دور المحطة وبدأت يعني تفقد قدرتها التشغيلية راح الناس يشتغلوا بشكل كبير، بل وأن كثير من الأشخاص الذي ينتهون الزراعة ليس من أبناء المنطقة، هم من نواحي العاصمة ومن المحافظات.
0: دكتور،
1: هؤلاء المزارعون للأسف الشديد هم زي مثل البدو الرحل، يعني ما بيستقروش، كان فيه ماء في سنحان حتى نضب الماء وانتقلوا إلى الروضة، بعد ما نضب الماء في الروضة راحوا عند المجاري. فالمسألة هي مسألة تحتاج إلى برنامج كما ذكرت لك، يعني موضوع المصفوفة اندرج فيها موضوع التوعية، موضوع الإجراءات الأمنية، موضوع الإجراءات التي يتم من خلالها التحويل إلى القضاء، لأن هذا هو أيضا من الأشياء التي تندرج في إطار الجرائم الجسيمة ومن هذا القبيل.
0: نعم، دكتور عبد الوهاب، نتمنى بإذن الله تعالى أنتم في أمانة العاصمة أيضا في وزارة الصحة وفي المياه وفي الزراعة أن يتم حل هذه المشكلة المتفاكمة والتي وصل خطرها إلى المواطن من خلال الأمراض المنتشرة في اليمن من فيروسات الكبد وأيضا الإسهالات المائية. نتمنى أن يرى المواطن ويلمس حلولا عملية غير تنظيرية. شكرا جزيلا لك عبد الوهاب شرف الدين، كنت معنا في برنامج قضايا عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة آفاك FM، وأنت وكيل المساعد للشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة الطوارئ بأمانة العاصمة. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم ولكل الكادر العامل معكم.
0: في أمان الله.

مستمعينا الكرام، في رسالتنا لحلقتنا لهذا اليوم، بسيطة في عبارتها، ثقيلة في مسؤوليتها، لا يجوز أن يصل الصرف الخام أو الماء غير المثبت مطابقته أو المثبت مطابقته إلى محصول يأكله الناس، وفي المقابل يجب أن تقوم الجهات المعنية بمسؤوليتها. إلى المزارع، رزقك عزيز وصحة الناس أمانة في يديك، استخدم مياه الصرف غير المعالجة أو استخدام مياه الصرف غير المعالجة في زراعة طعام الناس إضرار وغش وخيانة للأمانة، فلا تعتمد على صفاء الماء أو غياب رائحته ولا على قول شفهي إنه معالج، تأكد من نتائج المعالجة والفحص، ولا تستخدم المياه المشكوك فيها خصوصا للخضروات الورقية والجذرية وما يؤكل نيا. إلى المستهلك، نقول لك تجنب عزيز المستهلك المنتجات التي توجد قرائن موثوقة على تلوثها، واغسل الخضروات جيدا بماء مأمون، لكن تذكر أن الغسل قد يخفف التلوث السطحي ولا يزيل بالضرورة ما امتصه النبات. لا تنسق خلف الشائعات ولا تتهم مزارعا أو منطقة بلا دليل، بل طالب برقابة حقيقية ومعلومة رسمية ونظام يحدد مصدر المحصول. أما وزارات ومؤسسات المياه فتبدأ مسؤوليتها من تشغيل محطات المعالجة بكفاءة وفصل المخلفات الصناعية والطبية وإجراء الفحوص الدورية وإعلان نتائجها ومنع المياه غير المطابقة من الوصول إلى القنوات والحقول، وتتحمل الجهات الزراعية مسؤوليات حصر المزارع ومساطر الري وإرشاد المزارعين وفحص المياه والتربة والمحاصيل وتوفير تقنيات الري الحديثة والبدائل المناسبة وتنظيم أنواع المحاصيل بحسب جودة المياه. وتقع على الجهات الصحية والرقابية مسؤولية رصد الأمراض المرتبطة بالماء والغذاء وفحص المنتجات في الأسواق وسحب العينات وإعلان المخاطر والنتائج بلغة دقيقة لا تهول الخطر ولا تخفيه. كما تقع على السلطات المحلية وأجهزة الضبط والقضاء مسؤولية الاستجابة السريعة للبلاغات والتحقق من المخالفات وحماية المبلغين وتطبيق القانون بعدل ومنع تكرار الضرر. دينيا وأخلاقيا، لا ضرر ولا ضرار، حفظ النفس واجب والغش محرم، وحقوقيا للمستهلك غذاء مأمون وللمزارع ماء بديل ومعاملة عادلة وللمجتمع بيئة نظيفة. إن هذه المشكلة ومستمعين الأكارم لا تحل بقرار موسمي بل بأربعة مسارات متكاملة. محطات معالجة تعمل وتخضع للفحص، ومساطر مياه بديلة وتقنيات ري موفرة، ورقابة تتبع المحصول من الحقل إلى السوق، ومساءلة واضحة لا تضيع بين الجهات. فإذا نفذ جانب وأهملت الجوانب الأخرى ستعود المشكلة من جديد. أما إذا تكاملت المسؤوليات فيمكن تحويل مياه الصرف المعالجة من مصدر للخوف والخطر إلى مورد مائي منظم وآمن يحفظ للمزارع رزقه وللمستهلك صحته ولليمن مياهه وتربته وغذاؤه. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم الأسبوعي قضايا. شكرا لضيوفنا الأعزاء وشكرا لكم. كان معكم من التقديم أنا محمد النعمي، ومن الإعداد الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومن الإخراج سوسن مجاهد. نلتقي بكم الأسبوع القادم في قضية جديدة من قلب المجتمع. دمتم بخير، وسلام الله عليكم، رحمة منه تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة آفاق فم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أمير المؤمنين علي عليه السلام. القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين. نعوذ بك أن نشرك بك، نعوذ بعفوك من عقابك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

0: أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: حار ميثم في أمره، ولم يجد في أزقة الكوفة وفي أسواقها وأحيائها من يساعده في هذا الليل المظلم الموحش البارد، ولم يعرف إلى من يلتجئ، حتى تذكر أخيرا ماجدة، فذهب إلى حي بني أسد على عجل حافي القدمين، وأحضر ماجدة لتساعد زوجته شيرين على ولادتها. وصل ميثم إلى داره وفتح الباب، كانت الشمعة قد بلغت نهايتها وما بقي من فتيلتها ضاربا إلى الحمرة. وقفت ماجدة عند عتبة الباب، كان بكاء شيرين وأنينها المختنق يأتيان من جهة زاوية الغرفة. قالت له ماجدة:
2: أسرع، هيا أسرع يا سالم يا بني، هات المصباح وسخن قليلا من الماء، هيا أسرع.
1: تقدمت المرأة العجوز وأمسكت بذراع شيرين وطلبت منها أن تقف، لكن المرأة الشابة لم تتحرك، فصرخت العجوز بغضب وأمرتها بالوقوف، واستعجلت ميثمة:
2: أسرع يا ولدي، سخن الماء.
1: جلب ميثم شمعة جديدة ووضعها في كوة الجدار، ثم ذهب مباشرة إلى الخارج، جمع بعضا من الحطب وسعف النخيل وألقاها فوق الجمر الذي كان لا يزال تحت الرماد، وأشعل النار، ثم وضع فوقها قدرا ملأه ماء، وراح يلقي بأوراق النخيل اليابسة في النار حتى تستعر أكثر فأكثر. كانت ألسنة النار تخرج من الجهات الأربع تحت القدر النحاسية وترتفع عالية وتصدر أجهزة، بينما ميثم يوجه أذنيه نحو النافذة، حيث ماجدة تطلب من زوجته أن تمشي ولا تتوقف، وماجدة تسأله عن سخونة الماء، وميثم يجيب:
3: حالا حالا يا أماه.
1: أمسك ميثم بحواف القدر ورفعها عن النار، كانت القدر ساخنة إلى درجة كانت كافية لأن تحرق جلد يديه، لكنه بقي ممسكا بها ولم يتركها حتى أوصلها إلى خلف الباب ووضعها، ثم قال:
3: ها هو الماء يا أمي، أصبح ساخنا، كيف تسير أحوال شيرين؟
1: بقي ميثم في الخارج حيث ألقى برأسه على جدار الإسطبل، لم يستطع أن يمسك دموعه، فانهمرت على خديه دفعة واحدة وهو يردد خلف شفتيه الصامتتين: يا رب يا رب. لم يكن ميثم في هذه اللحظات يسمع صوت شيرين، أحس بغصة في حلقه، راح يتمسى في العتمة وهو خائف متردد. ارتفع أنين شيرين فتأوه هو أيضا، ثم دوى صوت ماجدة:
2: اجلب وعاء الماء يا ولدي، تعال تعال اجلبه بنفسك إلى الداخل، فلا يوجد أحد ليساعدني.
1: شق ميثم الباب إلى النصف وأدخل قدر الماء، ثم رجع ووقف قرب النخلة وراح يتأمل القمر. كانت هذه الليلة بالنسبة إليه بمنزلة عمر كامل، ولعلها كانت بطول تاريخ كامل. مرت في ذهنه ذكريات، ذكريات بكاء وضحك، ضحكة شيرين عندما كانت تراه من النافذة فتركض إليه مسرعة وتناديه باسمه وتجلب له الماء حتى يغسل يديه. أغمض ميثم عينيه وصار يسأل نفسه،
4: هل ما زالت شيرين على قيد الحياة؟ بماذا سأجيب رستم إن هي خسرت حياتها؟ لقد قال لي هاتان المرأتان أمانة في عنقك، ليتني ذهبت وبقي رستم مكاني. لماذا لا أسمع صوت شيرين؟ إن نفسي يكاد يختنق في صدري. لماذا لا تقول ماجد شيئا؟ ما هذه الليلة التي لا تنتهي؟ قولي شيئا يا ماجدة أيتها المرأة الحنونة.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.
1: كانت عينا ميثم مسمرتين نحو الباب، وأذناه مصغيتين باتجاه النافذة. كان يمشي حتى باب الغرفة ثم يعود. لماذا لا يقول أحد شيئا؟ إنه عمل النساء ويعلم أن عليه الانتظار. لكن ماذا لو أن شيرين؟ لم يستطع حتى أن يتخيل ذلك. كان لصوت الأذان في تلك الليلة رونق مختلف. فجأة سمع صريرة، ركض نحو الباب.
4: شيرين، ما حالها؟ ماذا أصابها؟ كيف هي الآن؟ لماذا لا أسمع لها صوتا؟
2: لا تقلق يا ولدي. الحمد لله، لكن لو تأخرنا قليلا لفقدناهما معا. مبارك لك.
1: انفجر بالبكاء من شدة التأثر على صوت بكاء المولود الجديد، فتغير وجه ميثم على شعاع النار الموقدة وارتسمت البسمة على شفتيه.
2: لقد أغمي على زوجتك، لكنها الآن بخير. أسأل الله أن يجعله ولدا صالحا. هيا الآن تعال معي إلى الداخل يا ولدي، هيا تعال.
1: ارتفع صوت بكاء الطفل أكثر. وضعت ماجدة المولود الجديد المقمط بملحفتها البيضاء بين ذراعي والده. لم يكن رستم ذلك الرجل الذي يلقبه العرب بأبي الفوارس، والذي خرج من الكوفة مع جيش أمير المؤمنين مفعما بالشوق والحماسة، بل كان كئيبا وحزينا لما جرى في المعركة. وها هو يحدث ميثما ويقول:
6: السذاجة والجهل هما السبب في ضياع كل شيء يا ميثم، كان الأمر فظيعا.
4: أيعقل يا رستم أن يكون معاوية قد هرب بهذه السهولة؟
6: لولا سذاجة البعض لشهدنا أمرا آخر. ليت ذلك الماكر فر وحسب، لقد مزق صفوف أهل الكوفة بمعونة ابن العاص.
4: يعني أصاب هدفين بسهم واحد، لقد أحدث تصدعا في صفوف أهل الكوفة وفر من معركة صفين أيضا.
6: لقد مضى أكثر من عام حتى تمكن الرجال الذين ذهبوا إلى الشام من العودة إلى الكوفة، لكن بأي حال عادوا؟ فالكوفة لم تعد كما في السابق يا ميثم، وهذا ما يعرفه الجميع.
4: أنا أكثر من شعر بهذا الأمر يا رستم، فأنا تاجر وأتعامل مع الناس في السوق، فمشاعري ممزوجة بالكراهية والاستياء، ولربما بشعور الخديعة وتحطيم الكبرياء.
6: جنود معاوية استطاعوا أن ينجحوا بالمكر والحيلة، وتمكنوا من خداع أهل الكوفة برفعهم المصاحف على رؤوس الرماح. ثم جاءت قضية التحكيم حين خدع ممثل معاوية الحكم الذي عينه الكوفيون ونصب معاوية خليفة للمسلمين. تلك الحيلة فرقت جموع الكوفيين وجعلتهم يشعرون بالخيبة واليأس.
1: كان صالح حفيد رستم الذي بلغ سنته الأولى يجلس على ركبتي جده، وكان يستدير أحيانا ويعبث بلحية جده الطويلة البيضاء، بينما رستم يمسح بيده العريضة التي تشبه الكأس على شعر حفيده الأشقر الناعم فتحيط برأسه مثل القبعة. راح ميثم يتذكر الأصحاب الذين تركوا خلفهم فراغا كبيرا ويحدث رستم عنهم.
7: أين الأصدقاء والأصحاب والأحبة يا رستم؟

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

صلوا على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدناني يا مولد للبشر جمعة ما

0: اللهم صل وسلم وبارك على
1: نصلي عليه، لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

عظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

نقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله، على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقصد أخوك في قولان، عندما يقصد أخوك في همدان، عندما يقصد أخوك في الجو، عندما يقصد أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

لقد جاء الإسلام على تلك الملل الكاذبة والنحل الباطلة فابتلعها، وحق له أن يبتلعها لأنه حقيقة خارجة من قلب الطبيعة. وما كاد يظهر الإسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب وجدليات النصرانية وكل ما لم يكن بحق، فإنها حطب ميت أكلته نار الإسلام، ذهب والنار لم تذهب. الباحث الأرجنتيني دون بايرون متحدثا عن رسول الله محمد.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: نستخدمه لدقائق لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحصي والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوصاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: آفاق الخبر.
7: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في افاق الخبر عبر اثير اذاعه افاق FM. نبدا هذه الحلقه معكم بمحورها الاول، حيث نقرا ابرز الاخبار على المستوى المحلي والاقليمي. جددت حكومة تغيير البناء العهد بالسير على خطى الشهداء القادة والاستمرار على نهجهم مهما كانت التضحيات. وأكدت الحكومة في بيان بذكر استشهاد رئيس الحكومة السابق أحمد غالب الرهوي وعدد من رفاقه الوزراء جراء عدوان صهيوني غادر أن استشهادهم كان تتويجا لمسيرة جهادية عظيمة. وأشار البيان إلى أن امتزاج دماء شهداء اليمن مع شهداء فلسطين ولبنان وإيران والعراق في مواجهة العدو المجرم، لافتا إلى أن القيادة الحكيمة أفشلت مخططات الأعداء ولم يحققوا شيئا من أهدافهم. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء شركات التأمين من الوقوع في فخ التطمينات الوهمية للنظام السعودي. وأكدت الوزارة في بيان أن اليمن مصمم على انتزاع حقوقه، مشيرة إلى أن النظام السعودي يستمر في حصار المطارات والموانئ ومصادرة الثروات لإنهاك الشعب اليمني، مشددة على أن هذه الأعمال ترتد عليه اليوم استهدافا لتحشيداته وحصارا لموانئه. تعرضت مناطق وقرى مأهولة بالسكان في عزلة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة لقصف مدفعي سعودي صباح أمس الجمعة. وأفادت مصادر إعلامية أن القصف الإجرامي تسبب في إلحاق أضرار بالمنازل والممتلكات، مشيرا إلى أن المناطق الحدودية تشهد اعتداءات سعودية متكررة تفرض واقعا من التوتر المستمر على السكان. سجلت محطات مركز رصد دراسة الزلازل والبراكين زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في خليج عدن. وأوضح المركز في بيان أن الزلزال سجل عند الساعة 12:07 مساء وأمس طبعا، وعلى عمق 10 كيلومترات ويبعد 173 كيلومترا من الشواطئ اليمنية. يتواصل التصعيد الشعبي والعصيان المدني في مدينة عدن المحتلة ومحافظات جنوبية أخرى وقع تحت سيطرة الاحتلال وسلطات الوصاية السعودية للأسبوع الثالث على التوالي. ودعت اللجان المنظمة والقطاعات النقابية إلى مواصلة الالتزام التام بالإغلاق خلال ساعات العصيان الصباحية، احتجاجا على تفاقم الأزمات المعيشية وانعدام الخدمات والغاز المنزلي وأزمة المواصلات الحادة وعجز حكومة الخونة عن تقديم الحلول. وفي السياق احتشد عشرات المواطنين أو مئات المواطنين في مديرية سيرة أمام مبنى مؤسسة المياه تنديدا بتدهور الخدمة والمعاناة الجماعية التي يتعرض لها السكان. عربيا، دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى العمل من أجل الوحدة، مؤكدا أنه لا يصح أن يبقى أحد متفرجا وإخوانه يعانون. وفي كلمة بمناسبة المولد النبوي الشريف أكد الشيخ نعيم قاسم أن القضية المركزية التي يجب أن تتوحد حولها الأمة هي قضية فلسطين. وفي الشأن اللبناني أعلن قاسم رفض الحزب لما طرح بشأن المناطق التجريبية ولجنة التحقق ضمن مفاوضات السلطة اللبنانية مع العدو، مؤكدا أن خيار المقاومة هو هيهات من الذلة حتى تحقيق الأهداف، ومشددا على أن المجرم نتنياهو لم يتمكن من تحقيق أي من أهدافه رغم الدمار والجرائم ضد الإنسانية. إقليميا أعرب قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها الحكومة والرئيس الإيراني على الرغم من القيود والمؤامرات الأمريكية والصهيونية وتصاعد العقوبات والحصار. وأكد الخامنئي في رسالة بمناسبة أسبوع الحكومة ضرورة صون التماسك الاجتماعي، معتبرا أن ارتكاب أي شيء يضر بالوحدة الاجتماعية أو يضر بالوحدة الاجتماعية أمر ممنوع. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده لفتح مسار مضيق هرمز في حال أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها بما في ذلك رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية. وشدد بزشكيان على أن موقف طهران من إدارة المضيق يأتي في إطار سياسة الدولة وأن أي ترتيبات للملاحة فيه يجب أن تراعي الأطر التي تحددها إيران. نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهداء الأبطال الذين ارتقوا في المجزرة التي اقترفها العدو الصهيوني بقصف جوي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت حماس في بيان لها أن هذه الجريمة لن تقابل إلا بمزيد من الغضب والمواجهة داعية جماهير الشعب الفلسطيني وسائر محافظات الضفة إلى تصعيد كل أشكال المقاومة لإرباك حسابات الاحتلال. كشفت صحيفة سول إيكونوميك ديلي الكورية الجنوبية عن تصاعد التداعيات الاقتصادية للحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على السفن المرتبطة بالعدو السعودي. وأكدت الصحيفة تزايد وتيرة تجنب شركات الشحن للمسارات المتجهة من وإلى المملكة وارتفاع أقصاد التأمين، مؤكدة أن العثور على سفينة شحن متجهة إلى السعودية أصبح شبه مستحيل مما يضع الاقتصاد السعودي أمام ضغوط متزايدة. أخيرا أفادت مصادر إعلامية بارتقاء شهداء جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الصهيوني استهدف منزلا وسيارة في منطقة حرش السعادة غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وفي سياق الانتهاكات المتواصلة اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير جرير ورام الله وعزبة الطبيب ودهمت منازل المواطنين وأعاقت حركتهم وسط دعوات فلسطينية لتصعيد المقاومة. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، نواصل معكم آفاق الخبر في محوره الثاني، محور اللقاء والتحليل. نناقش في هذه الحلقة ملف التطورات المتسارعة على الساحة الوطنية والإقليمية، حيث يواجه النظام السعودي العدو السعودي اختبارا متصاعدا لمصداقيته وتدابيره في البحر الأحمر تحت وطأة ضغوط معادلة الحصار بالحصار التي تفرضها القوات المسلحة اليمنية في صنعاء وسط محاولات إعلامية للإنكار بسيناريو سقوط ميناء إيلات الصهيوني. في سياق متصل نتوقف عند الدلالات العميقة لذكرى السنوية الأولى لاستهداف الحكومة وفشل العدوان الغادر في كسر إرادة البناء والمواجهة، مسلطين الضوء على رسائل القوة والصمود التي حملتها الحشود المليونية في ذكرى المولد النبوي الشريف والتي أكدت للعالم أجمع أن اليمن عصي على الانكسار والتبعية. في هذا المحور يسعدنا في هذه الأثناء مستمعينا الأكارم أن نستضيف الأستاذ القدير بالصوت المألوف أيضا والمعروف الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي طالب الحسني، حياكم الله أستاذ.
2: مرحبا بكم وبالسادة المتابعين.
7: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. نبدأ أستاذ معكم بمحاولات الإنكار الإعلامي السعودي لتأثير الحصار على موانئ البحر الأحمر السعودية، هل ترون أن ذلك سيقود إلى أو يذكرنا طبعا بنفس مصير ميناء إيلات الصهيوني الذي حاول العدو الصهيوني إنكار عدم تأثر الميناء بالحصار البحري وانتهى في الأخير بالإغلاق التام، إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الاقتصاد النفطي تبعات الضغوط التراكمية على منظومة النقل وتبعات الحصار اليمني؟
2: نعم، في الواقع هي محاولة إنكار لكن هي خجولة في نفس الوقت، لأنه مثل ما أشرتم يعني بالمقارنة بميناء إيلات ومحاولة الإنكار في البداية، ولكن في نهاية المطاف كان العدو الإسرائيلي مضطر أن يتحدث بصورة واضحة عن إيلات. هذا أيضا أصبح الآن موجود بالنسبة للسعودية.
7: نعم.
2: يعني هي محاولة إنكار في الإعلام وفي الاعتراف ولكن والإقرار بأن هناك إقرار بهذا الملحة، ولكن في الواقع يعني الإحصاءات يعني مواقع المراقبة البحرية الصحف الغربية كذلك تؤكد أن هناك يعني شبه جمود سعودي في استخدام البحر الأحمر وكذلك في عملية تصدير النفط من مواد نفطية على البحر الأحمر بما في ذلك ينبع الشهيرة. أيضا انعكاسات ذلك على الاقتصاد السعودي لن تستمر عملية الإنكار طويلا وستكون هناك تداعيات أيضا ستظهر. إنما السعودية الآن هي تراهن أن يكون هناك يعني انفراجة قد تأتي من هرمز إذا كان هناك اتفاقا إيرانيا عمانيا، لكن في الحقيقة تظهر تعقيدات جديدة بالنسبة للسعودية في الرهان على الانفراجة من هرمز بسبب الاتفاق الإيراني العماني، لأن هناك شروط كثيرة. ورضائي بالأمس كان مفاجئا، وحتى قبل ذلك كاظمي وزير يعني نائب وزير الخارجية الإيراني عندما تحدث أن ميناء أن هرمز قد لا يفتح إلا إذا كان هناك التزاما أمريكيا باتفاق شامل بما في ذلك اليمن وغزة. هناك تعقيدات كبيرة أمام عودة مضيق هرمز. هذا يجعل السعودي أيضا تفكر الآن بطرق بديلة للخروج من هذه الأزمة، وقد تظهر خلال الأسابيع المقبلة أو الأيام المقبلة هذا الانعكاس بالنسبة للسعودية. لذلك اليمن أيضا هو غير يعني مستعجل في مسألة يعني أن تبدأ السعودية بالإعلان عن حلول. قد يكون هناك استخدام أيضا للمسار تحت الطاولة، المسار التفاوضي، لكن أيضا لا يمكن لليمن أن يقبل أن يكون هناك يعني حلول تشبه حتى خارطة الطريق. هناك من ينصح السعودية الآن بالبحث عن حلول، ليس هناك يعني مسألة في الاعتماد على الحل العسكري، من ينصح السعودية بذلك بما في ذلك الأمريكي رغم أنه يريد أن يكون هناك يعني مواجهة، ولكنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تجد أنه قد تكون الحرب أيضا مسار يؤدي إلى التصعيد، والولايات المتحدة الأمريكية هي تريد أن يكون هناك تادية إلى حتى الانتخابات. بالأمس كان هناك مسارات هذه الصفقة مع فنزويلا، ولكن أيضا هي تحتاج إلى وقت حتى يكون هناك تعويض للنفط. أيضا يعني فنزويلا هي النفط الفنزويلي يذهب باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن لا يمكنه أن يعالج إشكاليات لها علاقة بارتفاع أسعار الوقود، وكذلك حلول إشكالية عدم قدرة السعودية على تصدير النفط.
7: نعم. طيب في محور آخر أيضا وفي موضوع آخر، في ذكرى استهداف واستشهاد رئيس الحكومة وأعضائها، نحن في الذكرى السنوية الأولى وقرأنا بيان أيضا لحكومة التغيير والبناء في هذه الذكرى، يعني أسألكم كيف تقرؤون رسالة الفشل التي يمثلها عجز العدو الصهيوني عن إضعاف جبهة البناء والمواجهة اليمنية، يعني وقدرة اليمن على المضي قدما في مشاريع الاستراتيجية مهما كانت التضحيات؟
2: الحق لأن الكيان العدو الإسرائيلي هو الذي يرد على نفسه في شق آخر. يعني هناك تحليل مستمر بالنسبة للعدو الإسرائيلي بالداخل. يتحدث هذا التحليل الكائم على المستوى الاستراتيجي أن جبهة اليمن كانت عصية رغم أنه كان هناك قدرة مثلا على الوصول إلى اغتيال شخصيات بما في ذلك، وهي عملية غادرة في نهاية المطاف أن يكون هناك استهداف لحكومة مدنية في حالة يعني اجتماع. أيضا يظهر ذلك من خلال أن كيان العدو الإسرائيلي لا يرغب ولا يريد أن يكون هناك عودة إلى الجبهة اليمنية أو عودة إلى المواجهة مع اليمن. وغالبا ما يتجنب كيان العدو الإسرائيلي الحديث العلني عن ماذا يفعل بالنسبة لهذه الجبهة، على أن كيان العدو الإسرائيلي يعمل في الخفاء، يعني يتحرك مثلا في الصومال، في أرض الصومال، في بونتلاند كذلك بالجوار من أرض الصومال، يتحرك أيضا على المستوى الاستخباراتي، ينسق مع السعودية، يحاول أن ينسق مع الأدوات المحلية المرتزقة الذين يعني مثلما كان يحاول عبر الإمارات مع الانتقالي وكذلك مع مجموعة طارق عفاش. هناك عمل جدي، هناك أيضا يعني استراتيجية لترتيب مواجهة في المستقبل، لكن في نهاية المطاف كان عدو الإسرائيل لا يرغب أبدا أن يكون هناك عودة للمواجهة مع اليمن، وهو يدرك إلى أي مدى هناك صعوبات في تحقيق إنجازات في هذه الجبهة، وصعوبة تحقيق إنجازات أيضا تعقيدات لها علاقة بالمسافة، ولها علاقة أيضا بعدم القدرة على التعافي مع جبهة بعيدة بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي.
7: نعم.
2: وكذلك وبحاجة إلى مساعدة إقليمية ودولية، وهذا قد يجده، وكانت يعني كان الخروج الأمريكي صادم بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي في مسألة اليمن والبحر الأحمر، وهذا التخبط الذي كانت الإدارة الأمريكية أيضا تحاول أن تقدم تطمينات لكيان العدو الإسرائيلي، لكنها أصيبت بخيبة كبيرة جدا في يعني اتفاق ما تسميه هي اتفاق مايو.
7: نعم.
2: 2025.
7: طيب السؤال الأخير أستاذ طالب، يعني أسألكم على مستوى الحشود المليونية الأخيرة إحياء اليمن لذكرى المولد النبوي الشريف، ما دلالة هذه الحشود المليونية؟ يعني تحدثنا عن من يراهن على تفكيك إرادة اليمن وجبهة اليمن، ما هي الرسائل أيضا التي قد تترجم في الميدان يعني على مستوى مواجهة المحتل السعودي ومرتزقته، يعني ونحن اليوم مقدمين على معركة وتصعيد كما هو واضح.
2: نعم، في الحقيقة بالإضافة إلى أن العالم أصبح الآن يعني يعرف هذا الاتجاه القوي للشعب اليمني في إحياء هذه المناسبة سنويا، وكذلك يعرف أيضا الحشد الكبير والمليوني، ولكنه في المقابل أيضا كل سنة ينظر إلى احتشاد أكبر وأوسع، وكانت دول كثيرة بينها السعودية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنه يمكن أن يكون للحصار تأثير، ويمكن لا. أن يكون للتحريض الإعلامي تأثير، ويمكن أن يكون ل يعني ما تقوم به من يعني تحشيدات ومن محاولة استقطاب تأثير، ولكنها تجد أن التأثير هو معاكس في نهاية المطاف. يعني لو لم يكن هناك هذا الاحتشاد الكبير وهذا القدرة على القدرة وهذا القدرة بالنسبة التحشيد لكان الأمر مختلف على المستوى الإعلامي وعلى المستوى السياسي وعلى مستوى حتى مواقف الكثير من الدول. يعني في الحقيقة هناك يعني انعكاسات كثيرة قد لا تظهر من يعني، لكن يمكن أن تظهر إذا كان هناك غياب لهذا الحضور. على سبيل المثال الاختصاص إلى جانب السعودية، قد تجد السعودية يعني أمام صعوبات بالغة في تحشيد يعني دولي وإقليمي في مواجهة اليمن، ولذلك هي في ما يسمى الآن بالتحالف البحر الأحمر بدأت، وهي يعني كأنها تحاول أن تقدم أن ذلك تحالف دفاعي وأنه المسألة مرتبطة بباب المندب ومرتبطة أيضا بالأمن في منطقة باب المندب وهذا الممر، وكذلك التأخر في الترتيبات العملية لهذا، رغم أنه كان هناك وقتا يعني لا بأس به الترتيبات التي يمكن أن تصبح عملية في مسألة التحالف البحري. وهذا نتيجة أن هناك دول كثيرة تنظر إلى أن اليمن بهذا الحضور واليمن بهذه وبهذا الاختصاص الشعبي واليمن بهذه الاستجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لم تصل إلى نتيجة، لأنها تنظر إلى أنها تواجه يعني ليس كتلة فقط، هي تواجه احتشاد والتفاف شعبي هائل وغير مسبوق.
7: شكرا لك إذا الأستاذ القدير طالب الحسني، وأنت الصحفي والمحلل السياسي، كنت ضيف عزيز معنا عبر أثير إذاعة آفاق في آفاق الخبر. شكرا جزيلا.
2: شكرا كثير.
7: شكرا، في أمان الله. ننتقل إذن وإياكم مستمعينا إلى المحور الأخير، نقرأ أبرز ما كتب أو جانب ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وأيضا سياسيين. زكريا الشرعبي قال: نحن نتظاهر بأسلحتنا ونعتز بها، ولسنا نبحث عن مدنية زائفة في عالم يستكثر عليك حتى البكاء حين تقتل بعتى الأسلحة الغربية. وانظروا إلى عبث وجرائم الإسرائيلي في سوريا والضفة الغربية ومجازر الجولاني بحق العلويين وكل المجازر التي ارتكبت في العصر الحديث، لم يتجرأ فاعلوها إلا حين وجدوا الضحايا أمامهم بدون أسلحة. هذه البندقية صدت بطش الغزو العثماني وهزمت الإجرام البريطاني وكسرت الغزو السعودي وستبقى دائما مرفوعة. من يريدنا شعبا يحارب بالموسيقى فليبحث في غير هذه الأرض، كما كتب وقال زكريا الشرعبي. صالح العمدي، دكتور صالح العمدي قال: المرتزق الذي باع وطنه وارتضى أن يكون مجرد أداة ومطية تحت حذاء الكفيل السعودي لا يمكن أن يرفع رأسه إلا في شاشات الحدث والعربية أو في ألعاب البلايستيشن. صنعاء العز والكرامة لا يدخلها إلا الأحرار الشرفاء، أما أنتم فموعدكم مع مزابل التاريخ ولن تدخلوها إلا أسرى منكسي الرؤوس بعد أن يرميكم أسيادكم في أقرب مكب للنفايات. كتب أيضا ذرار الطيب قال: إصرار الأعداء على عدم فهم الموقف الشعبي اليمني الذي يتجسد كل عام بأوضح صورة في مناسبة أو في مناسبة المولد النبوي واحد من الأسباب الرئيسية لفشلهم. ما تشهدونه أو ما تشاهدونه في مناسبة المولد هو مظهر لثورة إيمانية جهادية تقدس الحرية وتحمل بوصلة دقيقة جدا لا يمكن أن ينجح أي شيء في جعلها تخطئ تحديد الأعداء. ثورة تمضي بوعي راسخ وبخطوات عملية شاملة ومتراكمة نحو صناعة أو صناعة واقع جديد من عناوينه الرئيسية الانتصار الكامل على كل من يريد إخضاع وإذلال اليمن والأمة. حشود المولد لا تخرج مرغمة ولا مخدوعة، بل تخرج مطمئنة بما تلمسه كل عام من شواهد وتحولات تؤكد صوابية موقفها وسلامة عقيدتها وحتمية انتصارها على الأعداء الذين تعرف جيدا قبحهم ووحشيتهم وشرهم. هي حشود يقين لا يتزعزع، ومنهج أثبت أنه لا يهزم أبدا، كما قال ضرار الطيب. عبد عبدالله الفرح قال اعتقد ان ترتيب الملفات في المنطقة قد يطول، وما هو ثابت ان ثمة مرحلة قادمة ستكون اقوى من اي مرحلة سابقة للمحور بدأت تتبلور وتتشكل. هذه المرحلة ان استغلها المحور جيدا ستكون نقطة تحول استراتيجي تشهد خلالها المنطقة مرحلة صعود في طريق الصراع مع العدو المؤقت اسرائيل. اليمن سيكون رأس السهم في هذا الصراع، خاصة في حال انتزع ما يريد انتزاعه، وإن تحقق ذلك بإذن الله فإن المحور سيتحكم هو في المنطقة برمتها، خاصة في ظل الدرس الصعب الذي تعرض له ترامب مع اليمن والدرس الأصعب الذي يتعرض له اليوم مع إيران. أمين الجرموزي قال ما صنعته وجهزته صنعاء للسعودية ومن معها في حال لم يرفعوا أيديهم عن اليمن أكبر بكثير من أن يكون لمجرد جولة صراع محدودة، بل صنعت بفضل الله ما يكفي لخوض معركة كسر عظم طاحنة، معركة مصيرية لا يخرج منها إلا طرف واحد وهو اليمن بإذن الله. اليمن اتخذ قراره ولا رجعة عنه، إما أن نكون أو لا نكون، وسنكون بفضل الله وقوته. ختاما كتب عبد الملك العجري قال مثل العدوان الأمريكي على إيران اختبارا أظهر مدى تراجع القبضة الأمريكية على العالم، فخلال 30 عام الماضية كانت أمريكا سياسيا قادرة على حشد إجماع دولي ضد أي دولة خصم، واقتصاديا فرض عزلة اقتصادية تحولها لدولة منبوذة، وعسكريا تفوق يساعدها على تحقيق حسم سريع كما حصل في العراق. في تغريدة أخرى قال حرب ترامب أظهرت أن أمريكا فقدت أهم أدواتها، سياسيا فشل في حشد أقرب حلفائها أو حلفاء مع الأوروبيين، وعسكريا فشل في تحقيق حسم عسكري يسقط النظام أو يرغمه على الاستسلام، اقتصاديا فشلت في فرض عزلة على إيران وتحويلها لدولة منبوذة. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر قدمناها لحضراتكم عبر أثير إذاعة آفاق فم. شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM صوت الهدي النبوي.

0: حصل على بلقاسم مع نار.
1: إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إلينا النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أعظم شخصية عرفها التاريخ البشري منذ آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، شخصية لا تقاس بمنطقة ولا بقدر ولا بمجتمع ولا بعالم، بل بالعالمين أجمع. شخصية غيرت مجرى التاريخ، شخصية غيرت من سمة هذا الكون، من الجهل إلى العلم، من الضلال إلى الهدى، من الظلم إلى العدل، من التفرق إلى الوحدة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

شهد الوجود بأن ربي واحد واستنضجت وأيدت شواهد هو

كل له فلك يدور منظم. هي عالم متوازن متعاضد، هو واحد في ذرة ومجرة أجرامها انتظمت وليس تباعد.

0: يجد.
1: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن المتصل.
8: إذاعة آفاق 98.7 و98.5
2: صوت الوعي والبصيرة.
8: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم يد تزرع عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، حيث نلتقي بكم لنفتح معا ملفات الزراعة والإنتاج، نبحث عن فرص واعدة يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد وخلق مصادر جديدة للدخل والعمل للمواطن والمواطن اليمني. مستمعينا الأكارم، عنوان هذه الحلقة سيكون عن الاستزراع السمكي ودوره في تنمية الاقتصاد. فعندما نتحدث عن الثروة السمكية فإننا لا نتحدث فقط عن البحر وما تجود به سواحلنا اليمنية، بل نتحدث أيضا عن مورد إنتاجي يمكن تنميته واستثماره بصورة علمية ومستدامة، وهو الاستزراع السمكي. هذا القطاع الذي يحمل فرصا كبيرة لزيادة الإنتاج وتوفير الغذاء وفتح مجالات جديدة أمام المزارعين والشباب والجمعيات التعاونية وكذلك المستثمرين مستقبلا. اليمن بتمتلك مقومات طبيعية، مقومات بشرية، أيضا مقومات مائية بتجعل من الاستزراع السمكي مجال قابل للنمو والتوسع. لكن الوصول إلى قطاع واعد ومستدام بإذن الله بيحتاج إلى معرفة دقيقة وتقنيات مناسبة وتدريب واستمرار واستثمار وتجاوز للتحديات التي تواجه هذا النشاط. لهذا في هذه الحلقة بإذن الله يسعدنا أن نستضيف مدير عام الاستزراع السمكي المهندس علي السياني لنتعرف منه على واقع الاستزراع السمكي في اليمن، أبرز مقوماته وفرصه وما يمكن أن يقدمه للمزارع والصياد والشباب والأسرة وصولا إلى مستقبل هذا القطاع وأولوياته. سنخرج لفاصل قصير بإذن الله مستمعينا الأكارم أينما كنتم، ثم نعود لنستقبل هاتفيا المهندس علي.

0: إذن مستمعينا الأكارم، ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس علي السياني، مدير عام الاستزراع السمكي. حياكم الله أستاذ علي.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: سيد الكريم، عنوان هذه الحلقة هو الاستزراع السمكي ودوره في تنمية الاقتصاد. بداية، ما المقصود بالاستزراع السمكي وما الفرق بينه وبين الصيد التقليدي؟
1: بداية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شكرا لإذاعة آفاق وشكرا للقائمين عليها التي تسلط هذه المواضيع المهمة في جميع جوانب حياة المواطنين. هناك فارق كبير بين الاستزراع السمكي والصيد. الصيد يعتمد على المخزون الطبيعي وهو عبارة عن نشاط استخراجي، بينما الاستزراع السمكي عبارة عن نشاط إنتاجي ويتدخل في دورة حياة الأسماك بشكل عام.
0: إذا ما جينا وتحدثنا عن أهمية الاستزراع السمكي في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، كيف تنظرون لهذه الأهمية؟
1: لا، أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني كونها رافد مهم من رافد الاقتصاد الوطني ومصدر دخل وتوفر فرص عمل كثيرة للشباب، وخصوصا المناطق الساحلية والمناطق التي توفر فيها مياه كثيرة.
0: نعم،
1: كما أن لها دور كبير في تحريك عجلة التنمية من خلال توفير فرص العمل كما ذكرنا، وتوفير عمل الصعبة من خلال التصدير. أيضا لها جوانب عديدة في توفير البروتين الحيواني الذي يعتبر هو الأساس في عملية التغذية، سواء كان للإنسان أو كان للحيوان.
0: إذن أستاذ علي، إذا ما جئنا وتحدثنا عن الاستزراع السمكي بأنه بعد هذه الأهمية، لماذا يعد أحد الحلول لمواجهة تزايد الطلب على الأسماك والحفاظ على المخزون السمكي الطبيعي؟
1: الاستزراع السمكي هو أهم الحلول التي يواجه هذا المشاكل التي سبق ذكرتها، منها تخفيف الضغط على المصائد الطبيعية في استغلال الأسماك، أيضا توفير البروتين الحيواني الذي يعتبر الأساس في تغذية الإنسان وما له من أهمية كبيرة في تغذية الإنسان، كونه يدخل في بناء العضلات ويدخل في بناء الأنسجة المهمة في دورة حياة الإنسان. أيضا يعتبر الاستزراع السمكي من أهم الروابط الاقتصادية التي توفر مصادر دخل وتخفض الطلب والضغط على الأسماك وعلى المخزون الطبيعي من الأسماك.
0: جميل. إذا ما تحدثنا عن المقومات أستاذ علي السياني، ما أبرز المقومات التي تمتلكها اليمن لتتوسع في مجال الاستزراع السمكي؟ هل هناك مقومات تستطيع اليمن أن تقوم بها من أجل أن تتوسع في مجال الاستزراع السمكي لينال المواطنين العائد والإنتاج والثمار من خلال هذا المجال؟
1: المقومات نمتلك شريط ساحلي بطول 2500 متر مربع. هذا الشريط مكننا من الاستزراع السمكي على طول الشريط، سواء كان في الشريط نفسه على الساحل أو داخل الأقفاص العائمة. هذا من أهم المشاريع المنتجة حاليا في جميع أنحاء العالم. أما في المياه العذبة بيكون معانا مزارع أسماك، في معانا نظام حديث اسمه الزراعة السمكية التكاملية. الزراعة السمكية التكاملية تعتبر نشاطين في نشاط واحد. الزراعة السمكية التكاملية تكون أن احنا ننشئ مزرعة جنب مزرعة الأسماك أو حوض الأسماك، يكون الماء الناتج من حوض الأسماك يخرج سكنا من الأشجار. فنمتلك العديد من المقومات، أيضا لدينا الخبرات ولدينا اليد العاملة، أيضا لدينا العديد من الأسماك التي يمكن الاستزراع بها والاستفادة منها. فنمتلك جميع مقومات الاستزراع السمكي في الوطن.
0: من هذه النقطة سيد الكريم، أريد أن أسألك، ما أنواع وأنظمة الاستزراع السمكي وأيهما أنسب للبيئة اليمنية؟
1: أنظمة الاستزراع السمكي عديدة وكثيرة. إحنا لما نتكلم عن أنظمة الاستزراع السمكي في هي عدة أنظمة وفي عدة مجالات للأنظمة. مثلا نقول نظام الاستزراع السمكي، نظام الاستزراع من حوث المياه. النظام الاستزراع من حيث المياه بيكون معنا نوع مفتوح ونوع مغلق، بيكون في إعادة تدوير المياه. هذا نظام. النظام الآخر يسمى نظام الكثافة، كم كثافة أو عدد الأسماك في المتر المكعب. بيكون معنا نظام بسيط، بيكون معنا نظام شبه مكثف، بيكون معنا نظام المكثف، بيكون معنا نظام عالي التكثيف. في هذا الأنظمة كلها هو الذي يحددها عدد الأسماك في وحدة المساحة، أو نستخدمها وزن الأسماك في وحدة المساحة.
0: نعم، ما أنواع الأسماك والأحياء المائية التي يمكن استزراعها في اليمن برأيكم؟
1: العديد من الأنواع الصالحة لاستزراع السمك في اليمن، منها أسماك الكوبيا والتي تعتبر عندنا الاسم المحلي لها اسم الصخلة، ومعنا أسماك الجمبري بجميع أنواعه سواء كان في المياه المالحة أو في المياه العذبة. أيضا معنا أسماك الدنيس والقاروس وأسماك البلطي النيلي، أيضا أسماك المبروك. هذه أهم الأنواع والمطلوبة والمرغوبة لدى العالم بشكل بكمية كبيرة، مطلوبة للسوق العالمي بكمية كبيرة.
0: هل يمكن
1: اقتصادية؟
0: نعم. هل يمكن برأيكم استزراع الأسماك في المياه العذبة والسدود والخزانات؟ وما مدى نجاح هذه التجارب؟
1: احنا في وزارة الزراعة والثروة السمكية قمنا بهذا التجربة وأطلقنا الزريعة في عديد من السدود، كانت لها نجاح كبير وتأثير كبير. كانت النتيجة أنها تكاثرت الأسماك بشكل كبير. كان الهدف من هذا المشاريع هو توفير البروتين الحيواني أو توفير الأسماك إلى المناطق البعيدة عن البحار. كان في نجاح كبير وكان في تقبل للناس بدرجة كبيرة. كان في بعض الأخطاء، نذكر من أهم الأخطاء هذا أنه حدث في بعض استزراع في بعض السدود التي ليست مستدامة على مدار العام، تبقى فيها الماء. هذه فقط المشكلة، أما في بقية السدود كان صالح بدرجة كبيرة. وإن شاء الله سنقوم في الإدارة العامة للاستزراع السمكي وفي قطاع الثروة السمكية بتعميم التجربة على بقية السدود المستدامة.
0: نعم أستاذ علي، ما أهم الشروط الفنية الواجب توافرها عند اختيار موقع وإنشاء مزرعة سمكية ناجحة؟
1: أهم الشروط أن تكون قريبا من الأسواق أو تكون قريبا من الطرق الرئيسية، لا تكون الطريق وعر إليها. أن من أهم الشروط هو توفر المياه ومصدر مياه جيد، توفرها خلوها من المنطقة من الأمراض والأوبئة. أما تكون فيها مثلا مزارع سابقة حدث فيها مشاكل وأمراض سابقة من هذا القبيل. أما أهم الشروط الفنية الواجبة هي توفر الخدمات.
0: طيب ما المواصفات التي يجب أن تتوفر في المياه المستخدمة للاستزراع السمكي؟ هل هناك مواصفات لهذه المياه؟
1: نحن نقول عندما نقول مواصفات للمياه للاستزراع السمكي نقول أنه لكل نوع له مواصفات خاصة. مثلا أسماك المياه العذبة نترك لها مواصفات خاصة أن تكون درجة الملوحة لا تتجاوز العشرة الجزء في المليون. أما أسماك المياه المالحة فتقبل الاستزراع السمكي على مياه مالحة تصل إلى 42 ألف جزء في المليون. البي اتش يجب أن يكون متعادل، درجة الحرارة تكون وفقا لنوع السمك المستزرع. مثلا أسماك البلطي تقبل الاستزراع من درجة حرارة 24 وحتى درجة حرارة 28، بينما أسماك السلمون لا تقبل الاستزراع إلا على مياه عذبة أقل من درجة 15 درجة مئوية. وهكذا بالنسبة لكل نوع من أنواع الأسماك ينطبق عليها مواصفات خاصة في المياه المطلوبة.
0: عظيم. إذن أستاذ علي، هل هناك ركائز أو إذا صح التعبير ما الركائز الأساسية التي يقوم عليها نجاح مشاريع الاستزراع السمكي؟
1: الركائز الأساسية هو توفر العمالة المطلوبة والخبرة الجيدة، أيضا المياه وملائمتها لنوع الاستزراع السمكي المناسب، وأيضا معانا الموقع يجب أن يكون مناسبا للاستزراع السمكي. وأهم ركائز للاستزراع السمكي هو توفر الزريعة أو السمكة الصغيرة التي يتم الاستزراع بها.
0: ما دور التغذية ووجود الأعلاف في رفع إنتاج أو إنتاجية الأسماك المستزرعة؟
1: الأعلاف المركزة هي تمثل أهم عامل لنجاح مزارع الأسماك بشكل عام. قولنا الأعلاف المركزة هي تحدد الفترة الزمنية التي يتم خلالها استزراع السمك. مثلا أن بدون الأعلاف المركزة ممكن أن نستمر معي على استزراع السمكي إلى حدود السنتين إلى حدود الثلاث سنوات حتى نصل إلى حجم التسويقي، بينما في وجود الأعلاف المركزة ممكن أن نقصر هذه الفترة الزمنية إلى حدود الستة أشهر كحد أدنى أو ثمانية أشهر ونصل إلى الحد المطلوب أو الوزن التسويقي لهذا النوع من الأسماك.
0: نعم.
1: أو الأسماك المستعدة.
0: نعم. هل هناك مفرخات محلية قادرة على توفير الزريعة للمزارع السمكية؟
1: كان هناك العديد من المفرخات السمكية، لكن نتيجة لهذا العدوان الغاشم الذي استهدف البلاد والشجر والحجر تدمرت بالكامل. وبداية العدوان، وأنا أنوه أنه بداية العدوان تم استهداف مفرخة مزارع دام سلم مما أدى إلى أضرارها. أيضا توقف العديد من المشاريع بسبب هذه بسبب هذه الأعمال الحمدية من قبل الدول العدوان، فأدت إلى توقفها بسبب الظروف الاقتصادية. ولكن لنا نعمل الآن جاهدين في الإدارة العامة لاستزراع السمكي وقطاع الأسماك أن نقوم بإرجاع هذه المفرغات السمكية التي تقوم بالعمل
0: بإذن الجديد. الله. هل هناك أمراض قد تصيب الأسماك المستزرعة وكيف يمكن الوقاية منها؟
1: هناك العديد من الأمراض التي تصيب الأسماك، منها الأمراض الفيروسية والأمراض البكتيرية، أيضا منها الطفيليات ومنها الفطريات، وكل نوع يختلف على نوع آخر من الأسماك. فمثلا البلط يصيب مرض الدوران نتيجة لسوء الإدارة، لعدم وجود خبرة، أيضا الإجهاد هو الذي يسبب الأمراض. طالما والمسبب المرضي موجود في الطبيعة في الهواء في الماء، فإنه لا يستطيع الدخول إلى جسم الأسماك إلا في حالة إجهاد الأسماك أو في حالة سوء الإدارة. أما بالنسبة للوقاية من هذه الأمراض، فيجب أن تتم الوقاية عن طريق اتباع الأمن الحيوي الصحيح في المزارع من خلال منع دخول أسماك غريبة أو مصابة بالأمراض، ومن بداية عملية الاستزراع يجب ملاحظة نوع الأسماك وصحتها.
0: عظيم. هل توجد حاليا أستاذ علي مشاريع استزراع سمكي ناجحة في اليمن، وما أبرز نتائجها؟
1: هناك العديد من المشاريع على استزراع السمك الذي هي قائمة حاليا ولكن بشكل بدائي. أما بالنسبة للمزارع على استزراع السمك فقد توقفت نتيجة للعدوان والضرب المباشر لها، لأنه في بداية الأحداث تم استهداف المفرخات الأساسية كما ذكرنا سابقا. الآن نحن نسعى في المزارع السمكية البدائية التي تتم في الأقفاص العائمة إلى تطويرها من خلال تقديم البرامج والمدارس الحقلية للصيادين، أيضا للمربيين في منطقة الساحل وفي غيرها.
0: إذا ما تركنا باب الاستثمار، هل هناك فرص استثمارية متاحة في قطاع الاستزراع السمكي؟
1: نعم، وجود العديد من الفرص من خلال إنتاج الزريعة، أيضا إنتاج الأعلاف المركزة، أيضا التدريب والتأهيل للخبرات الفنية الموجودة، أيضا إنشاء الأقفاص العائمة وإنشاء الأحواض وإنشاء الأحواض البلاستيكية أو الفايبر جلاس، كل هذه الفرص استثمارية واعدة.
0: طيب، المزارعين وأصحاب الجمعيات التعاونية هل يمكنهم أن يستثمروا في هذا المجال، وما المتطلبات الأساسية لهذا؟
1: بكل تأكيد تستطيع الجمعيات الزراعية سواء كانت الزراعية أو كانت الجمعيات الساحلية التي تختص بشؤون الصيادين أن تقوم بهذا العمل من خلال جمع المزارعين وتوفير رأس المال، وجمع الصيادين وتوفير رأس المال أيضا، وإنشاء المفرخات وتوفير الزريعة للمساهمين في الجمعيات وتوفير الأعلاف وتوفير الخبرات والتدريب والتأهيل لهذا المزارعين.
0: نعم، هل هناك تحديات تواجه الاستزراع السمكي، وما أبرز هذه التحديات أستاذ علي، ولا سيما فيما يتعلق بالأعلاف ومدخلات الإنتاج؟
1: هناك العديد من التحديات وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها البلاد. أهم التحديات تعتبر في توفير الزريعة وليست في الأعلاف. الأعلاف المركزة لنا القدرة على إنتاجها محليا، أيضا قد تم إنتاجها محليا من قبل العديد من الخبراء في الاستزراع السمكي والأعلاف وإنتاج الأعلاف. التحدي الأكبر يكمن في توفير الزريعة وإنشاء المفرخ في الوضع الراهن. نحن نقوم الآن في الإدارة العامة للاستزراع السمكي بالعديد من الأبحاث والدراسات لتوفير الزريعة.
0: كيف؟
1: هذا هو أهم التحدي.
0: نعم، هناك أكيد دور للبحث العلمي والإرشاد والتدريب. ما دور البحث العلمي والإرشاد والتدريب في تطوير تقنيات الاستزراع السمكي؟
1: لها دور كبير، الأبحاث العلمية لها دور كبير في تحسين عملية الإنتاج، في أحسن توفير الاحتياجات وتغطية احتياجات الأسماك من العناصر الغذائية المهمة والتي تم ذكر سابقا، بحيث أن احنا نقصر مسافة التسمين أو مسافة الاستزراع، الفترة الزمنية التي يتم من خلالها عملية الاستزراع. أيضا لها دور كبير في رفع قدرات وبناء المزارعين للانتقال من الاستزراع السمكي البسيط إلى شبه مقطف إلى الاستزراع السمكي المكثف.
0: طيب، أنتم قلتوا أنه ننتقل بنوعيات هذا الاستزراع السمكي، كيف يمكن أن نستفيد من التجارب الإقليمية والدولية للنهوض بالقطاع الاستزراعي السمكي في اليمن؟
1: هناك العديد من التجارب الناجحة على طول الساحل البحر الأحمر وفي مصر في دول الجوار، دول العدوان التي أدامت علينا العدوان الغاشم، في العديد من التجارب كاستزراع الهامور، كاستزراع البوري، كأنواع عديدة من الاستزراع ممكن الاستفادة منها من خلال عمل المفرخات وتبادل الخبرات مع دولة مصر كونها لها الريادة في هذا المجال، أيضا نقل الأسماك الغير متوفرة محليا كمثل أسماك البلطي النيلي ومثل الجمبري الفناني. الجمبري الفناني الذي يعتبر صالحا للاستزراع السمكي في المياه العذبة.
0: عظيم. هل يمكن دمج الاستزراع السمكي مع النشاط الزراعي أستاذ علي لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه والموارد؟
1: نعم يمكن، هذا ما يسمى بالزراعة السمكية التكاملية. وصدق ذكره أنه يكون في مزرعة بتستخدم المياه قبل استخدام المياه، زي الأشجار تكون هناك أحواض لتربية الأسماك فيها. هذا النوع يوفر نوعين من الأنشطة، نوعين من الاستثمار، نوع استثمار في الأسماك ونوع استثمار في النباتات. هذا يوفر للنبات بشكل عام وبدرجة كبيرة يوفر لها السماد الطبيعي من اليوريا ومن ما عاد يحتاج إلى تسميد، بينما يحصل السمك على المياه فقط لا غير ونفس المياه المستخدمة.
0: نعم، الاستزراع السمكي أستاذ علي كيف يسهم في توفير فرص العمل وتحسين دخل الصيادين والشباب والأسر الريفية؟
1: يساهم بالعديد من توفير فرص العمل بشكل مباشر عن طريق العمل في إنتاج الزريعة أيضا في التصدير والتسويق. أيضا يساعد في عملية إنتاج الأعلاف والعمل المباشر على المزارع من خلال أن نقوم بتدريب أشخاص قادرين على عملية الاستزراع السمكي، ويعتبر سهل جدا. الصعوبة تقوم في التفريخ، لا يكون الصعوبة في الاستزراع، وهذه كلها أعمال تحقق دخل مباشر للصيادين سواء كانوا صيادين أو مزارعين في المياه العذبة، هذه كلها فرص مباشرة.
0: ختاما معكم أستاذ علي، ما رأيكم، ما هي الرؤية التي تحملونها لمستقبل الاستزراع السمكي في اليمن، وما أبرز الأولويات اللازمة لبناء قطاع استزراع سمكي واعد ومستدام؟
1: رؤيتنا أن يحقق اليمن الريادة في مجال الاستزراع السمكي، وأن يلحق بالرغبة التي سبقها الجميع عنها العام في هذا المجال. أيضا لدينا العديد من الفرص لإقامة هذا المشروع العظيم، ولدينا الكثير من المقومات، وأبرز التحديات في إنتاج الزريعة بإذن الله الذي نطمح لإنتاجها، أيضا بناء المفرخات التي تمكننا من إنتاج الزريعة وبناء مصانع الأعلاف. هذه أهم مقومات التي تساعد في النهوض بالاستزراع
0: بإذن الله أن يكون هناك أفق واعد ومستدام للاستزراع السمكي، وينعم صيادونا وأيضا المواطنين والشباب من هذه النعمة العظيمة. الأستاذ علي، نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على ما قدمتموه من معلومات وإضاءات قيمة أثرت حوارنا وألقت الضوء على أهمية الاستزراع السمكي ودوره في تنمية الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم.
0: إذن مستمعين الأكارم، سنخرج لفاصل قصير لنعود إلى ختام هذه الحلقة، فكونوا معنا.

إذن مستمعينا الأكارم، في ختام حلقتنا من برنامج يد تزرع، ندرك أن الاستزراع السمكي ليس مجرد نشاط إنتاجي، بل فرصة واعدة لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني، وأيضا خلق فرص العمل والاستفادة من مواردنا وإمكاناتنا بصورة مستدامة. طبعا باسمي وباسمكم نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم مدير عام الاستزراع السمكي المهندس علي السياني على ما قدمه لنا من معلومات وإضاءات مهمة حول الاستزراع السمكي وفرص تطويره في بلادنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله من برنامجكم يد تزرع، حيث نواصل معا البحث على كل ما يسهم في بناء اقتصاد منتج وغد أكثر أمن واستقرار لنا كشعب يمني. طبعا كل الشكر لمخرجة هذه الحلقة سوسن مجاهد، ودمتم بخير، ودامت أيادينا تزرع ليحصد الوطن خيرا ونماء، والسلام عليكم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
2: إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

عظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله. فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى: ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة، ولم يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم، مهما سكتنا عن إهانتهم لنا وعن سبهم لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: نستخدمه لدقائق لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورضى اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. مما ورد في القرآن الكريم في الآيات المباركة من سورة البقرة في الحديث عن فريضة الصيام وتعيين شهر رمضان ليكون هو الشهر المحدد لأداء فريضة الصيام كركن من أركان الإسلام وكفرض أساسي من فرائض الله عز وجل، أتى قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فشهر رمضان المبارك هو شهر نزول القرآن الذي ابتدأ فيه نزول القرآن الكريم من خلال الوحي إلى رسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وقد يكون والله أعلم هو بنفسه شهر البعثة بالرسالة إلى الناس، فتختلف الأقوال. البعض يعتبرون شهر البعثة هو شهر رجب، ولكن العجيب أن أولئك الذين يعتبرون أنه شهر البعثة أنه شهر رجب هم يعتبرون نزول القرآن في بداية البعثة، وأنه من خلال أول لقاء بالبعثة بالرسالة نزلت سورة إقرأ، هكذا يقولون هم. وهذا لا يستقيم، لأنه من المعلوم قطعا أن نزول القرآن الكريم ابتدأ في شهر رمضان المبارك في ليلة القدر منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالإرسال قد يكون إذا كانت البعثة مترافقة مع نزول القرآن أو ابتداء نزوله في شهر رمضان المبارك، فهو شهر مبارك وشهر عظيم. وهناك روايات عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أيضا تفيد ذلك. وعلى كل، فمما لا شك فيه أنه إذا كان نزول القرآن الكريم متزامنا مع بداية البعثة بالرسالة فستكون البعثة حتما في شهر رمضان المبارك. القرآن الكريم الذي أنزله الله في شهر رمضان المبارك ثم شرع صيام هذا الشهر وبين لنا غاية عملية أو ثمرة عملية أساسية ومهمة بالنسبة لنا هي التقوى لعلكم تتقون، فمما لا شك فيه أيضا أن هناك تلازم تام ما بين تحقيق التقوى وما بين الاهتداء بالقرآن الكريم، لأن من أول متطلبات التقوى هو الهدى، أن نعرف ونعلم ماذا نفعل، ما الذي فيه الوقاية لنا إن فعلناه، ما الذي فيه الوقاية لنا إن التزمنا به من الأعمال من الأقوال من المواقف من التصرفات. أيضا كيف يأتينا من الهدى ما يساعدنا على تزكية أنفسنا، لأن من متطلبات التقوى تزكية النفس، نحتاج إلى تزكية أنفسنا لكي نتقي الله سبحانه وتعالى. ثم عندما نأتي إلى الجانب العملي، الجانب العملي لا يأتي هكذا بدون إرشاد بدون تعليم بدون معرفة، يحتاج الإنسان إلى معرفة ماذا يعمل حتى يعمل حتى يتحرك، وما الذي يجتنبه، ما الذي ينتهي عنه، ما الذي يحذر منه مما فيه خطر عليه أو شر عليه أو عقاب له. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالتقوى والمتقين في علاقتهم بالقرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول عنهم في آخر تلك المواصفات التي وردت في أول سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم. فمن أساسيات ولوازم التقوى هو الاهتداء بالقرآن الكريم والتحرك على أساسه، فبذلك تتحقق التقوى من خلال الالتزام عمليا بما يهدي إليه الله في القرآن الكريم، وبما للقرآن الكريم من أثر تربوي عظيم في تزكية النفس البشرية يساعدها على الالتزام، يهيئها للعمل، ولما له من عطاء تربوي أيضا يتناسب مع الصيام في تحفيز النفس البشرية على الصبر، على التحمل، في توفير الدافع الإيماني الكبير الذي يجعل الإنسان ينطلق بكل رغبة، بكل جد، بكل اهتمام، باستشعار للمسؤولية، وبما يمثله أيضا من صلة بالله سبحانه وتعالى يحظى الإنسان من خلالها بمعونة الله بتوفيقه. فكل هذه الاعتبارات مأخوذة بعين الاعتبار، كل هذه الحيثيات مأخوذة بعين الاعتبار في أهميتها وتناسبها والتلازم ما بين فريضة الصيام والقرآن الكريم في مسألة التقوى. الله سبحانه وتعالى ضمن سنته في هداية عباده يرسل الرسل وينزل عليهم الكتب، وهذه سنة ماضية مع عباده، ترافق نزول الهدى ومسيرة الهداية للمجتمع البشري منذ بداية وجودهم، منذ آدم عليه السلام الله هداه، وأتت الهداية مترافقة مع بداية استخلافه على الأرض، ثم استمرت المسألة إلى خاتم النبيين في مسألة إرسال الرسل وإنزال الكتب إلى خاتم النبيين محمد صلى الله وسلامه عليه وعلى آله، فبعثه الله بالرسالة إلى العالمين رحمة للعالمين، وأنزل عليه القرآن العظيم. والقرآن الكريم هو نعمة عظيمة أنعم الله بها علينا، نعمة الهداية بالرسول والكتاب هي أعظم النعم على الإطلاق، وهي مفتاح كل النعم، بدونها تتحول كل النعم إلى نقم، إلى وسيلة لاكتساب المعاصي، لاكتساب الآثام، إلى وسيلة للجناية على النفس، للجناية على المجتمع البشري، إلى وسيلة للشقاء، إلى وسيلة للإفساد في الأرض، إلى وسيلة لإفساد الحياة. فالإنسان بحاجة إلى أن ترتسم له منهجية التعامل مع نعم الله عليه، وأن ترتسم له المسيرة الصحيحة لكيفية الاستخلاف في الأرض التي يجمع فيها ما بين المبادئ والقيم الإلهية والإنسانية الراقية العظيمة التي تنسجم مع كرامته الإنسانية، أو أن ينحرف عن ذلك إذا لم يحصل على ذلك أو لم يرتبط بهذه الصلة بهذه الهداية، فيكون انحرافه سببا لشقائه، سببا لسوء تصرفاته، سببا لكفرانه للنعم، سببا للجناية على نفسه. نعمة الله علينا بالقرآن الكريم هي نعمة عظيمة، وهو كان المعجزة الرئيسية من ضمن المعجزات، هو المعجزة الرئيسية لرسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وقد عظمت نعمة الله سبحانه وتعالى أن حفظ النص القرآني للأجيال اللاحقة ما بعد عصري وزمني مبعث الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وحركته المباشرة وحياته من بعد وفاة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. لو لم يحفظ الله سبحانه وتعالى بمعجزة إلهية بآية عجيبة النص القرآني للأجيال اللاحقة لكانت المشكلة خطيرة جدا في مسألة التحريف للنص القرآني، لأن التحريف في ما يقدم باسم الدين مسألة معروفة، يعني كل المسلمين يعرفون هذه الحقيقة، أن هناك تحريفا خطيرا حصل في نقل المعارف الدينية وفي نقل المفاهيم الدينية وفيما يقدم باسم الدين، حتى في المرويات عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هناك الكثير من الأحاديث المكذوبة التي لم تصح عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وهناك الكثير أيضا مما يقدم باسم الدين، باسم الإسلام، بصفة الشريعة، بمختلف العناوين الدينية، من المعروف أنه لا يصح باسم الدين. فمن المسائل المعروفة هي مسألة التحريف، ولكن الأمة متفقة على أن النص القرآني محفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، هو القائل في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو أكد أنه حافظ له بشكل مستمر إلى يوم القيامة، وهذا ما حصل على مدى كل هذه القرون التي مضت وانقضت. لا يزال النص القرآني محفوظا وسيبقى محفوظا إلى نهاية أيام الحياة، إلى قيام الساعة. فهذه نعمة، نعمة عظيمة جدا لنا، لأنه وإن حاول البعض أن يحرف في المعنى أو أن يحرف في المفاهيم، فالقرآن يفضح سلامة النص وبقاء النص وحفظ النص القرآني نعمة عظيمة تفضح المتجولين على القرآن. فهذه من النعم العظيمة علينا في هذا الزمن وفي كل الزمن، أن الله حفظ القرآن الكريم من التحريف لنصه، نعمة عظيمة جدا. وبقي لنا إلى هذا الزمن ويبقى ما بعد هذا العصر إلى نهاية التاريخ، إلى نهاية الوجود البشري. القرآن الكريم هو من نور الله، من علمه، من حكمته، من رحمته، ولهذا يسميه بالحكيم، يسميه بالعظيم، يسميه بالمجيد، يسميه بالنور، يصفه بأنه رحمة ويصفه بأنه هدى. وعندما نأتي إلى سوره المباركة، فمطلع كل سورة منه باستثناء سورة واحدة، مطلعها وبدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، ليبين لنا وليرسخ فينا أن كل ما في هذا القرآن الكريم من هداية، من إرشاد، من توجيه، من تعليمات، من أوامر، من نواهي، هي من منطلق رحمة الله بنا، لأنه الرحيم الذي يريد لنا الخير، يريد لنا السعادة، يريد لنا الفلاح، يريد لنا النجاة، يريد لنا ألا نشكى، ألا نسبب لأنفسنا الخسران الرهيب. مظاهر رحمته في نعمه المادية التي أنعم بها علينا، ومظاهر رحمته وتجليات رحمته فيما كرمنا به في هذه الحياة كمجتمع بشري وفي خلقنا، معروفة وواضحة، وذكرنا بها أيضا في القرآن الكريم كثيرا. وكذلك نحتاج كمجتمع بشري إلى هداية، إلى تعليمات، إلى إرشاد، إلى نظام لمسيرة حياتنا، فقدم لنا ذلك من منطلق رحمته بنا، وكل ما فيه على هذا الأساس. وهذا ما يجب أن نبني عليه نظرتنا إلى القرآن الكريم وإلى ما فيه، إلى ما فيه من تعليمات، من توجيهات، من أوامر، من نواهٍ، حتى لا ننظر إلى شيء من مسؤولياتنا في القرآن أو مما أمرنا الله به في القرآن ووجهنا إليه وأرشدنا إليه إلى أنه يمثل مشكلة لنا في واقع حياتنا، وكأنه يتنافى مع الرحمة، أو أن ننظر إلى شيء مما حرمه الله ونهانا عنه وكأنه حرمان لنا. يجب أن تكون نظرتنا صحيحة من هذا المنطلق الذي نرى فيه كل ما أمرنا الله به رحمة، ونرى أن كل ما نهانا الله عنه فمن منطلق رحمته بنا، فنثق ونطمئن إلى هذا. يعني الإنسان بحاجة إلى ثقة بذلك واطمئنان تجاه ذلك، مهما كان في بعض الأمور شيء من شكل المشقة أو الصعوبات أو التحديات. فالصعوبات والتحديات والمشاق هي جزء من حياة هذا الإنسان، لكن الحقيقة أن اليسرى هي في طريق القرآن، في طريق الحق، أنها هي الأيسر، هي الأقل كلفة، وهي الأعظم والأحسن عاقبة للإنسان مهما كانت المشاق. الله أيضا يصف كتابه بأنه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذه من أهم مواصفات القرآن، فهو كتاب مبارك، مبارك في ما يتضمنه هو من الهداية الواسعة، من المعارف العجيبة، من سعة الهداية ومن المعارف الواسعة جدا. ولذلك الإنسان كلما ارتبط بالقرآن أكثر، كلما توسعت معارفه، كلما ازداد حكمة، كلما ازداد بصيرة، كلما ازداد علما، ولا يرى نفسه في مرحلة من المراحل مهما بلغ أنه قد استوعب ما في هذا الكتاب من النور، من الهدى، من العلم، من المعرفة، لأنه واسع جدا وفيه بركة عجيبة في عطائه المعرفي. ومبارك أيضا في أثره التربوي، أثره عجيب جدا في إصلاح نفس الإنسان، في تزكية النفس البشرية، في تأثيره الوجداني، تأثير عجيب لا يصل إلى مستواه أي شيء آخر ولا أي بديل آخر في مستوى تأثيره الإيجابي في النفس البشرية التي يكسبها الطمأنينة، يساعدها على التزكية، ينمي فيها ما فطرها الله عليه من مكارم الأخلاق، يزكيها مما قد تلوثت به مما يتنافى ولا ينسجم مع فطرتها. هكذا مبارك في عطائه التربوي، مبارك أيضا فيما يهدي إليه، فهو يهدي إلى ما فيه البركة، إلى ما فيه سعة الخير لنا. وعندما نتحرك على أساسه، على أساس ما فيه من التعليمات، على أساس هدايته، يبارك الله لنا في جهودنا، تكون جهودا مثمرة مباركة، آثارها، نتائجها، فاعليتها عالية أكثر بكثير من مستوى إمكاناتنا، من مستوى قدراتنا، لأن البركة هي سعة تفوق مسألة الأرقام، مسألة الإمكانات، تفوق حجم الشيء الواقعي بالزيادة، زيادة من الله سبحانه وتعالى. فبركته أيضا في النتائج، في الآثار، فيما يترتب عليه، وهذا يمثل إغراء كبيرا للعمل بالقرآن، لأنه لا شيء آخر له هذه الميزة بهذا المستوى، بهذا المقدار. بركته عجيبة، الجهود التي تبذل لأمة تتحرك على أساسه يباركها الله، فتأتي البركة في كل شيء، بركة في الأعمال، بركة في النتائج، بركة في الآثار، بركة في كل مجالات الحياة. الأمة التي تتحرك على أساسه، تهتدي به، تلتزم به، تستبصر به، تعي به، تنطلق على أساسه، تقف المواقف التي يرشد إليها، سيمنحها الله أيضا البركة فيما يمنحها من الخيرات، في أرزاقها، فيما يكتبه لها من الناصر، فيما يكتبه لها من الخير في كل شؤون حياتها. مما وصفه الله به أنه نور، القرآن هو نور، وتكرر الوصف له كثيرا في القرآن الكريم، من ضمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك، يعني إلى رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الحالة التي يكون الإنسان فيها بدون الهداية الإلهية هي حالة ظلمات، لأنه لا يبصر فيها الحقائق، لا يبصر فيها الخير بالفعل، لا يبصر فيها الطريقة الصحيحة التي بها فوزه، بها نجاته، بها سعادته. وتتكون لديه تصورات وتخيلات، وبالتالي ثقافات ومفاهيم خاطئة. فتمثل الظلمات تحول بينه وبين أن يرى الحقيقة كما هي، والحق كما هو، والخير كما هو، وتنعكس عنده الأمور في كثير من الأشياء، فيصبح لديه مفاهيم خاطئة، تصورات خاطئة، عقائد باطلة، أفكار خاطئة. وتشكل تلك الأفكار الظلامية حاجزا يحجبه عن إدراك الحق والحقائق، عن إدراك الاتجاه الصحيح، فيتخبط في مسيرة حياته، في مواقفه، في أعماله، في قراراته، في تصرفاته، في سلوكياته، على المستوى الشخصي أو على مستوى المجتمع الذي يتجه اتجاها بعيدا عن القرآن الكريم، يعتمد له نظاما مخالفا للقرآن الكريم، يبني مسيرة حياته على أساس مناقض للقرآن الكريم، فينتج عن ذلك انحرافات وحالة خطيرة جدا من التخبط. فالقرآن هو نور، لأنه يقدم لك ما يضيء لك في واقع الحياة، فينير لك الدرب، ينير لك الطريق الموصلة فعلا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى خير الدنيا والآخرة، إلى الفوز العظيم، إلى النجاة من عذاب الله، إلى النجاة من الشقاء والخسران، ما يسمو بك. لذلك ويهدي إلى الصراط المستقيم، فتتجه في مسيرة حياتك الاتجاه الصحيح الموصل إلى الغاية العظمى، إلى النتيجة الكبرى، إلى الفوز العظيم. وإلا كانت مسيرة الإنسان منحرفة، يتجه ويتخبط في هذه الحياة فلا يصل إلى النتيجة العظيمة، إلى الغاية العظيمة، إلى العاقبة الحسنة. وبعد شقاء الدنيا يكون مصيره والعياذ بالله إلى النار في الآخرة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وتجلى ذلك في حركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كيف أخرج الناس من الظلمات، كم كان لديهم من العقائد الباطلة التي يبنون عليها أمورهم العملية، كم كان لديهم من المفاهيم والتصورات الخرافية والجاهلة والخاطئة التي تتسبب في ضلالهم على المستوى العملي، كم كان لديهم من سلوكيات وأخلاقيات منحرفة وبشعة لا تنسجم مع الكرامة الإنسانية، لا تنسجم مع ما أراده الله للإنسان وكرمه به من السمو في أخلاقه، في رشده، في تصرفاته. فبمسعى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بتبليغه للرسالة الإلهية، بجهوده الكبيرة، بأدائه العظيم الذي تجسدت فيه حكمة القرآن الكريم وبركة القرآن الكريم، غير الواقع الذي كان سائدا آنذاك، واقع الجاهلية بكل ما تعنيه، وأن انتقل بالمجتمع نقلة عظيمة ونقلة كبيرة جدا، ترتب عليها نقلة كبيرة في واقع حياة المجتمع العربي آنذاك. المجتمع العربي الذي كان في واقع حياته، في ظروف حياته، دون مستوى بقية المجتمعات. أولئك الأميون يعرفون بالأميين، ليس لديهم ثقافة، أكثر ما لديهم خرافات وأساطير وضلالات وجهالات، وحالة من الشتات والفرقة لا مثيل لها لدى غيرهم من الأمم، والتخلف في شؤون حياتهم بشكل كبير، بالنقلة التي أحدثها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لإخراجهم من الظلمات إلى النور، وصلوا في أعلى مستوى في المجتمع البشري آنذاك، فسادوا بقية الأمم على وجه الأرض نقلة في فارق زمني بسيط تقلت بهم وغيرت واقعهم تماما. لو استمروا وواصلوا على ذلك لما كان واقع حالهم على ما هو عليه اليوم. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وهكذا أيضا يبين لنا الله في القرآن الكريم عظمة كتابه، إنه كتاب عظيم الشأن، أحكمت آياته، تضمن الحكمة، وهو معجزة للرسول صلوات الله عليه وعلى آله. قال الله عنه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو تعاونوا وتضافرت كل جهودهم جنبا إلى جنب لكي يأتوا بمثل القرآن الكريم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله أبدا، لا في إحكامه ولا في نظمه ولا في بلاغته ولا في حكمته ولا بمستوى ما فيه من الهداية. هدايته هداية عجيبة شاملة واسعة بشكل عجيب جدا، وهو أرقى ما أعطاه الله للبشر. ليس لديهم شيء يرقى إلى مستوى في أفكارهم، في نظرياتهم، في مقترحاتهم، في تصوراتهم، في كل إنتاجهم الفكري والثقافي والمعرفي، ليس لديهم شيء يماثل القرآن الكريم في أي مجال من المجالات. الرؤى السياسية لا ترقى إلى مستوى ما في القرآن الكريم، ولا مقارنة، ليست شيئا مقابل ما في القرآن الكريم. على المستوى الاقتصادي النظريات، المقترحات، الدراسات، كل نتاجهم المتعلق بذلك من الرؤى والأفكار لا يساوي شيئا في مقابل ما هو في القرآن الكريم، في أثره، في واقعيته، في نتيجته الطيبة، في مستوى ما يفيد به البشر. وهكذا على المستوى التربوي، على المستوى الاجتماعي، على كل المستويات. والقرآن الكريم وصفت أو وردت أوصافه المتنوعة وأسماؤه المتعددة التي أيضا تبين لنا جوانب من عظمته وأهميته بالنسبة لنا، ويتجلى لنا مدى إنعام الله علينا بذلك. من الأوصاف الأساسية للقرآن الكريم الحكيم، وأتى القسم بالقرآن الكريم، والقسم به أيضا يبين أهميته وأنه نعمة وآية من آيات الله. والقرآن الحكيم قسم بالقرآن وحكمة القرآن. القرآن هو حكيم، ما فيه حكمة، ما فيه من الهداية هو حكمة في مختلف المجالات، إنما يهدينا لشؤون حياتنا في أي مجال من مجالات الحياة، في المجال السياسي أو المجال الاقتصادي أو المجال الاجتماعي أو المجال الأمني أو في أي مجال مجالات الحياة، لأنه كتاب يهدينا في حياتنا، في شؤون حياتنا، فيما يوصلنا إلى الله وإلى رحمته ويصلنا بفضله وكرمه ورحمته، والآخرة أيضا للدنيا والآخرة. والقرآن الحكيم، ومن أهم ما نحتاج إليه هو الحكمة، لأن البديل عن الحكمة هو الحماقة والعشوائية والتوجهات الخاطئة والأفكار الخاطئة والمفاهيم الخاطئة، وبالتالي التحرك على أساسها يكون تحركا خاطئا مهما أخلص الناس وبذلوا من جهد. ولذلك تتجلى لنا الخسارة الرهيبة للمسلمين عندما تركوا الاهتداء بالقرآن الكريم في كثير من شؤون حياتهم وفي مجالات رئيسية من مجالات الحياة، كيف فقدوا الحكمة، فقدوا الحكمة وأنتجوا أو اكتسبوا أو تقبلوا بدائل، بدائل عن حكمة القرآن، عن هداية الله في القرآن، مما هو ضلال، مما هو حماقة، مما هو غباء، مما هو مما سبب لهم التعاسة، العناء، الشقاء، مما كان له تأثيرات سيئة جدا في شؤون حياتهم. مما ورد في القرآن الكريم الوصف له بالمجد، وكذلك في سياق قسم أيضا قاف والقرآن المجيد، فهو قسم بالقرآن ومجده، القرآن كتاب مجيد، الأمة إذا التزمت به إذا اهتدت به في شؤون حياتها تكتسب المجد لنفسها، لأن كل هداية الله في القرآن الكريم هي هداية تسمو بنا، ترقى بنا، تكسبنا الشرف، ليس فيها شيء يحط المجتمع البشري يسيء إليه أو يسبب له الهوان أو ينزل به إلى الدناءة والانحطاط. القرآن الكريم كل ما فيه من هداية الله سبحانه وتعالى رفعة، عزة، شرف، سمو، وكذلك قوة، وبالتالي كل ما يتحقق به المجد للأمة إذا سارت عليه تكون أمة مجيدة تكسب المجد لنفسها، أمة تسمو وتزكو وتقوى وتعظم وتبتعد عن كل ما فيه الانحطاط والانحطاط والدناءة والسقوط والضعف. وهذا من أهم ما تسمو إليه وتتوق إليه النفس البشرية الكريمة التي بقي فيها كرامة، فهي دائما تتوق إلى المجد وتترفع عن الضعف، عن السقوط. والقرآن الكريم كفيل لو اتبعته الأمة الإسلامية واهتدت به بشكل متكامل في مسيرة حياتها أن يرقى بها، لأن تسود بقية الأمم وأن تقود المجتمع البشري، تقوده على نحو صحيح بما فيه الخير له، على أساس من المبادئ والقيم الإلهية التي تصلح بها الحياة وتستقيم بها الحياة، ويسمو بها الإنسان ويزكو بها الإنسان، تحفظ للإنسان كرامته الإنسانية من الأوصاف. ولكن هذا أيضا لا يقتصر فقط على الأمة بشكل كامل، أي مجتمع، أي أمة من داخل الأمة تسير على هذا الأساس ستكسب المجد لنفسها. مما ورد من أوصاف القرآن الكريم العزيز، وإنه لكتاب عزيز. القرآن الكريم أيضا هو من تجليات عزة الله سبحانه وتعالى، هو عزيز من حيث أنه لا يقبل شيئا من الباطل، لا يقبل الاختلال في نظمه وبلاغته وحكمته، أحكمت آياته فلا مجال للخلل فيها أبدا، وعزيز في أن الله حفظ نصه وبقي سليما من الاختراق في نصه، وعزيز أيضا فيما يهدي إليه، ليس فيه رؤى سخيفة أو أفكار باطلة يتبناها ويعرض أفكار الآخرين ويبطلها، يزهق باطلهم، يدحضها، يفندها، لكن هو عزيز أيضا في أثره التربوي، ويربي على العزة، يربي النفس البشرية على العزة ويسمو بها، يربي المجتمع الذي يهتدي به على العزة، ويقدم أيضا من الهداية ما إن تمسكت به الأمة أو تمسك به أي مجتمع من هذه الأمة يعتز، ليس فيه أفكار أو ثقافات أو مفاهيم أو تعليمات أو توجيهات تسبب للأمة الهوان والذلة، على العكس مشكلة الأمة حين ذلت أنها ابتعدت عما في القرآن الكريم من هداية تعتز بها لو سارت عليها، لو اتبعت ذلك الذي ورد في القرآن الكريم والتزمت به. وإنه لكتاب عزيز، فهو عزيز في نفسه، عزيز في عطائه، عزيز فيما يهدي إليه، وما يهدي إليه فيه العزة. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وتنزيل من الله الحكيم، ما يقدمه حكمة، ما يهدي إليه حكمة، ما يدعو إليه وفقا لحكمته سبحانه وتعالى. والحميد، ما يدعون إليه، ما يوجهنا به، فيه الحمد، فيه الشرف الكبير، ليس فيه ما يخجل الإنسان، يحط من قيمته وكرامته الإنسانية، يسيء إلى إنسانيته، مثل ما في كثير من الآراء والثقافات والمفاهيم الخاطئة، فما يحط من كرامة الإنسان، من منزلته، يسيء إليه، يكون له تأثيراته السيئة عليه وعلى واقع المجتمع كمجتمع. والقرآن الكريم هو كتاب هداية، الوظيفة الرئيسية للقرآن الكريم الهداية. الله قال كما تلونا في بداية المحاضرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هداية، قال عنه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قال عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فما يهدينا إليه القرآن الكريم هو هداية من الله سبحانه وتعالى للأقوم في كل شيء، للأرقى في كل شيء، للأنجح في كل شيء، للأفضل في كل شيء. فهو ليس فقط يقدم مثلا الرؤية الصحيحة أو الفكرة الصحيحة في موضوع معين، أو التعليم الصحيح تجاه موقف معين أو قضية معينة، إنما أحسن وأفضل وأرقى وأسمى، وخير ما يستقيم به الأمر في ذلك، أفضل ما يستقيم به الأمر في ذلك يقدمه لنا القرآن الكريم. يقدم شيئا راقيا جدا وعظيما، بحيث لا يستطيع بشر أن يقدم ما هو أرقى من ذلك، أفضل من ذلك، أنجح من ذلك، أحسن عاقبة من ذلك، أفضل أثرا من ذلك. يقدم الأرقى دائما. ولهذا من الخسران الكبير على المسلمين أن يبحثوا عن بدائل عن القرآن الكريم، وأحيانا بغرور بنظرة إكبار وإعجاب إلى تلك البدائل التي هي في أغلب الأحوال ليست فقط دون مستوى ما يهدي إليه الله في القرآن الكريم، وإنما ليست شيئا مفيدا ولا نافعا ولا صالحا ولا تستقيم به الحياة، ترتب عليه النتائج السيئة. ولذلك عندما نتحرك في مسيرة حياتنا نريد أن نقف موقفا، طريقة الصحيحة أن ننظر ما الذي يهدي إليه الله في القرآن الكريم، فنقف الموقف الذي يهدي إليه، وبكل ثقة بكل اطمئنان في مواقفنا نعتمد على القرآن الكريم، في ولاءاتنا لنعتمد على القرآن الكريم، في نظم شؤون حياتنا في المجال الاقتصادي لنعتمد على القرآن الكريم بثقة. ما الذي يثنينا عن ذلك؟ ما الذي يصرفنا عن ذلك؟ ما الذي يبرر لنا أن نبحث عن بدائل تخالف القرآن الكريم وتتناقض معه؟ فعندما نفهم أن القرآن الكريم كتاب هداية لنعتمد عليه في كل مسيرة حياتنا، بدءا من الجانب الإيماني. الجانب الإيماني الذي نحتاج إلى تنميته يعتمد في بداية الأمر وفي أول شيء على معرفة الله سبحانه وتعالى. نحن كعالم إسلامي تنقصنا المعرفة بالله، وكان لهذا آثار سلبية علينا في مدى ثقتنا بالله، اعتمادنا على الله، حتى في علاقتنا بالقرآن. والقرآن يعالج لنا هذه المشكلة. القرآن الكريم في أهميته وأثره العظيم فيما يتعلق بمجال معرفة الله، أن الله قال عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو نزل القرآن على جبل واستوعبه لخشع من خشية الله إلى أرقى مستوى، لبلغ في معرفته بالله وبالتالي في خشيته من الله إلى درجة أن يتصدع وأن يظهر عليه الخشوع، لرأيته أن يتجلى ويظهر في حاله إلى درجة التصدع من خشية الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم كفيل في عطائه في هذا المجال، في مجال معرفة الله سبحانه وتعالى، أن يرتقي بك في معرفتك وبالتالي في إيمانك بالله وثقتك بالله وخشيتك من الله إلى مستوى عظيم ولا يماثله شيء في ذلك. وهو من أهم ما نعود فيه إلى القرآن، وما ينبغي علينا أن نعود فيه إلى القرآن الكريم وأن نركز عليه في القرآن الكريم. كما أسلفنا فيما يتعلق بأثر القرآن على المستوى التربوي، الله قال جل شأنه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء؟ شفاء للنفس البشرية مما قد تلوثت به، تدنست به، مما يتناقض مع فطرتها، ما يؤثر سلبا على فطرتها، القيم الخيرة، الصفات الحميدة، مكارم الأخلاق، في منابع الفضيلة والخير، مختلف أنواع الفضائل هي موجودة في الفطرة البشرية، فطر الله الناس عليها. لذلك الإنسان يقر بهذه الحقيقة، يتبناها بشكل كبير في مسيرة حياته، حتى العناوين تبقى عناوين عند الجميع، وإن لم تكن على مستوى المصداقية قائمة لدى الكثير. فالإنسان بحاجة إلى القرآن الكريم على المستوى التربوي، ويربي نفسية الإنسان تربية راقية عظيمة، ويسمو بها ويحيي فيها وينمي فيها ما أودعه الله في فطرتها من مكارم الأخلاق، من الفضائل، من المعاني العظيمة التي ميزت الإنسان وأكسبته الكرامة، وتعزز من دوره، وتهيئ له أيضا أن يندفع في مسيرة حياته في الأعمال الصالحة، في المواقف الصالحة، في الاتجاه الصحيح، برغبة كبيرة، بقناعة تامة، لأن القيم العظيمة وزكاء النفس يساعده على ذلك، فينطلق ملتزما، يمقت مساوئ الأخلاق، يكره الرذائل، نفسه عزيزة، نفسه كريمة، تترفع عن الأشياء السيئة والمنحطة والدنيئة، تترفع عن الذلة والهوان والخزي، تنسجم مع ما فيه الخير، مع ما فيه ما يحقق له كرامته الإنسانية. من المهام الأساسية للقرآن من خلال الرسول: ويزكيهم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله، وكان يزكي بالقرآن، بهداية القرآن، تعليمات الله في القرآن. من أهم ما يجب أن نستفيده من القرآن وأن نهتدي من خلال القرآن الكريم إليه هو تحديد مسؤولياتنا كأمة مسلمة. أولا، المسؤوليات كمجتمع بشري، ما هو دورنا؟ لماذا استخلفنا الله في الأرض؟ كيفية هذا الاستخلاف وما يحقق لنا النجاح فيه في الدنيا والآخرة، في عواقبه في الآخرة؟ ثم على مستوى مسؤولياتنا والتزاماتنا الأخلاقية والدينية والإيمانية التي حددها الله في القرآن الكريم، لأن البعض يرسخ في أوساط الناس أننا أمة بلا مسؤولية، ليس لدينا التزامات ولا مسؤوليات، أمة تبقى هكذا خاضعة، تقودها بقية الأمم، تتدخل في شؤونها بقية الأمم، تتحكم فيها بقية الأمم، ليس لها هدف، ليس لها رسالة، ليس لها دور عالمي ولا دور حتى في واقع نفسها، وإنما تبقى هكذا على ما هي عليه في هذا العصر. هذه كارثة. الله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وحتى بتفسير أن الآية تعني في المقدمة وبشكل رئيسي أخيار هذه الأمة وصفوتها، لكن على أساس أنهم يقودونها ويسيرون بها في مسؤوليتها، يعني مسؤولية
6: هي هذه المسؤولية في الأساس، وإن كان الذي يطلع بهذا الدور في الحركة بالأمة على أساسه خير أخيار هذه الأمة وصفوتها الصالحون منها، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لديكم مسؤولية، مسؤولية عالمية تتحركون فيها، تأمرون بالمعروف، هذه رسالتكم، المعروف الذي يحارب، المعروف في كل المجالات، الذي يغيب ويحل بدلا عنه المنكر وأهل المنكر، وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، سيرة إيمانية فيها مسؤولية عالمية، مسؤولية كبيرة، بدءا من داخل الأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فنحن أمة لديها مسؤوليات، ليست المسألة أن نبقى في كورانا ومساجدنا وبيوتنا ومن منزلك إلى مسجدك وليس لك دخل في أي شيء وأنت منعزل عن واقع هذه الحياة وما يجري في هذه الحياة وما يحدث في واقع هذه الحياة. أنت كمنتمي للإسلام مكلف بأن تكون ضمن أمة تحارب الظلم، تحارب الفساد، تحارب الطغيان، تتصدى للمنكر، تتصدى للشر والأشرار، تصلح في أرض الله، تصلح عباد الله، مسؤولية جماعية ومسؤولية مهمة. والقرآن يهدينا إلى مسؤولياتنا، يعرفنا بها، يؤكد لنا عليها وعما يترتب عليها وعن خطورة الإخلال بها، ويهدينا إلى ما يبنينا لنكون في مستوى النهوض بهذه المسؤوليات، ما يبنينا معرفيا ثقافيا تربويا، ما يبنينا على المستوى العملي، ما يبنينا على المستوى العملي، كيف نتحرك للنهوض بهذه المسؤولية ونقتدي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في طريقته وفي مسيرته وفي حركته بالرسالة الإلهية وفي بناء الأمة. من أهم ما نهتدي به في القرآن الكريم، وخسرت الأمة كثيرا لأنها غيبته، الهداية في مجال الوعي عن الأعداء وعن التحديات وعن المخاطر، وهذا مما حصل فيه جهل رهيب وغباء كبير وانحرافات كارثية وسياسات خاطئة للغاية إلى حد كارثي، أوقع الأمة في مآزق وهوى بها إلى الأسفل، ومكن أعداءها منها وتكبدت الأمة بسببه خسائر رهيبة للغاية، فقدت الوعي عن الأعداء، من هم الأعداء؟ القرآن يحدد لك من هو العدو، هذا من أهم ما تحتاج إليه الأمة، لأن هناك عملية تضليل كبيرة في داخل الأمة عن من هو العدو ومن هو الصديق. من هو العدو؟ القرآن يحدد لك من هم أعداؤك كمسلم، ولماذا هم أعداؤك، وعلى أي أساس، ما هي حقيقة مشكلتك معهم ومشكلتهم معك. حديث واسع في القرآن الكريم، وحديث واسع عما يبني الأمة للتصدي لمخاطر الأعداء، حديث عن طبيعة نشاط الأعداء، طريقتهم في استهداف الأمة، الأسلوب الصحيح لمواجهتهم

0: ما هي نقاط الضعف لديهم؟ ما هو الأسلوب الصحيح في مواجهتهم؟ ما هي السياسات الحكيمة والراشدة والمثمرة والمفيدة تجاههم؟ وهكذا أعلم بأعدائكم دائرة واسعة تشمل كل ما يتعلق بالعدو وما يتعلق بنا تجاه العدو. من أهم ما يتعلق بالقرآن الكريم وسبقت الإشارة إليه الحكمة، أنه كتاب حكيم إلى درجة أن يوصف بالحكيم، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، كل ما يهدينا الله فيه إليه من الأعمال أعمال حكيمة، من التصرفات تصرفات حكيمة، من السلوكيات، من المواقف، من كل ما فيه على هذا الأساس، جعلوا منا أمة حكيمة راشدة في فكرها، مستقيمة ومتوازنة في أعمالها ومواقفها وسياساتها. الإنسان بحاجة إلى هذا على المستوى الشخصي والأمة كأمة وكمجتمع. ومع كل مزاياه العظيمة التي هذا جزء يسير منها، مزاياه أكبر وأعظم، فقد يسره الله للذكر. عندما نتلو القرآن الكريم بتدبر بتأمل نستفيد بداية مما يقدمه بشكل واضح جدا وبشكل بديهي وسريع من اللحظة الأولى بأدنى تأمل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ إنما كيف نلتفت إلى واقعنا ونحن نتأمل القرآن ونقيم واقعنا على هذا الأساس؟ هدايته واسعة، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولا يتحقق للأمة أن تصلح واقعها إلا إذا تمسكت به واهتدت به وسارت على أساس هديه. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. طريق الإصلاح للنفس، طريق الإصلاح لواقع المجتمع، طريق الإصلاح في حالة الأمة لكل ما قد تخرب في داخل هذه الأمة هو عن طريق القرآن الكريم والتمسك به والاعتداء به. الحديث عن القرآن الكريم يمكن أن يطول كثيرا، لكن من خلال التلاوة، من خلال الاهتمام بثقافته، الإنسان يستفيد أكثر وأكثر وتتعزز علاقته بالقرآن أكثر وأكثر. والأهم من كل ذلك ما يمنحك الله من خلال إقبالك إلى القرآن من الاهتداء به والأنس به والاستيعاب ولو إلى حد ما لعظمة هذا الكتاب وأهميته. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يهدينا بكتابه، وأن يرحم الشهداء الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. نسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أمير المؤمنين علي عليه السلام، ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يترك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه

برهقانا لا يخمد برهانه، وتبيانا لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزا لا تهزم أنصاره، وحقا لا تخذل أعوانه. فهو معدن الإيمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثافي الإسلام وبنيانه، وأودية الحق وغيطانه، وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينضبها الماتحون، ومناهل لا يغيضها الواردون، ومنازل لا يضل نهجها المسافرون، وأعلام لا يعمى عنها السائرون، وأكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماء، وربيعا لقلوب الفقهاء، ومحاج لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلمة، وحبلا وثيقا عروته، ومعقلا منيعا ذروته، وعزا لمن تولاه، وسلما لمن دخله، وهدى لمن ائتم به، وعذرا لمن انتحله، وبرهانا لمن تكلم به، وشاهدا لمن خاصم به، وفلجا لمن حاج به، وحاملا لمن حمله، ومطية لمن أعمله، وآية لمن توسم، وجنة لمن استلأم، وعلما لمن وعى، وحديثا لمن روى، وحكما لمن قضى.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

درجة الرفيعات العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحده على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرما فعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

0: زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يملأ له في عمره ويبسط له في رزقه ويستجاب له الدعاء ويدفع عنه ميتة السوء فليطع أبويه في طاعة الله عز وجل وليصل رحمه، وليعلم أن الرحم معلقة بالعرش، تأتي يوم القيامة ولها لسان طلق دلق تقول: اللهم صل من وصلني، اللهم اقطع من قطعني. قال: فيجيبها الله تعالى: أني قد استجبت دعوتك، فإن العبد قائم يرى أنه لبسبيل خير حتى تأتيه الرحم فتأخذ بهامته فتذهب به إلى أسفل درك من البلاء بقطيعته إياها. كان ذلك في دار الدنيا.
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام. الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد واحد، تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
2: الأعداد في القرآن الكريم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الاجتماع المبارك، أقول فيها: اجتماع البشر من أجل لهو فارغ مكرمة محمودة، واجتماعهم في حب نبيهم وعترته الطاهرة بدعة مذمومة. هكذا تفكر العقول الملغومة المسمومة. في هذه الكلمة إشارة إلى التناقض الكبير العظيم الذي يقع فيه أولئك الذين يبدعون من يجتمعون لاحتفال بالمولد النبوي الشريف مثلا، أو الاحتفال بالمناسبات المرتبطة بالعترة الطاهرة كعاشوراء، كذكرى الإمام زيد الشهيد عليه السلام، أو ذكريات مختلفة، يوم الغدير مثلا إلى آخره. طبعا الذكريات بحمد الله كثيرة، وهي كلها تنشر الهداية وتبين قيم الصالحين وتدعو إلى محبتهم. طبعا هؤلاء الذين يبدعون هذه الأمور وكتبوا الكتب الكثيرة فيها، وصار كل همهم هو هذا الأمر، وخاصة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بل وصل بهم الأمر، وصل ببعضهم الأمر حد اعتباره الشركة، بل وصل بهم الأمر إلى حد نهي أو الاعتبار من يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الأيام، أو يركز على ذكر سيرته، أو يدعو إلى الاهتمام بشمائله، يعتبرونه مبتدعا. طبعا هذا هو الضلال الكبير، هذا الانحراف العظيم. في مقابل، عندما يعني هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، ابتلاهم الله تعالى بإقامة المهرجانات، مهرجان الرياض، مهرجان الكلاب، مهرجانات مختلفة تقام في بلادهم، ويأتي إليها كل فساق والمنحرفون في العالم، يأتون إليها بكل ما لديهم من انحرافات. فلم يتجرأ هؤلاء الذين ملأوا الدنيا ضجيجا وصراخا على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أو الاحتفاء بالمناسبات المختلفة المرتبطة بعترته الطاهرة، أو الاحتفاء مثلا بيوم القدس العالمي. هؤلاء الذين يبدعون هذه الأمور وتصوروا أن من النهي عن المنكر النهي عنها، فابتلاهم الله تعالى بهذا الأمر. فهل نهوا عن المنكر؟ سكتوا. لماذا سكتوا؟ لأنهم يتصورون أنهم إن تكلموا وأنكروا سيكون ذلك النكير مؤذيا لولي الأمر، وهم يعتبرون طاعة ولي الأمر فوق كل شيء، ولذلك يسكتون في هذا الأمر. كما سكتوا عن الجهاد، كما سكتوا عن كل الأمور الكبرى، هم يركزون فقط على المستضعفين، ويرمون بالشرك فقط المستضعفين، الناس البسطاء الذين يحبون نبيهم صلى الله عليه وآله، ويحبون عترته الطاهرة. إذن هنا عندما نقارن بين هذين الموقفين، أيهما الاجتماع ويدخل من باب التعاون، المؤمن يعين أخاه، لأن حتى الذكر نعين بعضنا بعضا، القرآن يعين بعضنا بعضا. الشخص قد يكون غافلا فيأتي أخوه ويذكره، أو يقرأ معه القرآن، أو يذاكره، أو ينصحه، هذا كله يدخل ضمن ما ورد في القرآن الكريم: تعاونوا على البر والتقوى. المؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، أو كالمرآة يرى المؤمن من خلال مرآة أخيه نفسه، فيصلح نفسه إن كان مسيئا، ويرى جمال أخيه ومحاسن أخيه فيصح نفسه من خلالها، وإن رأى عيوبا كذلك في أخيه فيحاول أن يصلحه وينصحه، ويحاول كذلك أن يتجنب تلك العيوب. فلذلك كان هذا الاجتماع، والإنسان كما يقال مدني بطبعه، الله تعالى خلق الإنسان في المجتمع، ولذلك الاهتمام بالأمور الجماعية المتعلقة بالذكر، المتعلقة بتحقيق التقوى في الواقع، هذه كلها مهمة، لأن هناك التقوى الفردية المرتبطة بالفرد، وهناك التقوى المرتبطة بالمجتمع. عندما يكون المجتمع صالح وبعيد عن كل أسباب الانحراف، هذا مجتمع متقي، ونحن مطالبون بأن نحقق هذه التقوى. ولذلك الله تعالى في القرآن عندما نقرأ سورة الفاتحة لا نقول اهدنا الصراط المستقيم، نقول اهدنا الصراط المستقيم، نقول بصيغة الجمع: الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالمؤمن هو الذي يسعى لأن يحقق هذه الآيات الكريمة. الله تعالى عندما يذكر هذا الأمر بصيغة الجمع ويقصد ذلك حتى نحقق الهداية الاجتماعية، الهداية الجماعية، الهداية السياسية، لأن هذا مطلوب. الشيطان يسعى لأن يؤلف بين قلوب أو يجمع بين المتناقضات حتى يحولهم إلى صفه، إلى حزب الشيطان لينشر الرذيلة. فالمؤمنون أولى بأن يجتمعوا، وخير ما يجتمعون عليه هو حب نبيهم صلى الله عليه وآله. وفي المناسبات المختلفة، أي مناسبة ترتبط بالنبوة فالمؤمن يفرح له ولا يهمه التاريخ. البعض عندما نحتفل بميلاد رسول الله يقول هناك خلاف، فبما تحتفلون؟ نقول لا يهم، أي شخص أجده يحتفل بميلاد رسول الله أكون معه، لأن الهدف هو المعنى وليس الهدف هو التاريخ. هذه ليست صلاة نحتاج إلى معرفة وقتها بدقة حتى نصليها، هذه معنى معقول المعنى كما يقال. المعنى هو نذكر رسول الله. أي طرف يذكر رسول الله في أي مناسبة من المناسبات، أو ينشد القصائد في مدح رسول الله، أو في التعريف به، أو في التعريف بعطرته الطاهرة، أو بالقيم الفاضلة، كل ذلك خير، لأن الارتباط برسول الله والارتباط بالصالحين هو في حقيقته ارتباط بالله، لأن هؤلاء علاقتنا بهم على أساس أنهم أولياء الله، ومن ذكر أولياء الله فقد ذكر الله. يعني هؤلاء الذين برؤيتهم نذكر الله، برؤيتهم نعرف الله، هؤلاء الذين يمثلون القيم الفاضلة والأخلاق الرفيعة المتجسدة فيهم. لذلك عندما ندعو إلى حبهم وندعو إلى الولاء لهم وندعو إلى الاستنان بسنتهم والسير على خطهم، في الحقيقة نحن ندعو إلى كل المكارم، إلى التعاون على البر والتقوى، البر بأجمل صوره وبأجمل صيغه. ولذلك هذه الاجتماعات اجتماعات مباركة، الله تعالى يبارك فيها وينزل عليها الفضل. ولذلك جاء في الشريعة الأمر بصلاة الجماعة، الاجتماع على الحج، الاجتماع في عرفة، كل هذه الأمور حتى يبين أن الإسلام ليس كالرهبان الذين انعزلوا إلى الجبال، وإنما هو للناس، ويحض الناس على الاجتماع ليؤثر بعضهم في بعض، وليصلح بعضهم بعضا، وليغسل بعضهم بعضا. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

أعظم هذا النداء يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

على استشهاد رئيس الحكومة ورفاقه، والعلامة مفتاح يؤكد ثبات موقف اليمن مع فلسطين، والراعي تبني مرتزقة السعودية لجرائمها لا يعفيها عن المسؤولية. مملكة قرن الشيطان تحت وطأة الحظر اليمني لملاحتها، أرصفة شحن النفط شبه فارغة، وتعقيدات لوجستية استيعابية أمام البديل لباب المندب. ذرائع العدو لاستئناف الإبادة تتكاثر، ملادينوف يشارك قرع طبول الحرب، وقادة فصائل المقاومة للمسيرة، أولوياتنا مواجهة تصفية القضية الفلسطينية. جرائم المغتصبين تتصاعد في نابلس ورام الله، وزحف التهويد في القدس يهدد بقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. إيران تواصل السيطرة على مضيق هرمز، بزشكيان يؤكد لا توجد قوة تستطيع إجبارنا على الاستسلام، وحكومته تتعهد بإسقاط العقوبات. هجمات أوكرانية روسية متبادلة توقع عشرات القتلى، دول أوروبية تستعد لتمويل كييف من أصول موسكو، والأخيرة تعدم أفق تحسين العلاقات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر يمضي وآخر يأتي، متغيرات السابق تحمل بذور القادم، انقلاب الصورة سيستمر على المستوى العالمي والإقليمي. في الأول، تبلغ الحرب الروسية الأوكرانية 5 أعوام ونصف وسط تصعيد عسكري متسارع وجفاف سياسي. موسكو تعلن قربها من حسم العقد الأخيرة، وكييف تلهث وراء الأنظمة الدفاعية، وأوروبا تحاول استطلاع أسباب ونتائج زيارة CIA للكريملين، فيما تسيطر حالة الضغوط المتبادلة بين أمريكا وإيران بما يشبه الاختبار لقدرة الطرفين على التحمل، إلى حد يجعل أدوات الاقتصاد جزءا أكثر رسوخا من المواجهة الخشنة في المدى القريب، لكن دون أي رهان إيراني على الدبلوماسية، ومع ترويج أمريكي متناقض بشأنها يعكس الحاجة لانفراجة تخفف ثمن الارتدادات في الداخل. لكن الشيطان الأكبر لم يباشر ما يجنبه ذلك، لم يبدأ بعد رحلة النزول عن الشجرة، ومثله حاله أو حال قرنه المصر على سياسته الإجرامية تجاه اليمن، حتى بعد أن غدت العدوانية السعودية عالية الكلفة تنذر بمخاطر توسع نطاق عدم استقرار الاقتصاد في المملكة كلما استمر تعاملها مع الصراع من زاوية ضيقة تدمن التصور للاستعلاء القديم، ولا تستوعب حقائق التاريخ والجغرافيا وتحولاتهما، لا بل وتسير عكسهما كما يفعل الكيان المؤقت الطارئ الغريب عن منطقتنا، وهو يسيج القدس بالتهويد ضمن مخطط يستكمل عزلها عن بقايا محيطها، أو بمعنى آخر يقطع تواصل الجغرافيا بين شمال الضفة رام الله وجنوبها الخليل وبيت لحم. وهذه السياسة اليهودية تفرض نفسها على قطاع غزة بأشكال أخرى. زحف الخط الأصفر يبتلع الأرض، وعمليات النسف والتدمير تستهدف إرادة البقاء وفق رؤية أوسع تعيد هندسة حدود القطاع، وتصيغ واقعا احتلاليا يراكم تثبيته الإمعان في سفك دم الغزيين، ويطاردهم بسائر أدوات الإبادة الصامتة، وهي أدوات تشابه أدوات السعودية ضد اليمنيين، لكنها جميعا غير منجية للمعتدين من الرعب والفشل والسقوط، والله غالب على أمره.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أحيت رئاسة الوزراء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من الوزراء إثر استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي في خضم معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. وفي فعالية الإحياء أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن أهداف العدو من هذه الجريمة فشلت، وأن الوضع ظل ثابتا ومتوازنا رغم تضاعف التحديات المختلفة. وجدد التأكيد أن اليمن سيبقى وفيا لمظلومية فلسطين. وفي الشأن الداخلي أكد أن التحدي الاقتصادي والتردي المعيشي هو نتيجة تراكمات العقود الماضية والاعتماد على الخارج، ووعد بتجاوزه وإطلاق عشرات مشاريع التمكين للتغلب على الفقر في الأعوام القادمة. رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي بدوره سخر من تبني مرتزقة النظام السعودي لجرائمه في اليمن، وأكد أن هذا السلوك المفضوح لا يعفي السعودية من المسؤولية، وفيما شدد على أهمية مضاعفة جهود مواجهة المؤامرات السعودية في المحافظات المحتلة، أكد أن مشوار النهوض الاقتصادي رافد مهم لمعركة القوات المسلحة والأمن ضد أعداء اليمن.
2: رئاسة الوزراء تحيي الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء بحضور رفيع المستوى من قيادات الدولة. يؤكد خلالها القائم بأعمال رئيس الوزراء فشل أهداف العدو الصهيوني الأمريكي من وراء استهداف أعضاء الحكومة وبقاء مؤسسات الدولة في تأدية دورها بكل مسؤولية وتفاني.
3: فكان لنا بحمد الله الشرف أن نساهم بكوكبة من قادة الصف الأول في بلدنا في مقدمتهم الأخ الشهيد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس مجلس الوزراء وزملائه ورفاق دربه 8 من الوزراء مع مدير مكتب رئاسة الوزراء وسكرتير رئاسة الوزراء، وتبعهم الأخ القائد البطل الشهيد المجاهد محمد عبد الكريم الغماري. هؤلاء القادة الشهداء أبرزوا التحدي الاقتصادي وتردي الوضع المعيشي. التحدي هذا سنجتازه كما اجتزنا التحديات السابقة بإذن الله سبحانه وتعالى. هو تحدي كبير لأن هنالك تراكمات كبيرة، عقود من الاستناد على الخارج في اقتصادنا.
2: في الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس الوزراء وأعضاء حكومة التغيير والبناء يستذكر أهاليهم جانبا من محطاتهم المشرقة الخالدة في وجدان الشعب اليمني، ويؤكدون وفاءهم لمشروع البناء والتغيير. ودعوة من رئيس مجلس النواب للحكومة بالاهتمام ورعاية أبناء وأسر الشهداء.
4: الشعب اليمني يقتل ويضرب بالطائرات، وجماعتنا الذي في السعودية واللي في الخليج بيقول احنا اللي ضربنا، لبنان بتتهدم ورئيسهم مع أمريكا بيتحاور، سوريا بتحتل ورئيسها مع الإسرائيليين بيتحاور. إيش عاد معانا في العروبة؟
5: إن استهداف العدو الصهيوني الأمريكي المباشر لحكومتنا لم يكن مجرد حادث عابر، بل هو وسام شرف تاريخي وشهادة ناصعة ببراءة هذا هذه الحكومة ونزاهتها من أي ارتهان. نقول العدو السعودي الظالم إن شعبنا يقدم رئيس حكومته ووزراء شهداء في ميدان المواجهة لن يخضع للحصار. نطمن شعبنا اليمني الصابر المجاهد بأن رفاق الشهداء سيواصلون الطريق في ميدان العمل والجهاد.
3: والمشرف
2: في ختام فعالية الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء، كرمت رئاسة مجلس الوزراء وقيادات الدولة أسر وأهالي الشهداء بدرع الوفاء تكريما لهم وتعظيما لقدرهم ومقامهم.
1: بعد عام على اغتيال رئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من وزرائها، تستعيد صنعاء جريمة صهيونية غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي. ورغم فداحة المصاب، إلا أن رهان العدو على إسقاط الحكومة بالاغتيال فشل، وسقطت معه الشبكة المتورطة في الجريمة.
6: عام مضى على جريمة غير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي مع العدو الإسرائيلي، حين امتدت آلة الاغتيال الصهيونية إلى حكومة عربية، فسادفت رئيس حكومة التغيير والبناء الأستاذ أحمد غالب الرهوي وعددا من الوزراء في محاولة لضرب الدولة اليمنية من رأس جهازها التنفيذية.
4: نحن أثبتنا خلال العشر السنوات الماضية بأننا شعب لا ينهزم، شعب لا ينكسر، شعب لا يذل، شعب لا يركع إلا لله سبحانه وتعالى. أثبتنا أمام 17 دولة ومن خلفهم الأمريكان والبريطانيين أننا عصيين على الانطواء، عصيين على الالتفاف، عصيين على الهزيمة، ولذلك صمدنا وانتصرنا.
6: لم تكن الحكومة المستهدفة في غرفة عمليات ولا في موقع سري، بل كان رئيسها ووزراؤها في ورشة عمل اعتيادية لتقييم الأداء والبرامج الحكومية بعد عام على تشكيلها، ضمن نشاط مدني معلن تمارسه الحكومة يوميا بين المواطنين وفي مقر معروفة، وهو ما ينزع عن عملية الاغتيال أي قيمة استخباراتية استثنائية ويضعها في إطار استهداف مباشر للسلطة التنفيذية المدنية. وللجريمة وجه آخر انكشف لاحقا، حين كشف السيد القائد عن إسقاط الأجهزة الأمنية شبكة تجسسية مرتبطة بالعدو الإسرائيلي، شبكة اخترقت العنوان الإنساني ووظفت عناصر من داخل منظمات دولية بينها برنامج الغذاء العالمي في مسار الرصد والإعداد وحتى التنفيذ للجريمة.
0: كان هناك دور أساس في هذه الجريمة في الرصد لاجتماع الحكومة، في الإبلاغ للعدو الإسرائيلي به، في مواكبة جريمة الاستهداف لاجتماع الحكومة، دور لخلية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى رأس هذا الدور مسؤول الأمن والسلامة في فرع البرنامج في اليمن. يعني عنصر أجنبي أدار مجموعة عناصر من هذا البلد لتقوم بعملية الرصد على مدى أيام بشكل مباشر حتى للاجتماع، وحتى تم الاجتماع، وبالتالي الاستفادة من إمكانات تقنية واتصالات للتعامل المباشر مع العدو الإسرائيلي الصهيوني في تنفيذ عملية الاستهداف.
6: كان الرهان أبعد من اغتيال أشخاص إلى إحداث فراغ وشلل في مؤسسات الدولة، لكن النتيجة بعد عام تقول شيئا آخر. حكومة التغيير والبناء واصلت برامجها ومسارها، وانتقلت من صدمة الاغتيال إلى استكمال ما بدأه الشهداء، فيما تتقدم اليوم معركة البناء داخل معركة وطنية أشمل للتحرير واستعادة الحقوق وفك الحصار السعودي المفروض على اليمن. جريمة أرادها العدو الإسرائيلي ضربة لدور اليمن النهض بوجه المشروع الصهيوني، فتحولت ذكراها إلى اختبار أثبت أن استهداف القيادة قد يوجع المؤسسة، لكنه لا يعني إسقاطها، وأن بلدا يمتلك بفضل الله وبركة هويته الإيمانية وإرادته الفولاذية ولاد بالرجال، فمسيرة الشعب اليمني لا تحسمها غارة ولا يوقفها اغتيال.
1: دعا نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس الدول العربية والإسلامية إلى تشكيل تحالف لإيقاف جرائم العدو الصهيوني بدلا من تشكيل تحالفات لتمزيق الدول الإسلامية في إشارة منه إلى سياسة النظام السعودي. قال نائب وزير الخارجية: بدلا من تشكيل تحالفات لتمزيق الدول الإسلامية يجب على دول المنطقة تشكيل تحالف لإيقاف جرائم العدو الصهيوني واستئصال الغدة السرطانية. واعتبر أبو راس في تصريح لوكالة الأنباء سبا حالة الصمت المريب حيال ما ينفذه العدو الإسرائيلي مشاركة في جرائمه، كما أكد على وجوب الخروج من مربع الإدانات والشجب والانتقال إلى خطوات عملية توقف جرائم العدو. سلطت الصحف العالمية المختصة بشأن الاقتصاد الضوء على تداعيات الحظر البحري اليمني المفروض على ملاحة العدو السعودي وتراجع صادرات النفط عبر ينبع، متوقفة عند التعقيدات المختلفة التي تواجه الملاحة السعودية.
7: خسائر كبيرة يتكبدها العدو السعودي نتيجة استمرار الحظر اليمني للملاحة السعودية وسط تعقيدات كبيرة تواجهها في محاولة لتصدير النفط، خصوصا مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. وكالة بلومبرغ وفي تقرير جديد لها أكدت انخفاض صادرات النفط عبر ينبع خلال الأيام 23 الأولى من شهر أغسطس بقدر بلغ 1.5 مليون برميل تحت ضغط الحظر اليمني على الملاحة السعودية الآخذ بالتصاعد. وفي السياق ذكرت الوكالة أن صور أقمار صناعية غطت 10 أيام من بداية 22 يوليو أظهرت أن 3 أرصفة من أصل 7 أرصفة مخصصة لشحن النفط الخام في محطتي ينبع السعوديتين مشغولة، مقارنة بمتوسط 5 أرصفة مشغولة في الصور الملتقطة بين 28 مايو و 17 من يوليو. كما تقلص حجم السفن، ما يعني انخفاض كمية النفط المحملة. يأتي هذا الانخفاض في ظل تعقيدات أخرى لوجستية واستيعابية تواجهها الملاحة السعودية عبر مسار قناة السويس بعد تعطل مسارها الجنوبي تماما نتيجة الحظر اليمني، بالإضافة إلى أعباء إضافية مضاعفة من ناحية الكلفة والمدة الزمنية للنقل. وفوق كل ذلك تواجه المملكة معضلة شركات التأمين التي استبعدت السفن السعودية من وثائق تغطية مخاطر الحرب قبل أن تصدر استثناءات تكلف السعودية مبالغ باهظة، ما دفعها لمحاولة إنشاء صندوق حكومي لتغطية مخاطر الحرب. وبحسب فاينانشال تايمز المختصة بالشأن الاقتصادي، عادة ما تنشئ الحكومات صناديق تأمين بعد تكبد خسائر فادحة أو مواجهة تهديدات خطيرة مستمرة تجعل التأمين التجاري مكلفا للغاية أو غير متاح تماما للشركات. ووفقا للصحيفة فإن وزارة المالية السعودية تعمل على خطة تمكن السفن وأصول الشحن البحري من الحصول على تأمين أرخص مقارنة بما تقدمه شركات التأمين، والذي سيوفر تغطية تجارية تصل إلى 700 بليون ريال سعودي أي 186 مليون دولار أمريكي لكل حدث مؤمن عليه مثل احتجاز سفينة أو هجوم صاروخي، بينما ستوفر شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية الطبقات الأولى من التغطية التأمينية. وفيما نقلت الصحيفة عن مؤسس شركة إنمتينا للاستشارات في مجال المخاطر السياسية قوله إن إنشاء صندوق تأمين يمكن أن يساعد في توفر التأمين بأسعار تجارية جيدة لا تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات المشاريع وقرارات الاستثمار النهائية، إلا أن ما ذكره لا يلامس جذور المشكلة الحقيقية المتمثل في استمرار الحظر اليمني على الملاحة السعودية، خصوصا إذا ما تصاعدت العمليات وأخذت شكلا جديدا يهدد استقرار صادراتها ومستقبل اقتصادها المائي.
1: استشهد طفل وجرح آخر في قرية العرف عزلة الحبيبة مديرية مقبنة في محافظة تعز جراء قذيفة مدفعية أطلقها المرتزقة. وأفاد مراسلنا في تعز باستشهاد الطفل عدي موسى يحيى ثابت البالغ 8 سنوات، فيما تعرض الطفل مرسال عيسى 8 سنوات لجراح نقل معها لتلقي العلاج، وذلك نتيجة استهدافهما بقذيفة مدفعية أطلقها مرتزقة العدو السعودية.

أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين في قطاع غزة برصاص ونيران مسيرة للعدو الإسرائيلي بالتزامن مع قصف وإطلاق نار في مناطق عدة بالقطاع. وأكد مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة أن مواطنين قضيا وأصيب آخرون بنيران غارة على حي تل الهوى بمدينة غزة. وأفاد المصدر الطبي عن شهيد بنيران قوات العدو شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع. واستهدف العدو بغارة من مسيرة محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وخيمة نازحين في المستشفى ما أسفر بالرصاص. في سياق متصل أكدت إطلاق واحدا وثمانمائة عدد التراكم

عن رليجيتها حمد طائرات قيا لأطفال غزة استئناف المجازر تحويل اللعبة عمل حربي لتبرير الإبادة الصامتة وتجريف مجريف.

0: دينوف المخاوف من استئناف العدوان على القطاع، يرى مراقبون أنها توفر غطاء إضافيا لجرائم العدو وتتعارض مع وظيفته المفترضة والمناط بها منع عودة الحرب للتهديد بها، لدرجة بدا معها أن حديث مالادينوف أسعد الإسرائيليين والأمريكيين على حد سواء. ووسط مناخ يمهد لجولة جديدة من الإبادة ويحاول منح العدو ضوءا أخضر لاستئناف العدوان، يبقى الثابت أن موافقة فصائل المقاومة على خطط التهدئة المختلفة وتقديمها كل ما يطلب لإنجاح الحلول السياسية يلغي كل ذرائع العدو ويثبت حق المقاومة. غزة اليوم لا تطلب المستحيل، لكنها تريد حقها في الحياة، وتصر على أن كل ذرائع العدو ومواقف المتواطئين لن تكسر إرادة شعب اختار البقاء على أرضه حتى النصر.
1: في الضفة الغربية المحتلة، أكدت مصادر فلسطينية إصابة 3 فلسطينيين في هجوم للمغتصبين وقوات العدو على قرية المغير شمال شرق رام الله، كما أصيب آخرون بهجوم مماثل خلال اقتحام قرية قصرى جنوب نابلس. وامتدت اقتحامات العدو وانتهاكاته إلى بلدة بيتونيا غرب رام الله، حيث تم اعتقال 3 فلسطينيين، إضافة إلى اقتحام مخيم الأمعري جنوب البيرة، حيث أصيب فلسطيني بالرصاص داخل المخيم، واعتقلت قوات العدو شابين من بلدة صانور في جنين، كما اقتحمت بلدة قرية بيت دجن في نابلس وبلدة بروقين غرب سلفيت، وأطالت الاقتحامات بلدة النبي إلياس في قلقيلية وبلدة سقوع في بيت لحم ومنطقة وادي الحصين في الخليل، إضافة إلى مناطق واسعة في طوباس ومخيم ومعبر قلندية وبلدة القبيبة شمال القدس ومدينة أريحة. لم تعد مشاريع العدو ضم الضفة صامتة أو تجري في الخفاء، اليوم بوتيرة هي الأسرع والأخطر تتوسع عمليات الاستيطان. التقرير التالي معززا بصور الإقمار الاصطناعية يفصل أكثر.
0: تنتشر حركة التوسع الاستيطاني في مناطق القدس والضفة بسرعة فائقة، بدءا من مرتفعات القدس الشرقية في مسار تهويد مفتوح لا يتوقف. وتظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين عامي 25 و26 توسعا استيطاني غير مسبوق في مغتصبة معاليه أدوميم، وذلك في سياق إعادة رسم جغرافيا الضفة وتغيير ديموغرافيتها. تكشف صور الأقمار الصناعية للحركة الاستيطانية التوسعية في الضفة عن انتقال العدو فعليا من مرحلة التهديد إلى التنفيذ، مع بدء أعمال تمهيد ضخمة على امتداد كيلومتر و200 متر في المحور الفاصل بين مغتصبة أدوميم ومنطقتها الصناعية، حيث توسعت المنطقة الصناعية بنسبة تقترب من 30% وفق صور الأقمار الصناعية. الأخطر يكمن في المخططات الاستيطانية، حيث أقر العدو الإسرائيلي على بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية من أصل 3400. وفي السياق يأتي مشروع A1 أو ما يسميه العدو بنسيج الحياة ويصفه الفلسطينيون بنسيج الموت، والذي يستهدف بناء 3400 وحدة استيطانية في الممر الاستراتيجي الرابط بين القدس الشرقية ومعاليه أدوميم. والهدف الاستراتيجي من هذا التوسع الأكبر من نوعه هو دمج القدس الشرقية بالمستوطنة لتصبح كتلة واحدة، عزل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني. الأخطر قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ما يعني عمليا شطر الدولة الفلسطينية المفترضة إلى نصفين معزولين، وجميعها عوامل تحقق أكبر عملية تغيير ديموغرافي في فلسطين. تنسجم المشاريع التوسعية الجارية مع التصريحات الصهيونية المعلنة، ومنها إعلان ما يسمى وزير مالية العدو المجرم سموتريتش بأن كل مشروع يمثل مسمارا في نعش وهم الدولة الفلسطينية، أكثر من كونها أبنية ومشاريع توسعية. تمثل المخططات الصهيونية خريطة سياسية جديدة تفرض بالأمر الواقع على الأرض.
1: ناقش ممثلون عن الفصائل الفلسطينية في تركيا شكل المرحلة الفلسطينية المقبلة بين الاستحقاقات الانتخابية ومساعي إعادة ترتيب المشهد

0: السياسي الفلسطيني. مراسلنا من اسطنبول حضر جانبا من الندوة وأعد التقرير التالي.
1: وطنية قادرة على إدارة القرار الفلسطيني.
2: عقدت في إسطنبول ندوة فلسطينية بمشاركة ممثلين عن حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لمناقشة مستجدات القضية ومسار المفاوضات والاستحقاقات الانتخابية للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، في وقت تواجه فيه القضية محاولات لإعادة رسم مستقبلها وسط حرب غيرت المشهد وانقسام يفاقم أزمة المرجعية والتمثيل. وفيما تعتبر حركة حماس الانتخابات استحقاقا يمكن أن يشكل مدخلا لإعادة بناء النظام السياسي ومنظمة التحرير على قاعدة الشراكة، ترفض الحركة إعادة إنتاج الإقصاء والتفرد وتدعو إلى تمثيل أوسع للفلسطينيين في الداخل والشتات.
3: هناك من يعتقد أنه إذا قويت المقاومة فعلى حساب رصيده السياسي، الأصل هو يستخدم قوة الشعب وقوة المقاومة في رقص سقوفاته التي تدنت والتي في كل يوم تتآكل المشروع السياسي، إلى أن الإسرائيلي أعلن رسميا أنه لا مكان للدولة الفلسطينية.
4: اللي حدث إشي كبير في تاريخ المنطقة.
2: أما حركة الجهاد الإسلامي فتتعامل مع الانتخابات باعتبارها جزءا من مشهد أكبر في ظل معركة تتجاوز غزة إلى مستقبل المنطقة، وترى أن اختزال المرحلة في تجديد شرعية السلطة يتجاهل التحولات التي فرضها طوفان الأقصى، فيما تستمر المواجهة على الأرض وفي السياسة والإعلام والوعي.
4: أولوية للتوافق الفلسطيني الداخلي من أجل مواجهة محاولة تصفية القضية الفلسطينية أو ما تبقى منها. إذا في حال إصرار أبو مازن على هذه الانتخابات والتي هي تأتي لخدمة أجندات ليس فيها أي مصلحة للوطنية الفلسطينية، القوى الفلسطينية 8 فصائل تقريبا لها يعني فترة شهرين أو أكثر وهي تتداول في هذه المسألة، والآن أعلنت أن هناك تحالف من أجل بحث هذه القضية.
2: وفي المقابل تحذر الجبهة الشعبية من أن إجراء الانتخابات في ظل دمار غزة وتقطيع أوصال الضفة واستمرار الاحتلال قد يعيد إنتاج الأزمة بدل حلها، وتطرح مرحلة انتقالية تسبق الاستحقاق عنوانها الحوار الوطني وبناء مرجعية موحدة واستراتيجية مواجهة تشارك فيها مختلف القوى.
5: نحن لا نرى أن الانتخابات يمكن أن تشكل حل بهذه الطريقة القائمة. نقول نحن بحاجة إلى مرحلة انتقالية، خلال هذه المرحلة الانتقالية خلق بيئة ومناخات إيجابية، تبريد حالة الصراع والخلافات والتحريض والتناقضات.
2: ورغم الاختلاف في تقييم توقيت الانتخابات وظروفها، تلتقي الفصائل المشاركة عند ثابت رئيسي هو التمسك بخيار المقاومة بمختلف أشكالها ووسائلها باعتبارها طريق الشعب الفلسطيني لانتزاع حقوقه وتحقيق أهدافه الوطنية.
6: وبينما تتسارع الترتيبات لمرحلة ما بعد الحرب، تقف القضية الفلسطينية أمام مفترق حاسم، ففي مواجهة مشاريع تصفية القضية وفرض الوصاية يبقى توحيد الصف الفلسطيني واستعادة القرار الوطني شرطا لحماية الحقوق وإفشال كل ما يخطط له العدو الإسرائيلي لمستقبل القضية الفلسطينية. أحمد أبو عيطة، المسيرة، إسطنبول.
0: في لبنان يواصل العدو الصهيوني غاراته الجوية وقصفه المدفعي بالتزامن مع عمليات تفجير للمنازل في عدد من البلدات الحدودية. واستهدف القصف المدفعي الصهيوني منذ صباح اليوم منازل في بلدة حاريس ومنطقة الدمشقية الواقعة على بعد نحو كيلومتر من بلدة كفر تبنيت، إضافة إلى بلدتي حولة وياطر ومحيط تلة علي الطاهر. هذا وشن طيران العدو سلسلة غارات على بلدتي النبطية والمنصوري، ونفذ تفجيرين في بلدات زوطر الشرقية وعيت الجبل ومثلهما بين حداثة وعيت الجبل جنوبي لبنان. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق كتائب سيد الشهداء أن مقدار تفاعلها مع توجه تنظيم السلاح يقترن بتنفيذ 10 شروط، أولها الانسحاب الأمريكي الكامل ومنع استخدام الأجواء العراقية لاستهداف أي بلد لا سيما دول الجوار. وفيما شددت على فرض سيادة الدولة على سماء العراق وتعزيز دفاعاته الجوية بمنظومات متطورة تعمل بقرار عراقي، والعمل على تحرير القرار المالي والاقتصادي والسياسي للعراق من الهيمنة الأمريكية وإيقاف تدخل سفاراتها. وقارنت التفاعل مع تنظيم السلاح بإخراج الجنود الأتراك من شمال العراق والانسحاب من الأراضي العراقية إلى داخل الحدود التركية، وأيضا فرض السيادة الكاملة للقوات الأمنية الاتحادية على كل شبر من الأراضي العراقية بحرا وبرا وجوا، وإخراج مجاميع المعارضة الإيرانية من نقاط تمركزها شمال العراق حتى لا تكون منطلقا لهجمات على دول الجوار. كتائب سيد الشهداء ألحت ضمن الشروط على إقرار قانون الحشد الشعبي بما يضمن حقوق مجاهديه وشهدائه وجرحاه ويحفظ كرامتهم وينظم عملهم ويمكنهم عدة وعددا.

0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا ترغب بالحرب، لكنها تقف بحزم في وجه العدوان والدفاع عن النفس، وقال لا توجد قوة تستطيع إجبار أمة موحدة تقف دفاعا عن أرضها على الاستسلام. وأضاف بزشكيان في تصريحات جديدة، نسعى لحل مشكلاتنا عبر الحوار، لكننا لن نستسلم للتهديدات والعدوان، لافتا إلى أن من مصلحة إيران والمنطقة والعالم ألا يثير ترامب الفوضى وألا يتسبب كيان العدو في انعدام الأمن. وقال الرئيس الإيراني في وقت سابق إن بلاده ستفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة إذا نفذت الولايات المتحدة التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على مسار عبور للسفن في المضيق. تعهدت الحكومة الإيرانية بالوقوف بحزم ضد العقوبات الأمريكية، وأكدت أن الدبلوماسية والدفاع متكاملان ولا ينفصلان لحماية المصالح الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية للبلاد. وفي بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، قالت الحكومة الإيرانية إنها ستسلك المسارين معا، وستركز على كبح التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الإنتاج المحلي والحد تدريجيا من الاعتماد على الدولار. وثمن مجلس الوزراء الإيراني ما أولاه قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى الخامنئي من ثقة غالية ودعم صادق وإشادة بجهود خادم الشعب، ولا سيما رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، معتبرا هذه الثقة أكبر رصيد وسند للمجلس في مسيرته الشاقة المقبلة. وأكد الصمود في وجه المؤامرات والعقوبات الجائرة للاستكبار الأمريكي الصهيوني، والعمل على تحقيق الرفاهية وتحسين معيشة المواطنين. نقلت وكالة فارس عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية أن طهران لديها ما يكفي من النفط للبيع لتغطية موازنة العام الحالي، بينما شددت القوة البحرية في حرس الثورة على أن مضيق هرمز مغلق وأن سيطرتها عليه كاملة ولن تمر السفن دون تنسيق مع طهران. وأضافت البحرية في حرس الثورة في بيان أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحا كذب، وتهدف إلى التحكم في أسعار النفط والتغطية على إخفاقاتهم. وأكدت أن المضيق مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور من دون تنسيق مع الجمهورية الإسلامية. وتواجه واشنطن استنزافا واسعا وكلفا باهظة ومضيقا مغلقا امتدت تداعياته إلى الداخل الأمريكي. الزميل أحمد عبد الوهاب يرصد بعض الارتدادات في التقرير التالي.
1: بعد مرور نصف عام على بدء العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران، تبدو واشنطن أمام حرب استنزاف طويلة ومكلفة بعدما استنزفت قدراتها البشرية والعسكرية والاقتصادية، فيما تتواصل الخسائر وتتسع تداعيات الحرب على الولايات المتحدة. تتعدد أوجه الخسائر الأمريكية، فبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن نظام الإبلاغ عن الخسائر التابع لوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون، بلغ عدد الخسائر البشرية الأمريكية في الحرب على إيران نحو 774 قتيلا وجريحا. تعرضت القوات الأمريكية لضربات استهدفت الطائرات المسيرة ومنظوماتها العسكرية المنتشرة في المنطقة، وطالت نحو 45 مسيرة من طراز MQ-9، هجمات أدت إلى إسقاط معظمها، بالتزامن مع نجاح إيران في استهداف وتدمير محطات المراقبة والرادارات الأمريكية في عدد من مناطق الانتشار العسكرية. لم تقتصر تداعيات الحرب على المعدات والمنشآت، بل امتدت إلى القوات المنتشرة في ميادين العمليات، وأصبحت أوضاع البحارة على متن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن رمزا لحالة الإرهاق التي تعاني منها القوات الأمريكية في ظل انتشار بحري وصف بأنه ثاني أطول انتشار أمريكي في البحر منذ حرب فيتنام، وسط حرب استنزاف مفتوحة. في السياق ذاته، ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن حجم الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة يقدر إلى 9 مليارات دولار في انتظار القرارات المتعلقة بإعادة بناء هذه القواعد وتحديد حجم الإنفاق المطلوب لذلك. وامتدت الضربات إلى مواقع عسكرية أمريكية ذات أهمية استراتيجية، إذ اضطرت البحرية الأمريكية إلى نقل مقر الأسطول الخامس الأمريكي من العاصمة البحرينية المنامة إلى مدينة تامبا في ولاية فلوريدا عقب استهدافها إلى جانب عدد من القواعد والمنشآت الأمريكية في المنطقة. ويعكس هذا التطور حجم الضغوط التي تواجهها القوات الأمريكية، خصوصا مع استمرار استهداف مواقع انتشارها وارتفاع المخاطر الأمنية التي تحيط بقواعدها ومنشآتها في المنطقة. اقتصاديا، تتزايد كلفة الحرب بصورة لافتة، فقد قدر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث في يوليو الماضي تكلفة العمليات العسكرية ضد إيران بنحو 37.5 مليار دولار. وتفسر هذه الكلفة بحسب التقرير طلب البيت الأبيض من الكونغرس تخصيص 67 مليار دولار كأموال طارئة لوزارة الحرب بهدف تمويل استمرار العمليات العسكرية في ظل حرب تواجه اعتراضات وانتقادات داخلية متزايدة. في يوليو الماضي وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون للحرب بقيمة تريليون وأكثر من تريليون دولار، إلى جانب تفويض منفصل للميزانية يتضمن 73 مليار دولار للحرب في إيران. إذن لا تقتصر تداعيات الحرب على ساحات القتال، إذ بات مضيق هرمز أحد أبرز مصادر الضغط الاقتصادي والاستراتيجي في الصراع. ومع عودة التصعيد أعلن حرس الثورة إغلاق المضيق مجددا وفرض السيطرة عليه، محذرا السفن التي تحاول العبور من دون تنسيق من السلطات أو مع السلطات المعنية من أنها قد تتعرض للاستهداف المباشر. أدى ذلك إلى تراجع حاد في حركة الملاحة عبر المضيق، إذ انخفض متوسط عدد السفن العابرة خلال أغسطس إلى نحو 15 سفينة يوميا مقارنة بنحو 130 سفينة يوميا قبل الحرب، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التأمين على السفن والشحن البحري. كما انعكست أزمة الملاحة على أسواق الطاقة وقفزت أسعارها بشكل كبير، فيما ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 4 دولارات للجالون الواحد مقارنة بنحو 2.98 دولار قبل الحرب. مع استمرار اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود، يجد الأمريكيون أنفسهم أمام زيادة في كلفة المعيشة في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية السعي إلى تأمين مليارات الدولارات الإضافية لتمويل العمليات العسكرية. بعد 6 أشهر من الحرب الأمريكية على إيران، لا تبدو تداعياتها محصورة في الخسائر العسكرية المباشرة، بل باتت تمتد إلى الاقتصاد الأمريكي وأسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية، فضلا عن الضغط المتزايد على القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة. وفي ظل استمرار التصعيد وإغلاق مضيق هرمز وتزايد فاتورة الحرب، تواجه واشنطن معادلة أكثر تعقيدا: حرب طويلة واستنزاف لا متناهي.
0: وفيما يضع إغلاق مضيق هرمز المزارعين الأمريكيين أمام تحديات متزامنة في الإنتاج والأسواق الخارجية، تحمل الأزمة بعدا سياسيا وتنعكس على المجرم ترامب، نظرا إلى أن المزارعين يشكلون قاعدة انتخابية مهمة للحزب الجمهوري.
2: أزمة مزارعي أمريكا تتفاقم، إغلاق مضيق هرمز يزيد الخسائر ويجعلها مرشحة للاستمرار ضمن نسق لا يتراجع، لناحية تزامن ارتفاع تكاليف الإنتاج مع جفاف يضرب مناطق واسعة من حزام ذرته في الغرب الأمريكي الأوسط، وهو ما يزيد المخاوف من انتقال آثار الأزمة إلى أسعار الغذاء والتضخم وتحولها إلى تهديد اقتصادي وسياسي في الوقت نفسه. وتعد تكاليف الوقود والأسمدة من أبرز مصادر الضغط على القطاع، ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفع متوسط سعر الديزل المستخدم في تشغيل المعدات الزراعية بزيادة تقارب 43%، كما قفزت أسعار الأسمدة بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي. لكن الضغوط لا تقتصر فقط على ارتفاع تكاليف الإنتاج، وإن كانت محور الأثر الواضح، وتضرب موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة مناطق حزام الذرة في الغرب الأوسط، مما يهدد إنتاج المحاصيل ويزيد الأعباء على المزارعين. المزارعين، في حين سجلت أسعار الذرة أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات، كما تصاعدت أسعار فول الصويا والقمح، وهو ما يثير مخاوف من انعكاس ارتفاع أسعار المحاصيل على تكاليف الغذاء في عدد من المنتجات. وتشير تقديرات الاتحاد الأمريكي لمكاتب المزارع، وهو أكبر جماعة ضغط زراعية، إلى أن مزارعي 9 محاصيل رئيسية قد يتكبدون خسائر تصل إلى 31 مليار دولار هذا العام إذا غابت المساعدات الحكومية، في حين يرى مسؤولون زراعيون أن إجمالي الخسائر قد يتجاوز 60 مليار دولار، وهو ما يعني أن مساعي الاحتواء للأزمة وهذه الخسائر لم تنجح. وحاولت الإدارة الأمريكية تخفيف الضغوط عبر حزم مالية للمزارعين بينها 11 مليار دولار للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة والتضخم، فضلا عن 14 مليار دولار ضمن برامج الدعم الزراعي، لكن هذه الحزم لا تبدو كافية في نظر منظمات زراعية ومزارعين يواجهون ارتفاعا كبيرا في تكاليف التشغيل وتراجعا في عائدات المحاصيل. وتحمل الأزمة بعدا سياسيا بالنسبة إلى إدارة ترامب، نظرا إلى أن المزارعين يشكلون قاعدة انتخابية مهمة للحزب الجمهوري خصوصا في ولايات حزام الذرة. هؤلاء يحملون الإدارة مسؤولية تفاقم أزمتهم باعتبار أن أزمة مضيق هرمز والحرب التجارية ترتبط بسياسات ترامب، في وقت لا يرون فيه أن الدعم الحكومي المقدم كاف لمعالجة خسائرهم. انخفاض أسعار الذرة وفول الصويا خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع التضخم والطاقة والأسمدة يزيد صعوبة استمرار المزارعين في الإنتاج بالمستويات الحالية. هذه المعطيات تؤكد أن أزمة القطاع لا تقف عند حدود دخل المزارعين، فزيادة تكاليف الإنتاج تنتقل إلى أسعار المحاصيل ثم إلى بقية سلسلة الغذاء، بما يزيد ضغوط التضخم بشكل أكبر. يجد المزارع الأمريكي نفسه أمام معادلة ضاغطة تجمع بين وقود وأسمدة أكثر تكلفة، وجفاف يهدد المحاصيل، وأسواق تصدير متضررة من الرسوم الجمركية، واضطرابات في الطاقة مرتبطة بأزمة مضيق هرمز، وهو ما يرشح تحول خسائر القطاع الزراعي إلى عبء اقتصادي وسياسي على إدارة ترامب وعلى حضور حزبه في صناديق الاقتراع.
0: على صعيد الدول، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة مع فنزويلا تتيح للولايات المتحدة السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياط النفط في فنزويلا، في خطوة تعزز حقيقة الأطماع الأمريكية لنهب ثروات الدولة اللاتينية. وقال المجرم ترامب إن وزيري الخارجية والحرب ماركو روبيو وبيت هيكسيث نجحا في إبرام الصفقة التي وصفها بالأضخم في العالم مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز نائبة مادورو ووزيرة النفط السابقة. فيما اختار حلفاء كثر للولايات المتحدة الرضوخ للضغوط الجمركية وتقديم التنازلات، سلكت كندا مسارا معاكسا عندما غادرت طاولة التفاوض مع واشنطن.
3: العلاقات الأمريكية الكندية تدخل منعطفا خطيرا مع انهيار المفاوضات بين الطرفين واندلاع مواجهة جمركية واسعة بينهما، مواجهة تهدد اقتصادي كلا البلدين الجارين وتختبر قدرتهما على تحمل الكلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الصراع. الشرارة كانت انسحاب أوتاوا من المحادثات احتجاجا على شروط أمريكية تعسفية ليرد ترامب برسوم بنسبة 50% على بضائع كندية بنحو 20 مليار دولار، دخلت حيز التنفيذ فورا. وردت كندا بتدابير مضادة على أكثر من 700 سلعة بقيمة نحو 20 مليار أيضا تطبق في 8 سبتمبر المقبل. غير أن الصدام تجاوز التجارة إلى السيادة، فبعد تسجيلات مسربة لنائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس يسخر فيها من موقف رئيس الوزراء الكندي زاعما قدرة واشنطن على إخضاع كندا في المفاوضات ومذكرا باعتماد أوتاوا على المظلة العسكرية الأمريكية، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، الأمر الذي اعتبرته كندا لا يغير شيئا من الحقيقة. وقد وصف رئيس الوزراء الكندي الشرطة الأمريكية المقيدة لاتفاقات كندا مع دول أخرى بأنه مسألة سيادة. أما التكلفة والعواقب فمتبادلة. داخلياً تواجه إدارة ترامب تضخماً عند 3.4% وارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية الناجمة عن العدوان الأمريكي على إيران واعتراضات جمهورية وديمقراطية على الرسوم ضد أوتاوا عشية انتخابات التجديد النصفي. أما كندا فتتجه 70% من صادراتها للولايات المتحدة، وتشير تقديرات إلى خسارة نحو 90,000 وظيفة وتراجع النمو إلى ما يصل إلى 0.3%، غير أن أوتاوا تتمسك بمقاومة الضغوط الأمريكية على خلاف ما فعله الاتحاد الأوروبي، حيث أبلغ كبار الاقتصاديين وزير المالية الكندي أن الضرر قابل للاحتواء، وهو ما يعزز خيار الصمود مع تأييد شعبي بلغ 76% لنبذ المفاوضات ومقاومة الإملاءات. أما المآل الأرجح وفق تقديرات أمريكية فهو أن الحليفين التاريخيين سيتوصلان في النهاية إلى تسوية لنزاع لا يريده أي منهما، لكن حتى ذلك الحين تبقى المعركة اختبارا لمن تتآكل قدرته على الاحتمال أولا، فيما لا انتصارا مضمونا لأحد في الحرب التجارية الترامبية الجديدة ضد الحليف الكندي.
0: قالت السلطات في منطقة بلغوردو الروسية عبر قناتها في تليجرام إن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 9 آخرون بينهم 3 في حالات خطيرة إثر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المنطقة. وفي أوكرانيا قال حاكم منطقة كييف إن 27 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم جوي شنته روسيا خلال الليل، وأضاف أن 42 شخصا أصيبوا وأن أكثر من 380 شخصا يجري إجلاؤهم من منطقة بوتشا التي تعرضت للهجوم. هذا وشهدت الضواحي الغربية للعاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم تصاعد أعمدة الدخان في السماء، وذلك في أعقاب غارات جوية روسية مكثفة. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن أوروبا تصدر تصريحات تشير إلى أنها تعتبر روسيا عدوا، مضيفا أن موسكو لا ترى أي أفق لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف الأخير من زيارة مدير CIA إلى موسكو.
4: ترتفع الحرب الروسية الأوكرانية درجات إلى الأعلى، الإشارات بأن يتجاوز الصدام العسكري في الأراضي الأوكرانية كثيرة، مع ذلك تمسك الأطراف الفاعلة بالمقابض لمنع حدوث المواجهة. تبقي قواعد الاشتباك هذه السلامة في أوكرانيا بعيدا. موسكو حذرت من معاقبة بريطانيا وفرنسا عسكريا خارج أوكرانيا إذا استمرت هجمات كييف على الأراضي الروسية، وسيكون الرد حاسما إذا استخدمت القوات الأوكرانية صواريخ ستروم شادو بعيدة المدى.
5: لقد حذرنا مرارا وتكرارا من أن الرد على الضربات الأوكرانية باستخدام أسلحة بريطانية على الأراضي الروسية قد يستهدف أي منشآت ومعدات عسكرية بريطانية سواء في أوكرانيا أو خارجها.
4: التهديد الروسي جاء عقب إعلان بريطانيا وفرنسا إمكانية دعم أوكرانيا بتقنية تصنيع صواريخ محليا. كان لافتا أن أول رحلة خارجية لرئيس الوزراء البريطاني أندي برنهام حطت في كييف في 24 أغسطس آب الجاري، وهي الزيارة التي فجرت تصعيدا بعيد التصريحات بشأن الدعم التسليحي لكييف.
6: طلب فولودمير الآن أن نشارك أوكرانيا تقنياتنا الخاصة بحماية المناطق من العواصف حتى تتمكن من بناء هذه القدرات بنفسها. يسعدني أن أؤكد اليوم موافقتي على هذا الطلب، وأن صناعة البريطانية والفرنسية ستعمل الآن مع أوكرانيا لتطوير هذه القدرات. ونشكر الرئيس ماكرون وزملائه.
4: محاصرة النيران بين روسيا والناتو استمرت منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022. السنوات التي مضت لم تكن مشجعة للطرفين، لكن وصولها إلى حائط مغلق لم يعمل لإيقافها، بل يهدد باستخدام أسلحة أكثر فتكا. وقد أشير في أوقات سابقة إلى التقنيات النووية. ثمة مخاوف أوروبية من مغادرة الحرب دون نتيجة متوازنة كما يصفون. أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من القتال والسلاح والدفاع، على أن ذلك من دون أفق. ذلك ما يجعل الاتفاق الروسي الأوروبي شبه مستحيل. يقول المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن إصلاح العلاقات في الوقت الراهن غير ممكنة، فأوروبا تعتبر روسيا عدوا وتحشد عسكريا وتحالفيا. في المقابل روسيا تضع الدول الأوروبية في إطار من عدم اليقين بالوصول إلى توافق، وينظر إليه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بكون العداء تاريخي، وهي بالتالي أكثر حدة من الموقف الأمريكي بالنسبة لروسيا. الدبلوماسية الروسية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم على صفحة بيضاء، بل على شكوكية. فرغم عدم حماس إدارة ترامب في الحرب، إلا أن متغيرات كثيرة بينها الهزيمة أمام إيران أضافت اضطرابا ملحوظا في المنهجية الأمريكية تجاه روسيا. في هذا السياق أرسلت الولايات المتحدة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى روسيا الأسبوع الماضي، وفي وقت أحجمت المخابرات الأمريكية عن التعليق، صرح سيرجي نارشتين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية بأنه عقد اجتماعا على مستوى العمل مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وأنهما ناقش مسائل حساسة وغير محدودة تقع ضمن اختصاص أجهزة الاستخبارات في بلديهما. اللقاء الروسي الأمريكي أثر جدلا واسعا ومخاوف أوروبية بعد فترة قصيرة من الاعتقاد بأن الموقف الأمريكي قد تبدل قليلا مقارنة بالأشهر الأولى من إدارة ترامب. تصعيد الضربات المتبادلة خلال الأسابيع القليلة الماضية أكد مجددا أن القتال محتدم وأن الحلول تبتعد. فبينما استهدفت أوكرانيا محطات ومنشآت للطاقة الروسية، استهدفت روسيا بنية تحتية مشابهة في كييف، وتقدمت بريا في مناطق وقرى في خارسون بالتزامن مع القتال للسيطرة على سلوفيانسك الاستراتيجية التي أشار بوتين إليها بالرغبة في السيطرة.
0: وكانت مجلة بلجيكية ذكرت أن 4 دول أوروبية تعتزم إرسال رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية خلال الأسبوع الجاري، تطالب فيها باستئناف العمل على توظيف الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا. وذكرت المجلة أن السويد وهولندا وبولندا وإسبانيا تستعد لدعوة الاتحاد الأوروبي إلى استئناف المباحثات بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، في خطوة تعيد إلى الواجهة مقترحا أثار خلافات داخل التكتل. وجمد الاتحاد الأوروبي تلك الأصول في إطار العقوبات التي فرضت عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ويحتفظ بجزء كبير منها لدى شركة يوروكلير المختصة أو المتخصصة في تسوية وحفظ الأوراق المالية ومقرها بروكسل. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الجليدية المدمرة التي اجتاحت مناطق واسعة على الحدود بين نيبال والصين إلى 626 قتيلا في نيبال، في حين لا يزال أكثر من 2400 شخص في عداد المفقودين. وفيما تستمر عمليات البحث والإنقاذ لليوم الرابع مع مخاوف من فيضانات جديدة تعرقل جهود الوصول إلى ناجين. وقال وزير المالية في نيبال رويترز اليوم إن البلاد تحتاج ما بين 4 و5 مليارات دولار لإعادة الإعمار في أعقاب الفيضان المدمر الذي ضرب مناطقها الحدودية الأسبوع الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 10 اقتصاد البلاد. وأفادت الصين من جهتها بمقتل 7 أشخاص وفقدان 554 آخرين في منطقة تبت مع استمرار اللبس حول تداخل محتمل بين قوائم المفقودين على جانبي الحدود. وسوت الفيضانات بلدات في المنطقة الحدودية بالأرض وجرفت الجسور والطرق وألحقت أضرارا بمحطات لتوليد الطاقة الكهرومائية. وفي الشأن المحلي، تتواصل أزمة الغاز في عدن للشهر الثاني وفي المناطق المحتلة مخلفة تداعيات تتجاوز المنازل والمطاعم إلى حركة المواصلات ومصادر رزق المواطنين. ومع وصول سعر الاسطوانة في السوق السوداء إلى 20,000 ريال، تتضاعف كلفة الأزمة على مواطنين، باتت أرزاقهم مهددة بالتوقف.
7: طابور إلى آخر ومن أزمة إلى أخرى، يمضي المواطن في المحافظات الخاضعة للاحتلال السعودي باحثا عن أبسط احتياجاته الأساسية. وفي عدن لا تزال طوابير الغاز تتصدر، لتضاف إلى سجل طويل من أزمات الوقود والكهرباء والمياه في مناطق تمتلك الموانئ والمنافذ والموارد ولا تعاني حصارا يمنع وصول احتياجاتها. معاناة بلغت ذروتها مع عدم توفر غاز الطهي للمنازل، وتضاعفت الأعباء المعيشية للمواطن مع اضطراره لشراء وجباته من المطاعم، وحتى المطاعم لجأت إلى الحطب بديلا عن الغاز المنعدم. لكن أزمة الغاز المستمرة منذ شهرين لم تعد محصورة في المنازل والمطاعم المهددة بالتوقف، فقد امتدت إلى الشوارع وأصابت حركة النقل والمواصلات مع تعطل مركبات تعمل بالغاز، ليجد المواطن نفسه أمام معاناة مضاعفة. وانعكست أزمة انعدام الغاز على مصدر رزق مواطنين يعتمدون على باصاتهم، وهذه شهادة مواطن في عدن تكشف حجم أزمة الغاز بالنسبة إلى أسرة تعيش من دخل يومي.
8: أربع أيام والله ما معي حق نص كيلو دقيق داخل البيت، والله ما معي حق نص كيلو دقيق داخل البيت. يتصلوا لي شو حب الزبادي شو ياكل شو، أنا منين أدي لهم، أنا منين أدي لهم، أنا لا معي مدخل رزق البيت حقي وقطع الغاز، منين أكل أشرب، أنا لا راتب ولا أي حاجة. حتى المنظمة قلت لهم سجلونا قالوا عندي بس أنا، إيش اللي يعملونا، إيش اللي يتصرفونا، أنا شمود، أنا خلاص رجع، أنا خلاص منتهي، أنا علي رجعي.
7: ومع اتساع الاختناق تتصاعد اتهامات المواطنين لشبكات الفساد والقيادات المرتزقة باحتكار كمياته وتوجيهها إلى السوق السوداء بأسعار مرتفعة، حيث وصل سعر اسطوانة الغاز في عدن إلى 20,000 ريال، رقم يضيف إلى أزمة النقص أزمة أخرى وهي أزمة القدرة على الدفع.
9: أزمات في الغاز لنا أكثر حوالي من شهر، وإحنا نطبر من الساعة 12 إلى اليوم الثاني، وبعض الأحيان نطبر 3-4 أيام ويجي بعضها ما يجيش، قاعدونا أتعبونا وإحنا مقاعدين في الغاز. إيش السبب يا أخي؟ شوفوا لنا حلول، لكن قد إحنا متعبين عادوا زادوا ألغوا بالغاز، لا يمكن كذا.
7: وفي مارب تبدو المفارقة أكثر قسوة، فالمحافظة التي تحتضن حقولا للنفط والغاز لا يزال مواطنوها يقفون أياما أمام محطات الوقود بحثا عن البنزين، ثم لا يجدونه سوى في أسواق سوداء انتشرت في أحياء وشوارع المدينة.
10: انتشرت الأسواق السوداء في المدينة يعني بكثرة لم توجد من قبل هكذا، بسبب تخزينهم في البيوت البترول ويبيعوا في السوق السوداء.
7: وهكذا يصبح إغراق المحافظات المحتلة بالأزمات جزءا من واقع حصار أوسع فرض على اليمن، واقع يبقي المواطن منشغلا بلقمة عيشه، فيما يبقى الاحتلال منشغلا بتوسيع نفوذه وسيطرته واستحواذه على المقدرات اليمنية.
11: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات والأنشطة ومظاهر الابتهاج والفرح والسرور، شعبنا بذلك كله جعل من هذه المناسبة مدرسة عظيمة ومحطة تربوية وتثقيفية يستفيد منها في الارتقاء الإيماني.

0: مع الإحياء المليوني لذكرى المولد النبوي الشريف، تحدى اليمنيون ظروف الحصار، وحملت الاحتفالات رسالة بأن الحصار مهما اشتد لا يستطيع أن يحاصر محبة اليمنيين للرسول الأعظم ولا أن يطفئ إرادتهم أو حضورهم.
1: لكل نفس هنا حكاية تخبئها العزة عن سنوات العسر، ولكل راية مرفوعة دلالة عن قيم، لصمتها الأرضي دوي في السماء، ولكل حنجرة تصدح في الساحات أثير صارخ بأن شظف العيش المخنوق بالحصار لم يخمد جذوة الفرح اليمني بمولد المختار صلى الله عليه وآله، وأن ما أنهك الأجساد من سغب وحرب لم يستطع أن يثقل الأرواح عن شغف ولهف برسول الله صلى الله عليه المحاصرون وآله.
2: خرجنا فرحا وزرورا وابتهاجا رغم الحصار، رغم الألم ورغم الضرب ورغم العدوان الظالم الجاري من قبل الأمريكية والصهيونية الأمريكية الإسرائيلية السعودية على شعبنا هذا العظيم.
3: لن يمنعنا أي شيء، لا الحصار ولا الجوع ولا نقص الأموال ولا الأنفس ولا الثمرات، عن الخروج في حب رسول الله، وسوف نبقى متأسين مقتدين بسنة رسول الله، عاملين بها مجاهدين مقاتلين لا أعداء الله من المنافقين والكفار وأعداء الله، ونصرة للمظلومين والمستضعفين في غزة وفي فلسطين، ولن يثنينا عن هذا لا شيء.
4: أظهر الفرحة تقول الحمد لله.
1: للحصار بعد أن اشتدت خناقه وأزرت وطأته، ولا العدوان بعد أن أبر أذاه ومس قرحه، استطاع على فكاك أرواح تجدد عهدها بمحمد في كل جيل وتوثق ارتباطها به في كل مولد. ولا الحصار ولا العدوان كلاهما يستطيعان منع شعب مجاهد من أن يصنع من محنته عيدا، ومن ألمه موقفا، ومن قلة ذات يده وفرة في قوة ساعده.
5: نحن نتمسك بقيمنا الإيمانية بمبادئنا الإيمانية والإسلامية مهما كانت الظروف. لا تثنينا هذه الظروف وهذا الحصار عن أن نحتفل بهذا المولد النبوي الشريف، فإن العودة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وإلى الهوية الإيمانية والإسلامية هي من سترفع عنا الحصار بإذن الله وبقوة.
1: وكما تآكلت صحيفة قريش وتهاوى حلفها وانهارت أسوار حصارها الوحشي عند أقدام الرسول وأهله في شعب أبي طالب، يقف أحفاد الأنصار اليوم ليقولوا علانية إن إرادة تستمد صلابتها من سيرة الرسول ومسيرة الرسالة، ليس هناك من قدرة على الأرض قادرة على كسرها، وليس هناك من قوة في الكون تقوى على المساس بها ولو حاصرت بأشد ما تستطيع له منعا وحظرا وتجويعا، ولو اعتدت بأحدث ما تستطيع به قتلا وفتكا وتدميرا، ولو هاجمت بأضخم ما لديها من آلة إعلامية لقلب الحقائق وتزييف الوقائع ونشر الأكاذيب.
5: فنحن نحتفل رغم المأساة، رغم ما نعانيه من ألم الأعداء، ولكن ما نعانيها من ألم الأعداء سنبقى أحرارا أباتا أعزاء كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتحاصر رسول الله فلسنا أول من نتحاصر، فقد تحاصر رسول الله في شعب أبا طالب حتى ربط على بطنه بالحجارة، ولكنه لن يتنازل عن المبادئ وعن القيم التي أرادها الله سبحانه وتعالى منه، وأرادها رسول الله لنا، وأردنا أن نكون أتباعا قولا وعملا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: في زمن تسكت فيه الشعوب خوفا على متاع الدنيا، وتخضع فيه الأنظمة خشية على مواقعها الشكلية في الحكم والصورية في القرار، ويدير الجميع ظهره لكل ما من شأنه أن يعبر عن الاقتداء والتعزير والإعزاز للنبي المصطفى ولكل مقدس من القرآن إلى المسجد، يبرز يمن الإيمان لا بالكلمة وحدها بل بحشود تملأ الميادين، ورايات تخفق وقلوب تهتف يا خاتم الأنبياء انظر إلينا، ها نحن نملأ الساحات، ها نحن نقولها كما قالها الأجداد، ليذهب أهل الدنيا بما فيها وليأخذوا زخارف الأرض ومتاعها، أما نحن فقد اخترناك هاديا واخترنا محبتك زادا، بك نحتمي كلما خضنا الحرب.
6: أعظم عيد حصلنا عليه الشعب اليمني كامل، لأن عمرنا ما احتفلنا بالأعياد إلا في هذا الفترة بالضبط، وفرحتنا يعني لا توصف. ابننا وأخونا وأبونا لما يحضر لها أنا بالفرحة الذي حسها يعني بداخله شيء يعني ما يقدر، ما يقدر إنه أوصف لك بالحب اللي مستعد قبلها بعشر أيام بأسبوع بشهر المولد حق الرسول صلى الله عليه وسلم، نحس كأن إحنا وجدنا من جديد.
7: رسول الله هو القدوة والصادق والأمين والذي جعل لأمتنا الخير والذي أنقذنا من الضلال إلى النور، الذي فرق كنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا منها.
1: هنا حيث ظن الحصار أنه أحكم إغلاق الأبواب تفتح أبواب القلوب، وحيث أراد عدوان الجائرين أن يزرع اليأس ينبت الفرح، وحيث أريد لليمن أن ينكفئ على جراحه يخرج إلى الساحات رافعا اسم محمد صلى الله عليه وآله.
8: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار.
9: محمد رسول الله واليمنيون معه، امتداد للرسالة الإلهية، أشداء في وجه الوحشية الصهيونية وأذيالها، رحماء بينهم. أحمد عبد الوهاب، المسيرة، صنعاء.
0: شكل شد ملايين اليمنيين الحاضرين بساحة الاحتفال بالمولد النبوي بالعاصمة صنعاء لوحة بصرية وصوتية لا نظير لها، برز خلالها موروث شعري وإنشادي يصف عظيم العشق لرسول الله وآله، ويعكس قربه الكبير من تفاصيل أو من قلوبهم وتفاصيل حياتهم.
10: قبل أن ترى هذه الساحة يمكن سماعها أصوات تتردد في أسطاء هذه الساحة نشيدا وشعرا ومجاراتا تمتلئ بهذه الساحة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. موروث شعبي لم يكن حبيس الذاكرة بل ظل حاضرا في تاريخ ووجدان الشعب اليمني المجاهد، يحضر اليوم في هذه المناسبة القريبة من قلوب اليمنيين.
11: ما حد على الدنيا منعنا، ما حد على الدنيا منعنا، وأرض الأنصار الحبيبة وأرض.
12: تم إعداد لهذا العمل ما يقارب 265 منشد سيشاركون، إضافة إلى أكثر من 85 شخص الذين سيرقصون على البرع اليمني الذي توزعوا في جنبات الساحة.
11: يا رسول الله يا ابن عبد الله.
1: حين انبلج صباح مولد النور استعادت صنعاء ذاكرة الأنصار، رددت نشيد الشوق للقاء حبيب القلوب بأعذب ألحان الولاء بالصلاة دوام على محمد أحسن الخلق.

شق موروثات الذاكرة اليمنية تدفقت الحشود أفواجا، لكل جماعة لونها ولكل وفد أبياته وطريقته، فرحا بمطلع النور المحمدي. لكن جميعها وإن تعددت مداخل صفوفها إلى الساحة تلتقي حول محمد، وبه تتشبث وإليه تأوي أرواح الأنصار، وتتعطر ألسنتهم وقلوبهم بالصلاة على النبي وآله. منصة الاحتشاد الأعظم بالعاصمة حكاية مع الشعر والإنشاد، بذاكرة طويلة من المديح النبوي توالت الفرق الإنشادية وتعددت الألوان بأصوات جماعية وموشحات روحانية وأداءات تراثية وقصائد ينسجها الشعراء في حضرة المناسبة المحمدية.

في اليمن ظل الشعر والإنشاد مرتبطا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما تسمعه هنا يفتح أبواب الانتصار لقضايا الأمة تحت مظلة هذه المحبة العظيمة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله.

0: تعددت الدلالات في رسائل الجيل القرآني المحمدي وفي الحضور النسائي المهيب المحتفي بالميلاد الأنور بساحة الكلية الحربية بأمانة العاصمة.
1: إنها الفرحة الأعظم والأقدس في قلوب الأحبة ذكرى الميلاد الأنور والمقام الموقر صلوات الله عليه وعلى آله الأطهار.

0: منذ الصباح الباكر ومع إشراقة شمس يوم الثاني عشر من ربيع الأول، توافد الكبار والصغار إلى الساحة النبوية بالكلية الحربية بأمانة العاصمة بكل شوق ولهفة ومحبة، يسابقن الخطى فرحة بالمصطفى تملأ ملامح الوجوه البشرى والسرور. وما أجمل التراحيب بضيفات رسول الله من أفواه الصغيرات.
1: هيا بكم هيا فوق رؤوسنا وداخل عيوننا، هيا بكم يا ضيوف رسول الله، أهلا بك يا حبيبي يا رسول الله، هيا بكم.
2: ونقول يا سيدي في الكون واقع أمين دي قال لي مراجع لاستقبل وشك وهو لا رضي بحكم الله، لكن نحن من استجبنا دعوتك.
3: حبيبنا محمد نبينا محمد رسولنا محمد.
0: هنا وفي عمق التفاصيل ألوان وأشكال متعددة للتعبير عن الفرحة وصدق المحبة لرسول الله محمد، سخرت به الأرواح قبل الأبدان.
4: سيد الأنبياء محمد صلاة الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ما معنا سوى قدوتنا محمد صلاة الله عليه وعلى باطنه وظاهره، نبينا ونبي الأمة الإسلامية جميعا.
5: نحيي مولده لنحيا، نحيا بجهاده وثباته وصبره،
6: هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسوله.
7: الحب أعمى غير حب المصطفى، فهو المزيح عن القلوب عماها.
8: أن احتفالنا بالمولد النبوي الشريف يعبر عن مدى حبنا وارتباطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
9: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
3: الصلاة يا محمد.
0: وتأسيا برسول الله المجاهد الشديد على الكفار، انطلقت الرسائل الموجهة بطابعها الإيماني القرآني من أفواه الصغار والكبار.
10: نقول لسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن معك يا سيدي.
11: لبيك القارة فوق رؤوسنا، والنصر فيك حنيفنا المتجدد، ما دمت قدوتنا ونهجك ديننا، فنجمع قواتهم وليحشدوا
12: سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنعبر عن المحبة والتعظيم والولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والدفاع عنه من كل الهجومات التي يشنها الغرب الكافر.
13: نعم الله والرجال عدو قريب، قلوا سلمان يكتطب ويهرب، قددنا والصرخ في وسط النجرة، قلوا سلمان داخل لها الآن لا يقلق.
3: طه يا نور الأكوان يا تكريما للإنسان.
0: هو يوم الله المشهود الذي عم الكون بالرحمة والبشرى، والفضل الذي أمر الله في كتابه أن يشكر ويذكر، ويمانيات يمن الإيمان والحكمة تميزن عن نساء العالم بالتوقير والإجلال لمن رفع الله له ذكره وربين أجيالهن على حب محمد وآل محمد. حوري حسن، المسيرة، صنعاء.
14: وفي الساحة الكبرى بمحافظة ذمار جانب من تفاصيل المشهد الجماهيري الكبير خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
15: يتسابق الصغار قبل الكبار، وكلهم لهفة وشوق للمشاركة في فعالية الاحتفال بذكرى مولد خير البشر.

أصوات المشاركين بالصلاة على النبي وآله، وتبدأ فقرات الفعالية شعرا وإنشادا وموروثا شعبيا ينبض بالحب والولاء لرسول الله محمد.

يطل السيد القائد حتى تعلو الفرحة محياهم ويستمعوا بإنصات، ليسارع الأطفال بعدها إلى تخريد ذكراهم بصور يتفاخر بها عبر الأزمان.

0: ينصرف العاشقون لرسول الله بكل انتظام وبأفواج غفيرة بعد أن استمد شعب الحكمة والإيمان والجهاد بمناسبة المولد النبوي الشريف العزيمة والصبر والثبات على الموقف لينطلقوا في ميادين الجهاد واثقين بنصر الله وتأييده. شرف الدين رحب المسيرة دمار.
1: تنوع الحضور في الحشود الكبرى المشاركة باحتفال المولد النبوي الشريف في ساحات محافظة حجة الثلاث بين الأطفال وكبار السن والجرحى وغيرهم.

0: الرسول الأعظم تنوعت الحضور في يوم الاحتفال الأعظم بساحات حجة الثانية
1: ويوم حصاده.
0: الصغار والكبار الشيبان والشباب جميعهم كانت ساحات الاحتفال المركزي مستقر أرواحهم ومثوى قلوبهم.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
3: بث لي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه، وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله، وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

أمريكا وإسرائيل إلى بلاد الإسلام، فدخلوا إلى أفغانستان وقلنا أفغانستان بعيدة عنا، ودخلوا إلى العراق وقلنا العراق بلد آخر، ودخلوا إلى غيرها من دول الإسلام، ولكنهم اليوم أصبحوا داخل يمن الإيمان والحكمة، أصبحوا داخل حدود اليمن. ما الذي ننتظر أيها الإخوة حتى نكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لماذا لا نهج نبينا ونهج أئمة أهل البيت وأئمة الإسلام الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم وأموالهم رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل محاربة أعداء الله، من أجل رفع راية لا إله إلا الله خفاقة على جميع الكرة الأرضية.

0: خليك محضر خير.
1: يا جنة ذحين أمريكا وبريطانيا رجعت تضربنا.
2: لا ما هو عرب ولا مسلمين ساكتين للميل للمساكتين ما هو
3: قدي أقوى مسيرة بتخرج في العالم الشعب اليمني مسيرة مليونية.
4: أمان يا بأمن في صنعاء كل طالب مسمع.
1: أهو يعني ذحين رفع العطف لا يا خبرة.
5: لا يا خبرة أنتم في عالم وأنا في عالم زيارة انكسرنا حفرة دي في صنعاء ما استجفقوا.
0: خليك محضر خير مع محمد النعمي وزكريا شرعي.

0: هاي سلمى. وهذا مية سعودي ارحل يا ابن الكلب. وهذا
1: لا تعبث بالورق، لا تعبث بنعمة الله.
0: 200 سعودي
1: لا تعبث بالزلط،
0: ارحل يا محمد سلمى.
1: ايام معانا يا زكريا اليوم
0: السعودي ما يشتيك. وهذا 500 سعودي ارحل ايها الدب.
1: قالت لي المية بدل ما تكتب ما يقبلوها.
0: وهذا 1000 سعودي الشعب يريد عزلك يا ابن سلمان. واحد بواحد يا عزي، واحد بواحد يا محمد حسن.
1: ما بن معانا اليوم
0: صعب حلوه بناء.
1: من هم
0: اولاد تناقه المرتزقه؟ بيشخبطوا في العمله حقنا. ارحل يا حوثي، ارحل يا زعبان، ارحل يا فلتان، ارحل يا حكومة، ارحلوا يا شعب ارحلوا، واحنا والكل نبادلهم بحقهم العملة. والله ما بيش معانا لا قصك يعني.
1: إذن حياكم الله مستمعين الكريم في برنامجكم خليك محضر خير، أصحابكم في أعداد تقديم أنا محمد النعمي وزكريا الشرعي، ومن الإخراج العزيز عادل الأشول.
0: وأنا قلت لك وانت قلتها خليك محضر خير،
1: خليك محضر خير
0: واحد بواحد، وخلى الشعب السعودي
1: يظلم
0: ينتفض من الداخل وينكلوا بهذا محمد بن سلمان. ما هو ما قال عدل؟
1: قال احمد الجيشي قصر هانا.
0: بنضحك من التنق، بنضحكش من التنق. الحمد لله رب العالمين.
1: وذا جاء واع قال شيء ينتفض من هانا،
0: جاءه داخل المطعم
1: جاء واع وهو في السعودية وقال شيء ينتفض من هانا، ما عيش بر لله من هناك ينتفض.
0: قصي هانا
1: هو بيشال خطر، بيشال خطر حر حل هو هناك،
0: وما في السعودي بيشخبط.
1: بيشخبط
0: في السعودي،
1: في السعودي
0: وجاوع،
1: وجاوع
0: وبيفعل فيديوهات من داخل المطعم. وهو بياكل،
1: وهو بياكل
0: اي حين بيجوع.
1: ما ادري
0: برد لك ما عند حاجه من التنق، خلينا عاد
1: حاجه التنق دانق،
0: التنق دانق يفعل اي حاجه الذي قد
1: خبر على طول خبر
0: دعم ما بين وبعده. انا ايوه كلمه ذا بعد ما انا دار ما يدهدبي درايت.
1: ايوه
0: هذا احنا في المولد صلى على الطاهر وعلى اله،
1: صلى الله عليه وعلى
0: اله، وقع مولد على ارقام السواء. حشت يا استاذ محمد لم تره قط عيني، الحمد لله رب العالمين في كل المحافظات وفي كل الساحات. ساحه ما اضرب لك مثل، محافظة حجي كم فيها كان ساحة؟
1: ثلاثة
0: وأربعة.
1: ثلاث
0: ما كفينا الثلاث،
1: هذا بدون حق النسوان يعني
0: ما كفينش الثلاث. حتى مراسل هذا قالوا يعني مع الدروين التوظيف هذا خرج ولا خارج.
1: أنا اتصلت للبلاد بقولهم كيف ساحة عبس، قالوا أكثر من العام بكثير. عمي بيتصل، اتصل بها الله يذكره بالخير ويحفظه، قال الناس مثل التراب.
0: لا اله الا الله
1: يا عم الله، قال مثل التراب. وايضا قدم وهناك كلمه حق، وقال يعني قدم كلمه شكر للمنظمين، قال العام تعبنا.
0: الله الله
1: قال العام صح تعبنا صح صح يعني صح صح خبتنا
0: وهانا في خيرات، وهانا في صنعاء،
1: وهانا في صنعاء،
0: وهانا في صنعاء تعبنا العام.
1: انا اشهد، انا اشهد
0: انه صيحنا وقلنا يعني كان
1: تعبنا واحنا في نهايه الساحه، فما بالك بالذي في وسط الساحه.
0: الله الله.
1: أما هذا السنة كان تيسير وسهل وتسهيل في حركة الدخول والخروج، التنظيم عجيب. حتى أن أولئك أنا أعجبني شيء واحد مهم جدا يعني ركزت عليه، اللي بيوصل ويجي له الشيطان ينغزو وسط الكلمة، ولا بداية الكلمة السيد، ولا مع باقي فيها الله شوية كد يتجمل ويجي لك ما ديك الوقت ويشي يخرج
0: ما بينغزه
1: ما أنا داري.
0: هذا السنة بينا بسر
1: اسمعني خلينا أكمل لك. هذا السنة ما بيش مجال، العام كان بيفعلوا ممر في الوسط ويوقع مداحشها ويوقع ازدحامات قوية،
0: هذا الشيء
1: يدخل ولا يخرج. اليوم ما بيش امتلى المربع، ملي الممر امتلت الممرات الجانبية
0: الجانبي قصدك
1: امتلت الممرات الجانبية يعني المربعات هي
0: من كل يعني من كل مربعين معهم ممر يخرجوا ويدخلوا.
1: نعم ما هو ممر واحد، خلوه خلوه ممر في الوسط ومربعين من الاتجاه الشرق ومربعين من اتجاه الغرب. يعني بهذا الشكل على من جهتين الوسط انتهى مهانة ونهانة امتلأ، ملوا الساحة طرق، ملوا الوسط جلسوا وقالوا بها طرق، قال أقول المنظمين ويملوا لي بعدها ويملوا حتى الممر
0: بقعته
1: قام يشي يسنب أي أنا معك كلهم صيحوا فاين تجي عدت الساعة دعس خلق الله عشيلك جلس باقي خمس دقائق ما بي قال طرق جلسوا ولكن بدعوا يتمشوا شوية تسلقوا فوق رقاب الناس ورجع جلس والسيد قطبها اليوم صدق
0: وبعد ما أجوا سبحان الله العظيم
1: ارحب حيا الله بمازن شرف التي
0: وأجواء ضخمة روحانية
1: أي والله
0: أجواء غيوم مغيمة
1: في
0: لا بالشمس
1: في معظم المناطق
0: هذا ولا شيء
1: في معظم المناطق
0: سلام سلام
1: بل في أيضا من اللافت من اللافت من اللافت يا الله
0: كش كش كش كش سمع أمنا أمة الصلاة يا خارج هذا من خارج يدخل هذا سمع بلا هنا يا
1: خليك محضر خير زكريا
0: بتخلي يا اخي من خارج
1: وذا نشي نسمع صوته ما لما يجلس
0: مشمع مش هو قصي هو مشان مشمع
1: ايوه
0: المعده
1: المهم في مأرب في عفوا في تعز وفي اب في اب الامطار من قبل الفعاليه بساعه
0: اه اله الا
1: تعز امطار غزيره لم يتزحزح محبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومعظم الفعالية سبحان الله وهم وقوف
0: لا إله إلا الله
1: معظم الفعالية معظم وقت الفعالية وهم وقوف
0: قلنا لك حشود في جميع المحافظات سواء في صنعاء ولا في جميع المحافظات وفي جميع المديريات يعني كل مديرية فعلت من ساحتين إلى ثلاث إلى أربع ساحات
1: دخل
0: إنا لله وإنا إليه راجعون
1: خليك محضر
0: خلنا نتجابر
1: ما وقعش من هنا وقع من هنا
0: الله
1: أنت من كنت رحر في السعودي دخل بسر المهم
0: اسمع خلنا نكمل
1: كان حشد
0: على الميكروفون كذا
1: كان حشد محمدي
0: مشو تمام إغاظة تمام لو قلنا إغاظة تمام لكن قلنا أقسم بالله يا أستاذ محمد ها إنها محبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين
1: الله
0: ها
1: الله
0: أقسم لك بالله العظيم مشو يعني يقول لك ها المرحلة هني تستدعي حشود مليونية المرحلة الناس في الجبهات والناس في هذا ضروري ما نحشد ما يجي حشود على أرقام تسوي لا الشعب اليمني ما تقلق عليه عند رسول الله وآل بيته محبي بدون تحشيد بدون شيء بدون تحشيد بدون أي حاجة عند رسول الله يا أخي تلقائيا ما بقى أعظم من الحشود العام قلت أنت الحشود النسائية سبحان الله العظيم ما شاء الله ها من تنظيم من حشود من كلام من بركة من الصغير والكبير العجائز هولك كانت كلام أقسم بالله أني كنت ما أقول أبكي أمان
1: إي والله
0: سبحان الله العظيم
1: محبة في رسول الله وفي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعمة عظيمة
1: محبة في رسول الله وفي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يا مانة
1: يعني ما قلق الشعب قائد صعم القائد عبد الملك بدر الدين يحفظه الله بيردك ويشدك إلى الله ورسوله وكتابه هل قد حدث كذا هي كان محاصر لهم لو أحد قام مولد كلمتين بين المغرب وعشاء وبطلوا حتى رجعوا
0: في التلفزيون
1: في التلفزيون
0: فعلوا محاضرة على ما قلت أنت بين ولا مولد
1: في مسجد كذا
0: في مسجد وصلى المولد خلاص وجاهز
1: لكن هل كان يلقى ذلك التفاعل تلك المحبة تلك العودة لليوم بنشاهدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم الفرحة اللي بتبتان وتبان في محيا كل كبير كل إنسان في اليمن كبير وصغير ذكر وأنثى
0: إلى الجانب الآخر الجانب التانق المرتزقة كم حشدوا كم فعلوا دعايات كم فعلوا إشاعات كم بدعوا كم فعلوا فيديوهات الخطباء اشتغلوا من صليهم الإعلاميين شغلوا من صليهم المرتزق من صليهم الجانب حقهم الجانب الإعلامي بكل أنواع سواء في الإذاعة سواء في التلفزيون سواء في الفلاشات سواء في الأفلام سواء في
1: حق.
0: كل حاجة يعني سخروها لمه لتثبيط الجماهير اليمنية
1: لا تحضر تحيي مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وتصلي وتبارك على الرسول وعلى
0: أخي ونسيو ها هذا الرجل العظيم الشخصية الفريدة ها أن الله عظمه الله عظمه إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم
1: سؤال هل إحنا
0: محمد رسول الله يعني تعظيم عند الله سبحانه
1: جي
0: وتعالى
1: جي حضور قول أخي أنا ما نشحوذي بس رسول الله يجمعنا
0: أيوه
1: جي وقول ما نشحوذي لكن رسول الله يجمعنا
0: جو من جميع الطوائف والمذاهب
1: ليش بحاربه
0: ما أنا داري يا أخي
1: ليش بحاربه
0: لا إله إلا الله يا أخي يوم القيامة يجي خصمك رسول الله ما هو ما فعلت من نثره نثر بضيب سناس
1: وبعدين احتفاءنا به وهو مشرف على ذكر الرسول الله قد رفع ذكره. احنا بنرتفع
0: ورفعنا لك ذكرك،
1: لكن احنا بنرتفع بذكره.
0: هو لنا
1: لنا
0: ما هو ما قال الله فصلها الباري إنا كفيناك
1: المستهزئين.
0: سواء انت بتثبط ولا
1: وآية هذه الآية طب يعني لو جيت تلاحظها اليوم مستهزئين اليوم استهزؤوا بدعوا كفروا فعلوا الحملات والدعايات وبعضها بعد ما شاهدوا من أجل يعني حقدوا في رسول الله
0: أموال أموال ضائلة.
1: خلي الله كفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كفاهم الله عز وجل هؤلاء المستهزئين. وكان الحشد والخروج بشكل لا يتوقعه أحد.
0: الله حتى المنظمين الذين كانوا يفعلوا صاحات وهذا تفاجأوا، يعني تفاجأوا الصدق.
1: هم توقعوا حشد، هم توقعوا وحشد وفعلوا ساحات زيادة جت فوق الطاقة، حتى سيول بشرية هادرة.
0: سبحان الله العظيم،
1: سيول بشرية هادرة.
0: يا أخي ما احناش في هذا الانتصارات والعظمة وال يعني من الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، لو احنا متمسكين بهذا الرجل العظيم. الله ما هم يجي يا أخي ينكل بك ولا يخلي العدو فوقك ولا ما أقول لك يبليك بهذا العدو الخسيس وأنت متمسك برسول الله.
1: بالله عليك يا زكريا وأنتم مستمعين الكرام، إنسان
0: وما كان الله معذبهم، هذاك الآية وهم يستغفرون.
1: نعم
0: قال قبلها وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون.
1: أقول لك بالله عليك يعني إنسان بيدعيك للمعصية، ها
0: يا الله،
1: هل هذا مع رسول الله؟ يقول لك أن المعصية ارتكابك للمعصية أهون عند الله من البدعة. من البدعة
0: يا أخي. أمس
1: يا أخي صلي على رسول الله، إيش من البدعة؟
0: أمس والله أنا ذكرتني واحد من المرتزقة في ما ندري في مارب أو في ذيئة ضابط في جامع دخل بالبدلة العسكري بدي لهم حاضر بين المغرب وعشاء. ها
1: جاي بسرته المقطع حقه
0: بسرته،
1: قالوا هو التوجيه المعنوي حقهم. أيوه. ما أدري إيش
0: يا أخي
1: التبجي ذا
0: التبجي، ها الانخلاع من التبعية، مدري ما هي هذا الموضوع حقه.
1: أه.
0: الانخلاع انك جي وانت رجال
1: الانخلاع، ها
0: قد جاهز
1: ايه.
0: دريت في يعني موضوع
1: ايوه. العنوان ايوه.
0: ضابط يا صحم ذاك جاي حاضرهم على يرفع لهم المعنويات. أه. ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعني يمكنهم، كان رجال، ما هو كان رجال ويقول لك هو حازم كل حاجه، وهذا كان رجال
1: رجال
0: ومشحوط وهذا وذيه، ولكن جاء عمر بن الخطاب
1: رجال منه،
0: زاد الايمان قوه. زاد الايمان قوه، قالوا ما صدوش الرسول، ما هو اصحابه ما صدوا يذيعوا بل جهريا بالدعوه الاسلاميه، ولا صدوا يخرجوا يصلوا امام العالم. لا ما جاء عمر، والله هكذا بخرج واسمعك المقطع حق اللي عاد موجود فنت واسمع
1: نسمع
0: ها. وان الرسول يعني قال وزيراي في السماء ميكائيل وجبريل، وفي الارض ابو بكر وعمر، قالوا ما هم يعني كان تشجع بهم، وهذا قال رسول الله خلاص هكذا، كان رسول الله ما ينطق عن الهوى، كان لا مريع لكلام الصحابه يقولوا له، قال رسول الله خلاص يعني هذا احمد الحين خلاص نذيع فيها جهريا مع به داعي
1: الله
0: هذا، وكان الرسول الله مريع لو ما يقولوا له ما شو مرسل من
1: ويجي يقولون احنا انتم بتسبوا الصحابه،
0: هي معركه الصحابه، معركه الصحابه
1: يجي يقولون انتم بتسبوا الصحابه وهم بيسبوا رسول الله.
0: ما طنت قلت يعني رسول الله وكذا مضن عي ريع له الاصحاب لما يجوا يقولوا له يا نخرج نصلي ها جهريا وامام الناس، لو ما يجي عمر واصحابه، ولا عيجي لها الله وحي من عند الله ويقول له ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى،
1: علمه شديد القوى ذو مرة،
0: من هو شديد القوى؟ جبريل عليه السلام.
1: نعم
0: ها قال لك الله هولا اذ متمسكين برسول الله ولا باصحابه، تعظيم اصحابه رضوان الله عليهم جميعا على ما يشتوهم ها رضوان الله عليهم جميعا ها، بيخلوا ان رسول الله شخصيه ما نشتريها
1: ضعيفة
0: أو خائفة أو شيء أو هذا
1: مسكين،
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. الجانب الآخر إحنا ليش بنحيي مولده؟ مش شو تحشيد ولا خروج ولا فعاليات ولا شيء. لا، أول حاجة إحياء سيرته. من هو محمد بن عبد الله؟ أرجل شخصية عرفتها الكرة الأرضية وعرفها التاريخ. ما يجي علمها القوة والدخول والخروج وكيف يصلي وكيف يخرج بين الناس وهذا، لا.
1: محمد بن عبد الله اللي قال للأنبياء آمنوا به وعاده، ما ظهر ما من نبي لو أخذ عليه ميثاق يأمن
0: النبوة. أيوة، البيعة هو تعول النبوة. ها، من بعد اسمه أحمد النبي عيسى،
1: قال
0: نبي الله آدم عليه السلام، قيل أنه خلق وأول ما قال فتح عينه وها بوابة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس الله من هذا محمد؟ قال هذا خاتم الأنبياء والمرسلين يعني
1: صلوات الله عليه وعلى
0: ويجوا يعلموا كيف يخرج يصلي عند الناس ومش وقت خلاص الحين جهري.

0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، ورفعنا لك ذكرك. هيا يا خبير حشدوا، خلوه تحشيد باسم الرسول. حشد بتقول ان احنا بنحشد؟
1: هم احتفلوش برسول الله، ما يفعلوا احتفال لهم،
0: هو معاهم
1: يفعلوا لهم مثلا دعاياتهم والوانهم،
0: يحتفل باليوم العالمي للهوهو.
1: ما ما ما عليك من هولك الهوهو.
0: ها
1: هو هو هو الذي داخلنا عندنا التنق. مثلا في مارب هالمرتزق في الجنوب في اي بقعة يحتفلون برسول الله وحقنا جمعة، يفعلوا لهم هم لون ثاني.
0: يا زكريا ما أنا سؤال كل سنة كل سنة بيجي سؤال، يعني ليش ما به، ليش
1: الحالة
0: ضروري وصلت جت تيلها برها يا ولد تيلها حبة، ليش يعني لو ما يجي مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقرح بدعة
1: يا أخي؟ ماشي
0: بعدين شوف، أول شيء
1: يا أخي مش بدعة،
0: أول شيء فعلوا حملات يا زكريا طويلة عريضة يمنعون الناس لا يحضروا، لا ما حضروا الناس كلهم، قال بزلط غاصب بيخرجوا، جواب واحد عليهم قال يا خبير اتق الله كيف غصبوا هو بيخرج بسلاحه، ولا هب الله عليكم التعليق على ليش بيفتشوا معه سلاحه. جت حالية جدا عرفت بالقيم والمبادئ اليمنية.
1: الحشود إذا تصور الحشود الضخمة ها؟
0: أيوة
1: قالوا هذا الأسلحة وبتدخل بين هذا الحشود، وصور الحشود يا أخي سبحان الله العظيم السيد سلام الله عليه السيد حسين
0: سلام الله عليه
1: قال بيخدموا الدين والإسلام من حيث لا يشعروا، نعم العدو نعم العدو بيخدموا نعم الإسلام نعم من حيث نعم لا يشعروا نعم سبحان الله العظيم.
0: عرفت حتى به قنوات عالمية، قنوات كبيرة يعني لها جمهور واسع في العالم ولها حضور واسع في العالم، ولو حتى أن بعضها بس تحدثت عن هذا، قالت هذا لمن بيسأل كيف إيش بيفتش العسكري، ما هو بيدور، بيدور قرم رصاص، بيدور قرطاس بسكويت، ما السلاح فوق الراجل. رشعت حد قال هذا عادات وتقاليد اليمن، السلاح لدى اليمني لا يستخدم إلا في وقته
1: يعني وفق ضوابط،
0: وفق ضوابط يعني هذا هو يعني من عادات وتقاليد اليمن، مثل الجنبية من الهوية، من
1: الهوية اليمنية.
0: ثانيا كان رد أيضا على من
1: تلبس البنطلون، إحنا بنلبس البندق، صعب تلبس أنت الجاكيت ولا الكوفي ولا شيء، إحنا بنلبس البندق يعني هكذا صعب.
0: يعني وبعض
1: جزء من جسمك
0: هذا هذا هذا هذا جانب، وجانب آخر إنه أجاب على الذي قالوا إن هؤلاء بيحضروا غصبا عنهم، ما هو بيحضر غصبا عنه بسلاحه، تغصب واحد بسلاحه اي قاتلك ولو هو رسول لو تجي تغصبه غصب يصير ما حد بيصير غصب.
1: اخي هم عارفين، واحد جاوب عليهم قال يا خبره احنا عارفين هذا الشيء بيناتنا وبين اليمنيين ما يحتاج، خلاص غلقوا الموضوع هكذا. هذا انثى تري
0: نعم
1: اللهم صل على سيدنا ربشتنا يا عادل الله يسامحك. بس
0: خلي بعد بالذات قطعناش. الصدق الصدق يعني جمال وروعة الإنشاد
1: وأظام
0: التهامي جماله يعني أخذ ثاني أنا لي ثاني شي سمع واصل يعلم الله إني أشغله من البيت لما وصل في أي مكان واصل عندي لما ما تملش.
1: أحد السعودي دريه
0: أيوة
1: بيعلق قال شوف هذا اليمني كيف يفتشوه مسلح، يعني على ايش بيفتش، على دبابه على مدري ايش على هذا. واحد جاوب عليه قال بنفتش على الهدايا حقكم، اسمع عبوات الناس أيوة. والحزب الناس جاوب عليها قال بنفتش على الهدايا حقكم للشعب اليمني كم من دان جانب.
0: وهذا ايضا عراقي رد عليه قال بيفتشوا عن الهدايا التي اهديتموها سابقا للعراق ايام المسمه
1: حق النجاف وحق هذه
0: ايام ذكرى كربلاء
1: في كربلاء
0: عاشوراء
1: عفوا في حق كربلاء وبعد
0: في اعتقد في الأربعين
1: تفجيرات وشيء وهذا، وايضا عند قبل سنوات يعني في النجاف الاشرف عند الامام علي اي تجمع
0: والعسكريين
1: ايوه
0: قال بيفتشوا عبر الهدايا. اما هذا السلاح هو زينه اليمني من أيوة. عاداته وتقاليده لا يستخدمه لو في ضوابط
1: وبعد اي واحد الشيء فكر
0: قبلية ما هو يفعل
1: ابو ذك ساعه ذاك الساعه
0: ما يفعل
1: يهزر هذا جنبه ولا
0: اطرف واحد
1: لكن هذاك الحزام الذي مخبات تظن
0: تحت
1: هذا ولا
0: ذي
1: ينفض افكار ما اقول لك لكن الباري
0: الحمد لله
1: بركه رسول الله
0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين
1: اقسم بالله نقول لهم صفحه يا استاذ محمد ما قد حسوا بها الطيران المسير رجوم سلام ربي عليه وعلى من صنعها
0: وعلى من بيقود وي يا الله يا الله تكثر من امثالهم
1: ومن بيرمي وما رميت ادرميت ولا كنا الله رمى الباري هو المسدد هو الرامي هو كل شيء ها في كاف الانتصارات العسكريه هذا كافي كاف ها
0: والحضور الجماهيري
1: والحضور الجماهيري ونجاح الفعاليه في جميع المحافظات جميع المديريات في كف لحالها يعني انتصارات عظيمه
0: يا ذكر لو نتحدث عن الجوانب التي من جوانب تنظيميه من جوانب امنيه من جوانب اعلاميه من جوانب صحيه من كل الجوانب ما تكفيناش فترات
1: الله.
0: للحديث عن هذا الموضوع
1: حقيقة.
0: يعني المنظمين كان لهم الدور الأكبر والأبرز ليس في في في العاصمة صنعاء بل في كل المحافظات في كل المحافظات تسهلت الأمور على كل زوار الرسول صلى الله عليه وسلم والحاضرين الحاضرين في في ساحات الرسول أعظم صلى الله عليه وسلم وحضور الجماهير الشعب الجماهيري زاد حتى وعي زاد وعيا الحضور الجماهيري كان بزيادة وعي وحب وعشق للرسول
1: الله.
0: كبار وصغار
1: واحد.
0: أيضا الجوانب الأمنية الجانب تسهيل حركة السيارات في المرور الإعلام العام كان خمس من النقل من 15 ساحة هذا العام ربما من 32 أو 22 لا لا لا لا لا أتذكر سمعت كانوا قال من 22 أو من 32 ساحة تم نقل الفعاليات ببث مباشر الصوتيات هذا العام غير يعلم الله لازم ننتقدين كل عام الصوتيات هذا العام غير ونتمنى أن تعمم الصوتيات مثل ما في ساحة الرسول الأعظم ب70 أن تعمم أيضا في كل المحافظات تعمم في كل المحافظات تنتشر تلك السماعة ضخمة جدا يصل الصوت بكل صفاء
1: إلى
0: كل زاوية في الساحات بإذن الله تعالى تتعمم وتعمم أيضا الشاشات لكي يطلع الجماهير ومحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل تفاصيل الفعالية
1: أحد الإعلاميين ما نشتريه أحد إعلامي قال أنت المسير عمل قال يفعل يشتي يفعل مسابقة أو شيء أجمل صورة
0: أجمل لقطة
1: أجمل لقطة وأجمل صورة في هذا
0: كم لك ما
1: الذي لم تلتقطها عدسات الكاميرا
0: أه.
1: ها في جميع الساحات يا أخي واحد دخل علق عجبني تعليقه جدا جدا جدا في معنى قال النفوس يا أستاذ قال النفوس ما دونتها لدي
0: ما التقطتهاش
1: لدي قال النفوس والروحانية اللي داخلنا قال عجيب عجيب جدا جدا قال كل قال أقسم بالله قال أسنب هكذا قال كنت أسنب بصير حشد وتمعيني وجلس أبقى كذا هلا وصل هذا وتمعيني يطلع السيد تدمعيني قال نفوسنا داخليا قال فيها روحاني وفيها استشعار بعظمة رسول الله غير عجيبة قال هذا الذي لم تلقطها عدسات وما احنا نقدر نحن نصورها
0: ما يستطيعش أحد
1: اللهم صل على سيدنا
0: صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين بالأمس قناة شاهد المسيرة في التليجرام تنزل صور للأطفال يعني لو تشاهد تلك الفرحة ما تجدهاش لا في عيد فطر ولا في عيد أضحى ولا في أي مناسبة من المناسبات يعني جماليات الأطفال الكبار في السن السعادة التي كانت تغمرهم وكأنهم يعلم الله كأن الحضور منتظر لأن يطل عليهم الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم يرددون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع واجب الشكر علينا ما دعا لله دعا حب وعشق وارتباط بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشعب تربطه بالرسول غير كل الشعوب في العالم غير كل الشعوب ما أدري الله عادل مش من أنا ما أدري لا بيقول له يا لا إله يا ما أدري إيش
1: بيعني بيبسر في عالم قلنا لك سبحان الله العظيم الباري ما يأيدنا ولا ينصرنا ولا يعيننا ولا
0: عادل عادل صدق يعني كانت من ميزة الحضور عادل الأول ربما المولد الأول صح يعني من الذي بتحضرها بدري أقصد يعني الذي مشيت رجل قال مشى رجل من التحرير ما داخل 70 تخيل عادل
1: من أين
0: بجلالة قدر يعني من التحرير أو من القيادة ها ها نعم
1: الصحة.
0: أيوة. سبحان الله العظيم. يقسم يقسم الزميل عادل يا أخي. دخل دخل دخل قول بحر الهون مباشرة.
1: خلاص ما عاد متيها سعمات
0: تقول. يقسم بالله الزميل عادل بالطبع هو ما شاء الله عليه جثة يعني يقسم ظهره يعني عندها ربما ألم في في العمود الفقري وما شاء ربما من شارع القيادة من عند الكلية من عند الكلية من عند الكلية الشرطة من من نادي الشرطة نادي طب من داخل النادي حوس داخل النادي وبعدين خرج البوابة وبعد المشاء يعني من داخل النادي وعاد إلى شارع القيادة ثم إلى ما بعد الشاشة الكبيرة باتجاه 70 وظهره يؤلم ويقسم الآن أمامنا لم يحس بألم قط ذهابا وإيابا.
1: ولو هي دوره ولا
0: وهو صدق صدق يعني بيمشي من الـ من الـ من من مكان الى
1: مكان اخر
0: مكان اخر يعني مسافة بسيطة ما تجيش كيلو او كيلو ونص. احنا عندنا نسميه يربخ ما تسموه انتم يربخ صح وهنا في صنعاء يسموه يربخ يعني يرتاح يعني يرتاح شوية ثم يعاود الانطلاق مرة مرتين او ثلاث مرات. ومع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يحس بألم ذهابا وإيابا من داخل نادي ضباط شرطة
1: وغيرها الكثير
0: يا أخي. مشهد الإمرأة تلك الأم الفاضلة الأنصارية أم عمار سلام الله عليها يعني لم تتعب
1: يمكن الأغلبية
0: عشقا وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يعني تصرف
0: نعم.
1: على ركبها
0: نعم.
1: أو شيء
0: نعم.
1: تمشي
0: نعم الغلا على قدميها بس بحالة قعود
1: أيوه.
0: ما نستري يمشي كذا يا وفعلوا لك جزاء لمدة خمس خطوات يعني خمسة أمتار تمشي ما تقدرش. وكم مشت في الساحة داخل الساحة من حما خرجت من السيارة حتى تصل قالوا عيب الزوال يفعلوا لها قالت لا شي تكسب أجر
1: الله.
0: حب وعشق في رسول الله,
1: الله.
0: ويش يقول لك كم من معتوه كم من خسيس كم من منافق كم من منحط. الاحتفال بالمولد نبي بدعة ما حد قد قلبه ولا حد يتكلم عنه. يا جماعة أدلش يحترموا رسول الله وخلوه من المباح ويحتفل من احتفال. وبالمناسبة ما زالت الفعاليات يا زكريا ما زالت الفعاليات مستمرة في الجامعات في المؤسسات الحكومية في المنازل موالد منزلية في الحارات في الأحياء ما زالت مستمرة حتى اليوم وستستمر ربما إلى نهاية ربيع.
1: نعم
0: ستستمر العشق المحمدي لا ينقطع وسنظل مع محمد. يعني إيش من أفضل شيء عندما يكون محمد رسول الله والذين معه.
1: الله.
0: اللي ما يشيش يكون مع رسول الله يرحلة وقده بيبين بموقف أنه مش مع رسول الله كذاب أبوه
1: النذل
0: ما نقدانك دانك أول منافق منافق
1: أول منافق منافق صوالات حكي لا من غدير لا من عاشوراء لا من الإمام زيد لا من يوم القدس
0: قنوات عالمية أشادت
1: ولا حاكم من حاجة حاكم من رسول الله الذي حقنا جمع حاكي هذا ما المرض مرض المرض مرض
0: نفسه عندما كان يشاغلونا بتعملوا إسناد لغزة لقد تكسبوا الجمهور قلوب الجماهير المحبة لفلسطين. يا أخي وأنت تكسب جماهير قلوب الجماهير المحبة لفلسطين واعمل عمل من أجل فلسطين. احنا بنحشد يا اخي حشد باسم الرسول الله ايش يقع بك
1: فعلك حفل انت لحالك
0: لا عندهم ارتكاب المعصيه يقتل ويذبح وينتهك ويبيع الارض والعرض والشرف والمقدسات ويبيع فلسطين ويبيع الدين ويبيع ما عدا اللي قايل ويبيع ما عدا اللي قايل اهون عليه من ان يرتكب بدعه. الله يبدع بك في الدنيا وفي الاخره كيف؟ لا هو بيقول لك ارتكاب المعصية أهون عليه يعني إيش؟ أمرها بسيط عند الله.
1: أيوة.
0: يعني اشرب خمر، أرقص، اربط على حقوك وارقص.
1: أيوة.
0: اجلس من العشرة الصبح. ما بيقتلوا حد. لا لا الدماء التي سفكت في غزة وفي فلسطين وفي اليمن وفي غيرها.
1: ماشي في ذمتهم.
0: ماشي. فهمتوا صح؟
1: فهمتوا ما قلنا
0: يا سمعنا الأبريت يلا
1: وما كان الله ليعذب يعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما الله معي تعبنا حاجة وإحنا بعد رسول الله
0: منتصرين
1: الحمد لله.
0: وهذا السنة قد بشارات وانتصارات قبل المولد، فما بعد المولد وبعد هذا الإحياء ربي يكرمنا. العالم كله أشهد العالم، قنوات فضائية طلعت تعطي تقارير يقول لك الشعب الأول والوحيد ربما له ارتباط وعشق وحب بالرسول صلى الله عليه وسلم ويحيي هذه المناسبة كاليمن، ليس بعده شعب. صحيح احتفلت بلدان عربية أخرى عربية

0: الإيمان والحكمة الأحرار منهم يعيدون الناس للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: قال يا خروفين ارفع راسي، قال رافع راسي أني بين أحتفل مشهولة بضعضهم فالبين أحتفل بعضهم رجل على هذا الأرض.
0: القرني ما قال، قال ليش لبيك يا رسول الله، هذا بدعة، لبيك. وبعدين لبيك يا سلمان يا فخر الملك لبيك، الله يلعنهم لعنة عليهم اللعنة، لبيك يا رسول الله بدعة ولبيك يا محمد بن سلمان يا سلمان جائزة. بيحتفلوا هذه الأيام باليوم الوطني وزينوا وفعلوا، ما حد بيقول بدعة. يا أخي أشياء مباحة يا أخي، خليهم من المباحة. مفتي تشاد، مفتي تشاد في خطبة له في محاضرة أنا ذكرتها في فترة سابقة تحدث، قال إنه حتى في عهد الرسول لا احتفلوا بالرسول، ومنها حادثة تم توثيقها في صحيحي مسلم وفي عدة صحاح، منها أنه خرج والناس متجمعين، قال الصحابة متجمعين في صعيد، قال ما جمعكم إلى هنا، وقد عنده علم من الجبريل، من الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل، وأنه باهم بيكونوا معاه يوم القيامة، ما جمعكم هنا، قالوا اجتمعنا هنا لكي نحمد الله ونشكره على نعمة الإسلام، أن هدانا بك وأن أرسلك وبك ونحمد الله الشكر على النعمة أن أرسلك الله إلينا كنعمة ومنا في معنى الحديث. ما هوش احتفاء، احنا خرجنا نترق واصف في ميدان 70، والله الناس أناشيد ومدائح نبوية وصلوات على النبي محمد وآله وتكبيرات وبراءة من أعداء الله، أخرج ليش نترق واصف نفسها يا أخي، يخرج كي يخرج رياء، الله لا يخرج احتريا ايش رياء يعني ما أجور، يخرج رياء لمن رياء من بيراي،
1: ولا يحتفلوش بحد يا أستاذ محمد زمان،
0: من بيراي
1: خلو يا
0: ناس مشورج كيلوهات ليحضروا فعالية.
1: يا أخي ما صابر جي يشرب خمر وخرج يحتفل برسول الله مشودية
0: يا أخي، 40% بس الخمر حلال، 40% بس،
1: و60
0: في المية من زمزم
1: من معدن الخيل. استغفر الله العظيم.

0: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، تلبية نرفعها من اليوم إلى أن تقوم الساعة، لبيك يا رسول الله. وليخسع الخاسر مالك،
1: وليخسع الغازي. أيوه
0: تيلا يا أخي، واحد مثل ما هو راح يشيل
1: ريحان، صلوات الله يمكن صلي على الظهر وعلى عارف سوى ريحان حالي ما ريحان. مشكورين مشكورين.
0: وهؤلاء بتقعهم بتقعهم. اسمع اسمع ده خبر ذا الحين قال
1: نابح
0: كأنه وصل الآن ذا الحين، إحنا اليوم 29 صح؟
1: أيه.
0: قال تعيين أبرز خصوم الإصلاح قائدا لقواتي بمارب، وجهت السعودية سبت صفعة قوية لحزب الإصلاح جناح الإخوان المسلمين في اليمن. الله أي إخوان، إخوان المشرقة. وقررت السعودية تعيين ألد خصوم الحزب قائدا لقواته، وأصدرت لجنة خاصة قرار بتعيين رداد الهاشمي قائدا لما تعرف بقوات الطوارئ بكافة مناطقها السبع بما فيها التي تضم فصائل الإصلاح بمارب. الهاشمي كان يبيع مسابح في الحرم قبل تعيينه قائدا لواء لفصائل سلفية سعودية على الحدود، وتم نقله مؤخرا إلى منطقة العبر على تخوم مدينة مارب. وعرف الهاشمي بقربه من القيادات السعودية، وخاض معارك ضد الإصلاح خلال تواجده في صحراء حضرموت ومارب، بينها اعتراض طرق تهريب الحزب للنفط. وكان الهاشمي واحد من عدة قيادات مرشحة لقيادة هذه القوات المستحدثة السعودية والتي تم ضم مناطق الإصلاح العسكرية في مارب إليها. وتعين الهاشمي بيأتي وتعيين الهاشمي يأتي ضمن ترتيبات السعودية لإنهاء نفوذ الإصلاح على مارب، وترافق مع سحب مواقع قوات الحزب المعروفة بالمقاومة أيضا. أي
1: يعني الخلاصة ما قد
0: الخلاصة الخلاصة الخلاصة البياع ما بيقول
1: هكذا الخلاصة،
0: الخلاصة البيع ما بيع،
1: سواء ضار الزمن أو قصر أي يوم.
0: من باع كرامته حتى أي بيعه، أي بيعه، أي بيعه. وعداهم للرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: عاد إحنا عند كان عليك إحنا.
0: عدو للرسول الله عظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عدو له.
1: ها؟
0: ربي باي يخصم بهم.
1: لا لا لا. بعد ما يتبرأ من الإصلاحين السعوديين. ها ينزلوهم، وبعدها ما أمريكا تبرى من السعوديين وتنزلهم، وبعدها هكذا. والكيان والموساد الصهيوني يتبرى من أمريكا وعليها، والذي فوق فوق فوق إلى يوم القيامة لما يتبرى بليس منهم يقول لك ما دخلي ستو
0: الله
1: هكذا. من باع دينه أول حاجة بعت الدين، انسلخت من دينك ومن هويتك.
0: يا أخي صمعنا صوتك يا ادخل شوية.
1: من هو؟
0: مولد مازن.
1: ما عندك خبر؟
0: ها؟
1: خبر
0: ما قبش ولا شيء. تم تم تم تم واصل.
1: من باع أول حاجة دينه، كواحد انصلخ من دينه خلاص يبيع كل حاجة، البريع يأخذ له.
0: نعم
1: الكشكشة
0: أسلم.
1: من باع دينه وعرضه وأرضه وكرامته، قلنا الباري كواحد باع دينه خلاص الباري بيجي ما هو في نفسه خذلان، بيخذ لها الباري خلاص.
0: الله
1: نسوا الله فنسيهم، ينساك الباري كما نسيته أنت ونسيت دينك ومعتقداتك ومقدساتك، وخلاص سبوا الذات الإلهي ولا تيس ولا كلمة، سبوا رسول الله ولا تيس ولا كلمة، احرقوا القرآن ودعسوه قدام عينك ولا معك ولا أي بيان ولا تنديد ولا كلمة ولا حكاية ولا شيء، ودعمهم ولا دخلك بشيء. انسلخت من دينك، هذا هذا أنك بت يعني ساكت على الحق ها، وأنك راضي ما دام أنت ساكت على هذا، أنت راضي بسب الله وسب رسوله وسب وإحراق القرآن خلاص، نسيت الله ونسيت رسوله، نسوا الله فنسيهم كما قد ربي نساك، أي يخذ لك أي يسلط عليك عداء الله، أي يشمت بك، أي تبقى يعني في أسفل
0: خزي
1: ولا شيء، خزي في كل حاجة
0: خزي.
1: وكما قد خزاك الله قد خاص بيجي لك خذلان، عتبيع نفسك وعتبيع عرضك وعتبيع كرامتك وعتبيع شرفك وعتبيع أهلك وعتبيع معدنا قايل بيتك وكل شيء، وكما بعت هؤلاء وارتجمت في أحضان عدو الله والمنافقين الذي قال الله عنهم وما يتولهم منكم فإنه منهم. ما عاد بعدها، ما عاد بعد الخزي هذا في الدنيا والآخرة، خلاص أتبقى خاتم في صبعهم ويتحكموا بك على ما تشتي. الآن حزب الإصلاح على ما بتقول أنت يا أستاذ أحمد قد بيحاربهم أو بيشغلهم أو شيء وشو ينقلعوا من هناك ولا شيء، ها؟
0: نعم.
1: ما بعدها وين عيسيروا؟ وين عيسيروا؟ عيتلفلفوا. هذا ما أقول لك يعني مثلا لو رجعوا وما هم يدوم لهم إلا بلادهم، ما أقول لك
0: بسر يعني اللي مع رسول الله يرت واحدة وقيادة واحدة صح وشعب واحد، واللي مع أعداء رسول الله صح ما اليهود حتى ولو هم بيتعوننا من الإسلام وبيتعوننا مع أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما مش متبعين للرسول محمد صلى الله عليه وسلم اتباع حقيقي منهجي، وبتراهم كيفهم تحسبهم جميعا
1: وقلوبهم
0: شتى مفرق مشتتي، وهذا لا دلالة على من هو في خط الرسالي بيكون في ضمن الاعتصام بحبل الله.
1: أضرب لك مثلا يا أستاذ محمد عهد رسول الله، مثلا جناء ذي حاربوا رسول الله، حاربوا وآذوه وشغلوا وحشدوا له وجمعوا المرتزقة ما أقول لك، ها؟ لو ما جاء فتح مكة ما صح لا صحيح، ها؟
0: نعم.
1: ما بقي لهم إلا رسول الله، كلهم نذلوهم ما حد بصرهم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ها؟ ورجعوا بيوتهم آمنين مكيفين من هذا، ما عز اللهين، ها؟ رجعوا لك
0: البرمة اللي
1: يقولنا متواجدين في كل زمان ومكان، مش إنه هو ذا، إحنا بنتحكم من تاريخ من واقع، لا بنشمت بحد ولا بنسب بحد ولا إشي، هذا التاريخ والواقع، نعم هكذا والله.
0: وبعدين عندما تعفى على الإنسان وما يستغلش العفو، تمام؟
1: ويتوب
0: إلى الله، لا صدق. بعد يقول كيف عفاها كيف بقى يرجع بقى يتهرب إلى ما يدك.

0: بغداد هي التقرير. تقرير عن وفاء اليمنيين مع الرسول يتجدد كل عام بقلم نبيل بن جبل في المسيرة نت. في ذكرى المولد النبوي الشريف أحيا شعبنا اليمني العزيز هذه المناسبة العظيمة بحضور شعبي واسع ومشرف في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الحرة بحشود مليونية كبيرة وسيول بشرية غفيرة لم يسبق لها مثيل وليس لها نظير في العالم كله. اجتمعت على المحبة والتعظيم والفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لقد جسد هذا الحضور العظيم عمق ارتباط اليمنيين بدينهم وهويتهم الإيمانية، وأظهر صورا عظيمة من التآخي والتلاحم المجتمعي بمشاركة من مختلف المناطق والقبائل اليمنية والمكونات السياسية والمذاهب والطوائف الذين اجتمعوا على محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يتجسد معنى الحديث النبوي الشريف: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وما ارتبط في السيرة النبوية والتراث الإسلامي من فضائل أهل البيت ومواقفهم المشرفة في نصرة الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ البدايات الأولى للرسالة الإلهية. وتمثل هذه الحشود وتمثل هذه الحشود تمسك أبناء شعبنا بالدين المحمدي الأصيل وبالهوية الإيمانية وثوابت الإيمان وأخلاق الإسلام ومبادئه في وقت تواجه فيه الأمة خطر الساعين معهم إلى طمس هوية خطر المشروع الصهيوني الذي يهدف إلى احتلال المنطقة واستباحتها برعاية أمريكية وبريطانية وغربية، ويمهد لتنفيذه أدواتهم في المنطقة من المنافقين العرب الساعين معهم إلى طمس هوية الشباب المسلم وتدجينه بالثقافات الخاطئة والمغلوطة والفساد الأخلاقي والانحراف وإبعاد الأمة عن دينها ونبيها وقرآنها وأعلام هداها من آل البيت عليهم السلام. لا أبو خلفي يحتاج زوامل ولا ارتعد. ويعتبر أبناء شعبنا ويعتبر أبناء شعبنا اليمني العزيز أن إرث الأجداد من الأنصار مسؤولية إيمانية تترجم في المواقف والأعمال في مواجهة قوى الطاغوت والاستكبار والنفاق. فالأنصار الذين ناصروا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ووقفوا إلى جانب الرسالة الإلهية في بدايات انطلاقتها الأولى تركوا للأحفاد نموذجا مشرقا أو مشرفا في الإيمان والتضحية والثبات وتحمل المسؤولية. ومن هنا ومن هذا المنطلق الإيماني الأصيل تأتي مواقف أبناء شعبنا في نصرة الدين والمستضعفين وقضايا الأمة الأساسية والمركزية، وفي مقدمتها قضية الأمة الجامعة والعادلة فلسطين وغزة. فالمحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تترجم إلى مواقف عملية تتجسد على أرض الواقع شدة وحزم وغلظة في مواجهة قوى الطاغوت والاستكبار والنفاق، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقد عبر أحرار وشرفاء اليمن عن صدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصرتهم لدين الله والمستضعفين من عباده في معركة إسنادهم لطوفان الأقصى وغزة في مواجهة هذا المواقف في مواجهة عدو الأمة اللدود رغم ما يواجهه شعبنا من عدوان سعودي وأمريكي وحصار اقتصادي. هذه المواقف تعد جزءا من الهوية الإيمانية وموقفا مبدئيا ثابتا في إطار المسؤولية الدينية تجاه الدين والمستضعفين وقضايا الأمة. كما أن محاولات التضليل والتشويه والتقليل من شأن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إلى جانب ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار لم تستطع فصل المجتمع اليمني عن هويته الإيمانية بقدر ما عززت لدى أبنائه التمسك بها وإظهارها بصورة أكثر قوة وفاعلية. وهذه المواقف ليست قابلة للمساومة مهما كان حجم العدوان والحصار وحملات التضليل والتشويه. ولهذا فإن الفرح بذكرى المولد النبوي الشريف هو فرح بنعمة الهداية والرسالة وتعبير عن المحبة والتعظيم والارتباط برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله انطلاقا من قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وفي الوقت ذاته فإن شعبنا الذي يواجه العدوان والحصار السعودي الأمريكي يؤكد في هذه المناسبة العظيمة موقفه المبدئي في مواجهة الاستباحة الأمريكية والصهيونية للمنطقة، انطلاقا أيضا من إيمانه بالله ورسوله واستحضارا لشيم أجداده الأنصار التي خلدها التاريخ فيما خلده عنهم أنهم قوم يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، أي أنهم يظهرون في مواطن الشدة ويبذلون أنفسهم وأموالهم لنصرة الدين والمستضعفين من عباد الله، ولا تثنيهم التهديدات ولا تغريهم المغريات ولا يتأثرون بالمصالح. وهذا هو العمق وهذا هو المعنى الذي يحرص أحفاد الأنصار على ترجمته اليوم على أرض الواقع في قيامهم بالمسؤولية أمام الله وأمام الأحداث التي تمر بها أمتنا في مواجهة الخطر الصهيوني. ولقد لخص القرآن الكريم معنى هذا الصدق والثبات بقوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهكذا يظل شعبنا منذ فجر الرسالة حاضرا في ميادين العزة والكرامة وفي صفحات تاريخ الأمة المشرقة، واليوم يجدد أحراره وشرفاؤه هذا الإرث التاريخي الذي يربطهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذكرى مولده، وهم يواجهون العدو الأمريكي الإسرائيلي البريطاني وأدواتهم من المنافقين، ليؤكدوا للعالم أجمع أن تاريخهم ومواقفهم الجهادية المشرفة وهويتهم وهويتهم الإيمانية تتجدد في كل زمان ومكان.
1: And

0: صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. كان في خبر يا زكريا ربما عرض عن أن هناك هدية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وهذا بيجسد ارتباط المحمديين المرتبطين بالرسول صلى الله عليه وسلم في محور المقاومة. زكريا، سفارة الجمهورية الإسلامية بصنعاء، سفارة الجمهورية الإسلامية بصنعاء، الإسلامية الإيرانية بصنعاء، دشنت اليوم مشروع السلة الغذائية لأسر الشهداء والجرحى والفقراء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1448. هدية من إيران 7500 سلة غذائية. نعم، هكذا هو التواد والتراحم والتعاطف
1: وتعاونوا على البر والتقوى
0: والإثم. وهذا من الإحسان، كان رمز للإحسان
1: والإحسان والتعاون والتكاتف. ما أقول لك، كان منبع وبؤرة التكافل الاجتماعي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله طبعا الطاهري.
0: ربما الوقت معنا هذا التقرير لك ما عم نطلعش اليوم، سنتحدث عن غد وعن أيضا موضوع الذكرى السنوية، الذكرى السنوية لاستشهاد قيادة الدولة من الصف الأول الحكومة. اليوم أحيت الجمهورية اليمنية بالعاصمة صنعاء الذكرى الأولى، الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيس مجلس الوزراء المجاهد أحمد الرهوي وحكومة التغيير والبناء إثر عدوان غاشم وغادر من قبل العدو الصهيوني. يعني ضريبة الدم التي يدفعها الشعب اليمني بكافة قياداته، بكافة مستوياته، سواء كانت رسمية مدنية أو عسكرية أو شعبية، يقدمون ضريبة الدم لمواقفهم المشرفة التي استمدوها من محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي كان هو المدافع الأول عن المستضعفين.
1: اكتفى واقتدى بالرسول الله حتى في التضحية.
0: نعم،
1: حمزة بن عبد المطلب أول الشهداء، ما هو رسول الله راكي ظهر حمزة ما راكي،
0: والإمام علي كان أول فدائي. أول فدائي، من يرقد مكان الله هو أبوك. واحد اليوم يقول له ابنه، أبوه يقول له ابني الناس جاي اليوم بيذبحوا أفكاري، ما يضربش عايزوا يقتلوني، رقد حيثي وأنا رحلي يجي يصطاي يجلس ابنك ولا اخوك ولا من كان، العالم الله ما تجي جلسه ولا يمتد.
1: اقول كل انا نخطا
0: عايره مثل ما يوم القيامه، انا مش يجمع ليش عتركدني انا هنا، صح ولا لا؟
1: الله الله.
0: الامام علي نعم مطمئن اول فدائي
1: الله.
0: اذا احنا اليوم من هذه الفدائيه
1: ابو بشيره باستشهاده قال عفي سلام من ديني. يعني بالسلام في ديني،
0: اذا ما
1: عادش بتين حاجه ولا شيء هذا يقول ما قال الصلاه ماشي قال خلاص.
0: واحنا كذلك نقول، احنا كذلك اليوم نقول في هذا العصر الدماء التي نقدمها ما دامت في سلامة من ديننا، ما دمنا في الموقف الحق، في الموقف الذي يرضاه عنا رسول الله ورسوله وكتابه، فلا نبالي، ما نبالي بالتضحية ولا نبالي بما قدمناه من شهداء وما سنقدمه حتى ينتصر هذا الدين.
1: مثل ما قامت
0: وتقام العدل، يقام العدل. نعم،
1: السيدة زينب الكبرى صلى الله عليها قالت خذ يا ربي
0: حتى ترضى،
1: حتى ترضى
0: إن كان هذا يرضيه
1: ربي
0: فخذ حتى ترضى.
1: الله، ما هو
0: سماخة حيدرية علوية محمدية،
1: الله
0: بذل وعطاء،
1: الله
0: هم عارفين إن بها حياة أبدية،
1: الله وما حد عيكتفي
0: أصلاك بالله كم
1: عيكتدي برسول الله وأهل بيته لا واحد مضحي.
0: كم قد سمعت اليوم أمس محمد الزميل محمد الديلمي قال دخل عندي، جاء عندنا في راجعين من عزاء، قال أربعة جيرنا اثنين وواحد كل واحد منهم توفت أمه وصار عزاء، ومن هنا نقدم التعزية خاص العزاء والمواساة للمنشد والإعلامي أيضا طلال خسروف، حيث بلغنا وفاة والده رحمة الله تغشى وعصم الله قلوبهم وعظم الله لهم الأجر.
1: نعم،
0: قال عند طلال وعند المهم قال أربعة. يعني تخيل هؤلاء الآن عشت معه 70-80 سنة 100 سنة تتذكر له مواقف ولا كأنه مر عندك في يوم. كان الواحد دخل من باب وخرج من الباب الثاني، دخل من مبنى من باب وخرج من الباب الثاني، عمره بكل لديه، كل عمره، هل يستطيع أن يسترجع تلك الأيام يقول أنا شيء أرجع لما قبل 15 سنة أفعل بعض الأشياء نسيتها أستدركها، لا ما حد يرجع. لكن هناك حياة أبدية،
1: قال ربي ارجعون لعلي أعمال صالحة فيما تركت.
0: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. حياة حياة بيفتخروا الآن عندما بيشاهدوا تلك المشاهد، يقولوا تضحياتنا الذي بذلناها ما بذلناها سدى، أثمرت عزة وكرامة وأثمرت وعي في هذا المجتمع، وأثمرت أيضا تعميق الحب والارتباط بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، أن هذا الشعب زاد ارتباطا ووعيا وحبا وعشقا للرسول الأعظم.
1: سمها سيد عبد الملك سلام الله عليه ما قال معركة الفتح
0: الموعود والجهاد المقدس،
1: يعني بقعة ضخمة عشان ما بتقاتل أي واحد ولا شيء ولا على أرضي ولا على شيء ولا هذا، بتقاتل عدو لدود لله وللرسوله وللإسلام والمسلمين.
0: لو يعلم الله الذي ما يختش في هذا الخط وأنه خاسر دنيا وآخرة، لأن الأمور واضحة وجلية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الحق في صف السعودي ولا في صف هؤلاء المرتزقة العليم وسبعة دنابع السنافر في صفهم. هل يمكن أن يكون إنسان مع الحق وهو مع أمريكا وإسرائيل؟
1: كان مع من الحق لو جينا لها مع من؟ قالت تموت وأنت بتدور،
0: هل يكون الحق مع من يعادي الرسول الأعظم محمد؟ يقول لك لا احنا ما بنعاديش محمد صلى الله عليه وسلم. لا اذا ليش ما تشيش ينتشر صيته وصيرته في العالم؟ الان عندما بيشاهد العالم هذه الاحتفالات والارتباط بالرسول الأعظم يتساءلون من هو هذا الرجل الذي بعد 1400 سنة يحيون مولده ويفرحون بمولده وكأنه اليوم ولد، اليوم وكأنه حاضر بينهم يستقبلونه اليوم ويستقبلون مولده. بيتساءل العالم بكله بهذا الشيء، وانت جاي تقول لهم بدعاء لا تحتفلوش، ما لش حد يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قدمت لها انت؟ هل نشرت سيرته؟ هل تحدثت عنه؟ هل وقفت المواقف الذي كان يقفها هو؟ ما بش واقف في صف العدو الصهيوني. تعتبر ايران الاسلاميه عدو اشد عداوه من الصهيوني، وفعلا عقيده لديهم ان ايران الفارسيه المجوسيه أشد خطرا على الإسلام والمسلمين والعرب من إسرائيل. وإسرائيل قد بيتحدث علنا واضحا، لا تصدقوا له كذب، لا بيمزح نتنياهو، قد بيسمي محور الخير ومحور الشر. إذا ما دام نتنياهو بيحدد محور الخير ومحور الشر، فمحور الشر الذي حدده نتنياهو هو محور الحق.
1: أيوة ظاهر
0: ظاهر، ليش عاد توقف معه ما دام حدد إيران اليمن الحوثيين العراق حتى هؤلاء
1: مقاومة كاملة
0: فهم على الحق؟ لا يمكن أن يحدد هذا الشيطان يا أخي. نتنياهو هو الشيطان، بتحدد بلسان الشيطان.
1: الحق واضح، بصير أمريكا وين عتصير وين عتجيه وإسرائيل، وأنت تصير في الطرف العكس.
0: إذا ما دومك بتناشى مع نتنياهو أنت ما أنتش مع رسول الله، ولا بتجس دخلك برسول الله، وكل الناس حتى العالم ما يكره الدين الذي أنت بتدعى أنك منتمي إليه. كذب، احنا بنسمع عن رسولك بالدين الاسلام هو كذا اللي يحق العداله يواجه المنافقين وينصر المظلومين وينتصر المستضعفين، وانت واقف الى اليهود والكفار والمنافقين يعني في امريكا في الغرب احرار العالم وقفوا الى جانب مظلوميه غزه وهم مش مسلمين، وتخيل عندما يشاهدوا مسلمين واقفين ضد غزه هل بقى يشقوا الاسلام ويدخلوا في الاسلام؟
1: حقيقه
0: ما عاد يردهم الى الاسلام الا من وقف مع مظلوميه غزه، من رأوهم على الحق يقولوا إذا هؤلاء أتباع محمد بن عبد الله
1: بينصروا المظلوم. هو الذي مع الأطفال المساكين هؤلاء، هو الذي مع المشردين مع الأطفال الرضع الذي تحتركها هؤلاء.
0: الله فطر الناس على الفطرة، على الفطرة الإنسانية،
1: حتى لو هو
0: يعرف الحق يعرف الحق ويعرف
1: له كافر له في سالك الطريق غيره،
0: ويعلم الله ما يميلهم عن الحق إلا من يشوه دينه، هو الذي يميل بهم عن الحق. أما الذي يمشي مع الحق وينصر الحق والمحقين ويتبع نبيه بالشكل الذي أراد أن يتبعه الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: الله بهدي
0: الله
1: وينور طريقه وبصيرته.
0: إذن مستمعين الأكارم، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتكم لهذا اليوم من برنامجكم خليك محضر الخير، لكم كل التحية مني أنا محمد نعمي ومن زميل العزيز زكريا الشرعي ومن الإخراج والتنفيذ المباشر المبدع عادل الأشول. حفظك الله يا عادل،
2: روحي لله وحياتي لله في خدمتكم.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

الإخوة، إذا لم نتوحد، إذا لم نرتب صفوفنا، إذا لم نرجع إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يمكن أن يتحقق لنا النصر والعزة والكرامة، وسنعيش أذلاء، وسنعيش محتلين، وستقتل نساؤنا وأطفالنا وشبابنا يوما بعد يوم، ونحن نتفرج على ذلك ونحن ساكتون. كل إنسان يقول لم يصلوا إلى قريتي أو إلى منطقتي، سيصلون، طائراتهم ستصل إلى كل مكان، وإنما هم يريدون أن يمزقونا، أن يجعلونا قطعة قطعة يسهل أكلها وبلعها. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أولياء الشيطان يريدون لهذه الأمة أن تكون ذليلة، مفرقة، مشتتة، لا يجمعها أمر ولا تجتمع على رأي، حتى يسهل أكلها قطعة قطعة.

بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية، أود أن أتساءل هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحس والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: زيد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس، إن جبريل أتاني فقال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين. فقلت آمين. عن علي عليه السلام أنه قال: إن الرجل ليكون بارا بوالديه في حياتهما فيموتان، فلا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإن الرجل ليكون عاقا بهما في حياتهما فيموتان، فيستغفر لهما فيكتبه الله بارا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.
1: آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد واحد. تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام، وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة، وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: واتقوا فتنة، أنت مهدد بالفتنة. المتنصل عن الاستجابة العملية، المتخاذل، المهمل، المفرط، هو مهدد بالفتنة، لأن الفتن لا تختص بالمجرمين. يعني تتصور أن الذين يفتنون مثلا هم من يتجهون في صف الباطل بشكل مباشر، فيقاتلون في سبيل الباطل ويتحركون في جبهات الباطل. الفتنة أيضا هي تأتي إلى من؟ هي تأتي إلى المتخاذلين، إلى المفرطين، إلى العصاة المتنصلين عن المسؤولية، تأتي إليهم أيضا، وهم في ذلك الحال تأتي إليهم الفتنة فتضربهم، تؤثر عليهم، فيخسرون ويفشلون أمام الاختبار. وهذه من الأمور العجيبة والملموسة جدا في واقع الأمة. فالبعض من الناس مثلا قد يتنصل عن المسؤولية، إما ابتداء منذ اليوم الأول وهو متنصل لم ينطلق أصلا، أو فيما بعد ينطلق لمرحلة معينة، يهتم لمرحلة معينة، وقد يجاهد حتى إلى مرحلة معينة، ثم يقعد ويتخاذل ويتنصل عن المسؤولية ويجمد. في مثل هذه الحالة هو يظن نفسه أنه سيبقى في وضع عادي، وفي واقع الحال لن يبقى كذلك، ستأتيه الفتنة، ستأتيه الفتنة. والفتنة لها أشكال متعددة ومتنوعة. مثلا في الوقت الذي فكر فيه أن يجلس وأن يقعد وأن يتنصل عن المسؤولية ولا يهتم ولا يتدخل ولا يتحرك، قد تأتي له مشكلة معينة أو قضية معينة تثيره، فإذا هو يتحرك سلبا، يتحرك في الاتجاه الخاطئ، هو لم يتحرك في الموقف الصحيح، في الموقف الحق، في القضايا المهمة، واختار أن يجمد وأن يقعد وأن يتنصل عن المسؤولية، فإذا به وقد استثارته قضية معينة أو حساسيات شخصية أو مواقف شخصية أو اعتبارات شخصية أو تأثيرات معينة أو استقطابات معينة، كم يا عوامل وكم يا أسباب، فإذا به يتحرك، كان ساكتا، لم ينطق تجاه القضايا المهمة والكبيرة، لم يتحرك من أجل الأمور المهمة والكبيرة، فإذا به يتحرك، إذا به ينطق، إذا به يتكلم أو قد يكتب، إذا كان ممن يكتبون قد يكتب مقالات، قد يتحرك، كان أبكم يوم كان المطلوب منه أن ينطق بكلمة الحق تجاه القضايا الكبيرة والمهمة والواضحة، كان أبكم، فإذا به ينطق، فإذا به أصبح جريئا، يوم جبن، يوم صمت، يوم سكت، يوم لم يتحرك تجاه القضايا المهمة والكبيرة والباقية في واقع الأمة، فإذا به يتكلم أو يكتب، وإذا به يتحرك، وإذا به ينشط. وكان كسلانا، كان كسولا، كان جامدا، وكان يعاني من الفتور، وإذا به يتحرك وينشط. هذا من الخذلان، وهذه من الفتنة، هذه من الفتنة. قد يكون أيضا من الفتنة أن تأتي مرحلة فيها خطورة أكبر ومسؤولية أعظم، والتفريط فيها يعتبر جرما أكبر، فيفرط ولا يتحرك، فيعظم وزره ويكبر جرمه ويعظم إثمه، تكون المسألة خطيرة جدا. أشكال الفتن كثيرة جدا، قد يتحرك أيضا بالاتجاه الخاطئ ليثبط الأمة عن التحرك في الاتجاه الصحيح والعمل الصحيح، أو لإثارة مشاكل هامشية في داخل الأمة على حساب تلك القضايا المهمة والكبيرة. وهذا ملموس في واقع الأمة، البعض من الناس ممن لا يتحركون أصلا في مرحلة معينة، إذا به يتحرك في القلب، في الخطأ، في الاتجاه السلبي، لو كان يمتلك الدافع الإيماني لتحرك في القضايا الأكبر والأهم، ولكن دافعه في تلك القضايا مهما برر ولو حلف فهو فاجر وكاذب، دافعه ليس إيمانيا، دافعه في تلك القضايا الأخرى حساسيات شخصية، عقد شخصية، اعتبارات نفسية، أشياء أخرى. أما لو كان الدافع هو الدافع الإيماني لتوفر ذلك الدافع الإيماني تجاه ما هو أكبر وأخطر وأهم، فانعدامه في ذلك دليل على أنه لم يكن هو المتوفر والدافع في تلك القضايا الأخرى التي بدأ يتحرك فيها ويركز عليها، وهو لا يزال في حالة تنصل تام عن القضايا المهمة والقضايا الكبيرة. فالفتنة أيضا هي من الوعيد الإلهي للمتخاذلين، للمتنصلين عن المسؤولية، ممن كانوا من البداية متخاذلين أو ممن يتخاذلون فيما بعد، ممن قد استجابوا في مراحل معينة وانطلقوا في مراحل معينة وتحركوا في مراحل معينة ثم اتجهوا إلى التنصل عن المسؤولية والتخاذل، فهم معرضون لهذه الفتنة ويقعون فيها بذلك. أيضا يأتي التحذير في ختام هذه التحذيرات، واعلموا أن الله شديد العقاب، فأنت معرض للعقوبة الإلهية، أنت في واقع التنصل عن المسؤولية أنت معرض للعقوبة الإلهية الشديدة، والله شديد العقاب، عقوبته عقوبة شديدة. وقد يخذل الإنسان ويدخل في مواقف خطيرة بسبب هذه الفتنة، وهو قد تنصل عن المسؤولية، وقد تؤدي حتى إما إلى أن يقتل أو يقتل، أو يدخل في مشاكل كبيرة جدا ومشاكل خطيرة جدا يصل إليها وهو في إطار تنصله عن المسؤولية. كان الأولى به أن يكون جهده، اهتمامه، موقفه، تضحيته، شدته، جرأته، عمله في الاتجاه الصحيح، اتجاه الاستجابة العملية لله سبحانه وتعالى، وفيه الخير له.
5: اللهم إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، توسلنا برسول الله بالخمسة أهل

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نعمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: إذاعة آفاق فهم، إذاعة آفاق فهم، من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.
10: صلوا على المصطفى.
2: العدلان يا مولد للبشر جمعة ما

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

ولنرجع أيها الإخوة إلى عزنا ومجدنا وكرامتنا، نرجع إلى رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إلى قرآننا العظيم. نحيي ما أمر الله بإحيائه، ونميت ما أمر الله بإماتته، ونكون شهداء لله ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين، لنكون كما أراد الله سبحانه وتعالى من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لنكون من الذين يقولون عندما يرون أعداء الإسلام يتكالبون عليهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.

أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف. مهاتما غاندي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

اليوم نستطيع أن نقول حتى لرسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله: يا رسول الله، لم يخب ظنك في هذا الشعر، ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله يوم قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية. يا رسول الله، الإيمان يمان، إيمان هذا الشعر تجلى في صموده، ومن أعظم ما يمكن أن يتجلى فيه الإيمان هو الصمود في مواجهة الطاغوت ومجارعة الاستكبار. انظروا إلى شعبنا كم هو عزيز بعزته هذه الإيمانية الناشئة عن إيمانه، عن قيمه، عن أخلاقه، عن وجدانه الإنساني وفطرته الإنسانية. انظروا كيف أنه لم يركع أبدا لكل قوى الطاغوت بالرغم من كل ما تفعله، وبالرغم من حجم هذا الاستهداف ومستوى هذا العدوان. فهذا أول مكسب وأول ثمرة من ثمرات الصمود، مكسب مبدئي، مكسب معنوي، مكسب أخلاقي، مكسب ديني ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، مكسب عظيم نفاخر به بين كل أمم الأرض.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: آفاق FM، صوت الهدي النبوي.

شعبنا العزيز من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتقدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

أعظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

أن يقولوا لماذا نحتفل بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نقول لهم نحن وأنتم مسلمون، يجمعنا محمد بن عبد الله ويجمعنا كتاب الله، فتعالوا نتحد على كتاب الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نصرة هذا الدين، وعلى إخراج المحتلين، وعلى مقارعة الظالمين، وعلى أن نكون يدا واحدة على كل أعداء الدين. لماذا نختلف هل نحتفل برسولنا الأعظم أم لا؟ كل أمة تحتفل بعيدها، تحتفل بعظيم من عظمائها، بل حتى بفنان أو ممثل من فنانيها أو ممثليها. فكيف لا تحتفل أمة الإسلام بمولد الرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا نفرح بفضل الله وبرحمته بهدايته للأمة وإخراجه للناس من الظلمات إلى النور؟

إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها. شيريل عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إلينا النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد أمير الشعراء الألمان جوتا متحدثا عن رسول الله محمد

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام وبقلب يعرف لمن يصلي، لرسول حمل هم الهداية وسطر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إلينا النور صافيا. قل: اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة. لا يمر اسمه على قلب محب إلا أسهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى